0: وانفتحت أسفار، وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة، ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعمالهم، وسلم البحر الأموات الذين فيه، وسلم الموت والهاوية الأموات الذين فيهما، ودينوا كل واحد بحسب أعماله، وطرح الموت والهاوية في بحيرة النار، هذا هو الموت الثاني، وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار. هي دي الدينونة، أكبر دينونة، هي دي الدينونة المرعبة اللي تخلي جسمك يقشعر. طيب خلينا نشرح النص. أول حاجة نبتدي بالقاعد على العرش. هتلاحظ أنه مكتوب ثم رأيت عرشا عظيما أبيض. العرش عظيم لأنه مهيب، ده عرش الله، ده العرش الأبدي فعلا، ده العرش اللي موجود من الأزل. الله هو اللي على العرش ده، وهو عرش أبيض، قداسة كاملة ونقاء كامل. مفيش حد يقدر يعدل الحاجات علشان يخلي شكلها أحسن، مفيش أي إمكانية للرشوة، علشان إحنا دلوقتي في حضور الله القاضي اللي هيحكم بالعدل وينفذ الصح. ده عرش نقي ومقدس، والله اللي جالس عليه منذ الأزل. الكتاب المقدس في سفر الرؤيا بيتكلم عن عرش الله وعن الحمل، لكن هنا طبعا إحنا عارفين إنه الحمل، إحنا عارفين إنه يسوع، علشان في يوحنا 5 وعدد 22 يسوع بيقول إن الآب لا يدين أحدا، بل قد أعطى كل الدينونة للإبن. وبولس قال في سفر أعمال الرسل في أثينا، لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكون بالعدل برجل قد عينه، وهو يسوع المسيح. يسوع هو اللي على العرش ده، يسوع اللطيف والوديع اللي الناس بيحبوه في عيد الميلاد، الطفل الصغير اللي تقدر تطلعه في عيد الميلاد وبعدين تخبيه بقية السنة وتسحبه من على الرف زي الكتاب، ويكون موجود على الرف مرة تاني السنة الجاية. الطفل الصغير ده هو الفادي اللي بقى القاضي. ممكن تقول لي طيب العرش ده فين؟ هتلاحظ انه مكتوب في النص ان كل حاجة هربت من حضوره ومش موجود ليها مكان، مش موجود للعرش ده مكان. دلوقتي احنا لازم نرجع ونفتكر باقي السلسلة اللي وصلنا ليها لحد دلوقتي. فاكر اخر مرة لما كلمتك عن الملك الالفي وازاي يسوع بيحكم، وبعدين في نهاية الملك ده يسوع بيسلمه للآب زي ما مكتوب في الكتاب المقدس، وبيتنقل للملك الابدي. وفي الفترة الزمنية الانتقالية دي كلام الكتاب المقدس بيتحقق إن العالم وكل أعماله هتتحرق. العلماء مختلفين إذا كان الله هيبيد الكون للأبد ويخلق كون جديد من العدم، ولا الأرض هيتعاد خلقها، لكن الحاجة الأكيدة إنها هتتحرق بالنار. وفي الفترة الانتقالية دي لما الناس يقفوا قدام العرش العظيم مش هيشوفوا حاجة غير العرش، مفيش مجرة علشان يقدروا يشوفوها، وكلهم واقفين عند العرش بخوف. لو كنت فاكر ان الناس بيخافوا من الحكم النهاردة لما بيتحكموا، فاضرب ده في 100 مرة علشان عندهم فكرة كويسة عن اللي مستنيهم. قدامنا هنا القاضي قاعد على العرش، وبعدين عندنا المتهمين. انا مش متأكد اني لازم اسميهم كده علشان دي مش نفس نوع المحاكمة اللي هتلاقيها موجودة على الارض، لكن مكتوب ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله. الناس دي جات منين؟ طيب قدام شوية في النص هتلاحظ انه مكتوب ان البحر طلع الأموات اللي كانوا فيه، والهاوية طلعت الأموات اللي فيها. هم موجودين هناك لأن الله بيستدعيهم من كل مكان في العالم، كل الخطاة من بداية الخليقة الله يستدعيهم للدينونة دي. كانوا بيقولوا في العصور القديمة إنك لو مت في البحر، يعني لو غرقت، ممكن طبعا سمك القرش يأكلك، أو لو اتحرقت ورمادك اترش في البحر، ولا حتى الآلهة تقدر ترجعك للحياة الآخرة. ده كان نوع من التأكيد إنك لو مت بالطريقة دي فأنت في أمان من أي دينونة أخيرة. الله بياخد اللي في البحر ويستدعيهم علشان يخرجوا. الأموات دول جايين من قبور منسية من زمان، دول جايين من زلازل وأجسادهم اتدمرت وتحولت لتراب، الله بيستدعيهم علشان يخرجوا من التوابيت اللي كانت متبطنة بستان بشكل جميل، وكمان اللي ماتوا في ظروف رهيبة بسبب الجوع وبسبب الفقر، الله استدعاهم كلهم. في واحد من الكتاب قال إن الله يعرف كل ذرة من تراب البشر وكل خيط من الحمض النووي، وبيستدعيها تخرج من الصحراء والكهوف والغابات والبحار والقبور والأحياء الفقيرة والقصور، وكلهم هناك أجسادهم قامت من بين الأموات يوم الدينونة جه. وبعدين إيه اللي مكتوب في الكتاب المقدس؟ مكتوب إن الهاوية طلعت الأموات اللي كانوا فيها. عشان كده إحنا محتاجين مراجعة صغيرة، مش كده؟ فاكر في العظة الأولى في السلسلة اللي وعظتها عن إزاي لما يجي وقت الاختطاف المؤمنين هيصعدوا؟ عشان دلوقتي لما المؤمنين بيموتوا أجسادهم بتتحط في القبر، ومع ذلك أرواحهم بتكون في السماء، واللي بيحصل إنهم هيقوموا من الأموات ويتحدوا بأرواحهم. الناس في السماء دلوقتي مش كاملين إلى حد كبير، ده موضوع منفصل، لكن هم مش كاملين إلى حد ما، وأرواحهم بتتحد مع بعض علشان يبقوا مكتملين بالكامل زي البشر اللي كانوا هنا على الأرض، طبعا مع شوية تغييرات أساسية في أجسادهم وفي أرواحهم.
1: يا صديقي، النهاردة أنت سمعت الجزء الأول من عظة اتقدمت في كنيسة مودي، وهي عن دينونة الله لغير المؤمنين، وهي دي عقيدة النار الأبدية. لو عمرك ما أمنت بيسوع المسيح كمخلصك الشخصي، ممكن تعمل كده النهاردة، علشان مكتوب في الكتاب المقدس إننا لما بنؤمن بالمسيح إحنا بنخلص من الغضب الآتي. وفي غضب كتير جاي، زي ما سمعت النهاردة ممكن نكون غلط في شوية من التفاصيل بخصوص ترتيب مجيء يسوع المسيح، لكن ما تخيلش ده هيوقفنا عن دراسة النبوات. النبوات أعطيت لنا مش علشان ترضي فضولنا، على قد ما أعطيت لنا علشان نعيش حياة مقدسة متوقعين مجيء الله. إحنا مهتمين إننا نشجعك في رحلتك الروحية زي ما بتسمع هنا في البرنامج، طول الطريق لحد ما توصل لخط النهاية. علشان كده لو سمحت خليك معانا في المرة اللي جاية، هي عظة صعبة لكنها عظة كلنا محتاجين نسمعها، إزاي الله بيحاكم غير المؤمنين. النهاردة سمعنا مقدمة من عظة بعنوان الملك بيحاكم غير المؤمنين، وهي تاسع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. ناس كتير شايفين ان فكرة الجحيم منفردة جدا، لكن الكتاب المقدس بيعلمنا عن بحيرة النار الأبدية. خليك معانا المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز، علشان نعرف أكتر عن أساس الدينونة للي عمرهم ما سمعوا الإنجيل، وأساس الدينونة للي سمعوه. شكرا على الاستماع.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. الماضي، عقد الماضي ليست إلا أعباء ثقيلة يشوق عليك حملها فوق ظهرك، فسارع إلى إخراجها من حقيبة سفرك وتخلص منها. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب. إنك أنت من يصنع الوقت، تغلق عينيك فتصير في الماضي، تغلقها مرة أخرى فتستشرف المستقبل. عندما تصفح فأنت لا تغير الماضي بل تغير المستقبل. حتى المستقبل كان أجمل في الماضي. قافلة الماضي لن تصل بك إلى أي مكان. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في بورتري. شخصيتنا النهاردة إستر فهمي. انخرطت في الحركة النسائية والوطنية عام 1919 عندما شاركت في مظاهرات النساء ضد الاحتلال البريطاني. اتعرفت على هدى شعراوي فكانت من مؤسسات لجنة سيدات الوفد المركزية، وقامت بتبادل خطابات جريئة مع اللورد الليمبي المستشار السامي البريطاني. وتضمنت خطاباتها مطالب المصريين والمصريات بعودة سعد زغلول من المنفى واستقلال مصر والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

0: أيها الكلم الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطي.
1: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

فهو سارق ولص، أما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف، والبواب يفتح له والخراف تصغي إلى صوته فينادي خرافه الخاصة كل واحد باسمه ويقودها إلى خارج الحظيرة، ومتى أخرجها كلها يسير أمامها وهي تتبعه لأنها تعرف صوته، وهي لا تتبع من كان غريبا بل تهرب منه لأنها لا تعرف صوت الغرباء. ضرب يسوع لهم هذا المثل ولكنهم لم يفهموا مغزى كلامه، لذلك عاد فقال: الحق الحق أقول لكم، أنا باب الخراف، جميع الذين جاءوا قبلي كانوا لصوصا وسراقا ولكن الخراف لم تصغي إليهم. أنا الباب، من دخل بي يخلص، فيدخل ويخرج ويجد المرعى. السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة، بل ملء الحياة. أنا الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل حياته فدا خرافه، وليس الأجير كالراعي، لأن الخراف ليست ملكه، فعندما يرى الذئب قادما يترك الخراف لينجو بنفسه، فيخطف الذئب الخراف ويبددها. إنه يهرب لأنه أجير ولا يبالي بالخراف، أما أنا فإني الراعي الصالح وأعرف خرافي، وخرافي تعرفني مثلما يعرفني الآب وأنا أعرفه، وأنا أبذل حياتي فدا خرافي، ولي خراف أخرى لا تنتمي إلى هذه الحظيرة، لابد أن أجمعها إلي أيضا فتصغي لصوتي، فيكون هناك قطيع واحد وراع واحد. إن الآب يحبني لأني أبذل حياتي لكي أستردها، لا أحد ينتزع حياتي مني، بل أنا أبذلها باختياري، فللسلطة أن أبذلها وللسلطة أن أستردها. هذه الوصية تلقيتها من أبي. فانقسم اليهود في الرأي حول هذا الكلام، فقال كثيرون منهم: إن شيطانا يسكنه وهو يهزي، فلماذا تستمعون إليه؟ وقال آخرون: ليس هذا كلام من يسكنه شيطان، أيستطيع الشيطان أن يفتح عيون العميان؟ السيد المسيح يرسل 72 من أتباعه، وبعد ذلك عين الرب أيضا 72 آخرين وأرسلهم 2-2 ليسبقوه إلى كل مدينة ومكان كان على وشك الذهاب إليه، وقال لهم: إن الحصاد كثير ولكن العمال قليلون، فتضرعوا إلى رب الحصاد أن يبعث عمالا إلى حصاده، فاذهبوا، ها إني أرسلكم كحملان بين ذئاب، لا تحملوا صرة مال ولا كيس زاد ولا حذاء، ولا تسلموا في الطريق على أحد، وأي بيت دخلتم فقولوا أولا: سلام لهذا البيت، فإن كان في البيت ابن سلام يحل سلامكم عليه، وإلا فسلامكم يعود لكم، وانزلوا في ذلك البيت تأكلون وتشربون مما عندهم، لأن العامل يستحق أجرته. لا تنتقلوا من بيت إلى بيت، وأية مدينة دخلتم وقبلكم أهلها فكلوا مما يقدم لكم، واشفوا المرضى الذين فيها، وقولوا لهم: قد اقترب منكم ملكوت الله. وأية مدينة دخلتم ولم يقبلكم أهلها فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا: حتى غبار مدينتكم العالق بأقدامنا ننفضه عليكم. ولكن اعلموا هذا،
أن

ملكوت الله قد اقترب. أقول لكم إن سادوم ستكون حالتها في ذلك اليوم أخف وطأة من حالة تلك المدينة. الويل لك يا كورازين، الويل لك يا بيت صيدا، فلو أجري في صورة وصيدا ما أجري فيكما من المعجزات لتاب أهلهما منذ القديم متشحين بالمسوح قاعدين في الرماد. ولكن صورة وصيدا ستكون حالتهما في الدينونة أخف وطأة من حالتكما. وأنت يا كفر نحوم، هل ارتفعت حتى السماء؟ إنك إلى قعر الهاوية ستهبطين. من يسمع لكم يسمع لي، ومن يرفضكم يرفضني، ومن يرفضني يرفض الذي أرسلني. وبعدئذ رجع الاثنان والسبعون فرحين وقالوا: يا رب، حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. فقال لهم: قد رأيت الشيطان وهو يهوي من السماء مثل البرق، وها أنا قد أعطيتكم سلطة لتدوسوا الحيات والعقارب وقدرة العدو كلها، ولن يؤذيكم شيء أبدا. إنما لا تفرحوا بهذا، بأن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بأن أسماءكم قد كتبت في السماوات. الآب والابن والذهن الروحي. في الجزء التالي من الإنجيل ترد كلمتا الآب والابن، وهما تعبيران يشير كل منهما إلى ذات الله الواحد. فقد استخدم الوحي المقدس كلمة الآب للإشارة إلى الله غير المنظور، كما استخدم كلمة الابن للإشارة إلى الله الظاهر في صورة البشر، أي الرب يسوع المسيح. في تلك الساعة ابتهج يسوع بالروح وقال: أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض، لأنك حجبت هذه الأمور عن الحكماء والفهماء وكشفتها للأطفال. نعم أيها الآب، لأنه هكذا حسن في نظرك. كل شيء قد سلم إلي من قبل أبي، ولا أحد يعرف من هو الابن إلا الآب، ولا من هو الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يعلنه له. ثم التفت إلى التلاميذ وقال لهم على حدة: طوبى للعيون التي ترى ما أنتم ترون، فإني أقول لكم إن كثيرين من الأنبياء والملوك تمنوا أن يروا ما تبصرون ولكنهم لم يروا، وأن يسمعوا ما تسمعون ولكنهم لم يسمعوا. السامري الصالح. وتصدى له أحد علماء الشريعة ليجربه فقال: يا معلم، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له: ماذا كتب في الشريعة وكيف تقرأها؟ فأجاب: أحب الرب إلهك بكل قلبك وكل نفسك وكل قدرتك وكل فكرك، وأحب قريبك كنفسك. فقال له: جوابك صحيح، فإن عملت بهذا تحيا. ولكنه إذ كان راغبا في تبرير نفسه سأل يسوع: ومن هو قريبي؟ فرد عليه يسوع قائلا: كان إنسان يهودي نازلا من أورشليم إلى أريحا، فوقع بأيدي لصوص فانتزعوا ثيابه وماله وجرحوه، ثم مضوا وتركوه بين حي وميت. وحدث أن كاهنا كان نازلا في تلك الطريق فرآه، ولكنه جاوزه إلى الجانب الآخر. وكذلك مر أيضا واحد من اللاويين، فلما وصل إلى ذلك المكان نظر إليه، ولكنه جاوزه إلى الجانب الآخر. إلا أن سامريا مسافرا جاء إليه، ولما رآه أخذته الشفقة عليه، فتقدم إليه
وربط جراحه بعدما صب عليها زيتا وخمرا، ثم أركبه على دبته وأوصله إلى الخان واعتنى به. وعند مغادرته الخان في اليوم التالي، أخرج دينارين ودفعهما إلى صاحب الخان وقال له: اعتني به، ومهما تنفق أكثر فإني آفيك ذلك عند رجوعي. ثم سأل يسوع معلم الشريعة: فأي هؤلاء الثلاثة يبدو لك قريبا للذي وقع بأيدي اللصوص؟ فأجاب: إنه الذي عامله بالرحمة. فقال له يسوع: اذهب واعمل أنت هكذا. في بيت مريم ومرثى. وبينما هم في الطريق، دخل إحدى القرى فاستقبلتهم امرأة اسمها مرثى في بيتها، وكانت لها أخت اسمها مريم جلست عند قدمي يسوع تسمع كلمته. أما مرثى فكانت منهمكة بشؤون الخدمة الكثيرة، فأقبلت وقالت: يا رب، أما تبالي بأن أختي قد تركتني أخدم وحدي؟ فقل لها أن تساعدني. ولكن يسوع رد عليها قائلا: مرثى مرثى، أنت مهتمة وقلقة لأمور كثيرة، ولكن الحاجة هي إلى واحد، ومريم قد اختارت النصيب الصالح الذي لن يؤخذ منها.

0: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.
1: كانت أرضي بدونك خاربة، سقيمة بلا شفاء، خالية صحراء جرداء، مظلمة في أعماقها سوداء. ولكنك يا سيد المسيح بروحك رفرفت على غمر ظلمتي، وكالنسر بجناحيك حملتني، خلصتني من سقطتي، أرضعتني، أطعمتني، أشبعتني، أرويتني. فشكرا لك يا من بنعمتك أسرتني، ومن المزبلة رفعتني ورفعتني، وإلى مجدك قريبا في لحظة ستضمني.

فاهم كل الأمور، كاشف كل الدواخل والخبايا، فائز كل النوايا السيئة والحسنة، عارف كل المعلومات اللي في الدنيا، خبير في الذرة والطبخ والبدنجان، عالم حشرات قد الدنيا، دارس جميع أنواع الشخصيات بتفهمها وهي طايرة، حلل كل الألغاز، عندك إجابات لكل الأسئلة اللي في الدنيا. لو عندك صفة من تلك الصفات اللي فاتت بطل هاري وخليك في نفسك لو سمحت.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الحجر الكريم بلا فائدة حتى تصقله، الرجل بلا فائدة حتى يتعلم. تذكر أن التعليم ليس مقصورا على المدارس والجامعات، وأن التعليم لا ينتهي عند التخرج. العالم مليء بالجديد، وكل يوم يأتي بقواعد جديدة تهدم سابقتها. وما لم تحرص على تعلم كل ما هو جديد واختيار الأنسب لك، فأنت مثل الحجر غير المصقول بلا فائدة. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين. الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات برنامج خطوة لقدام. إيهاب ثروت معاك، وهنكمل مع بعض علاج عدم الاستقرار النفسي. وصلنا أنه في 4 مفاتيح للاستقرار النفسي. أول واحد هو الهوية أو الشخصية، تاني واحد الانكسار، تالت واحد هناخده النهاردة هو الغاية، الدافع والهدف بتاعي. أنا فعلا عايز أبقى مستقر نفسيا، أنا فعلا عايز أكون شخص مؤثر ولا لا. المسيح كان بيسأل سؤال للناس اللي بيشفيها، أتريد أن تبرأ؟ أنا فعلا عايز أخف؟ أنا فعلا عايز أكون شخص سوي؟ أنا فعلا عايز أكون سبب أمان لنفسي وللآخرين ولا سبب تخريب لنفسي؟ مهم جدا يكون عندي الدافع ده، ومهم جدا أن أنا يكون عندي المخاطرة اللي بخاطرها مع المسيح في هذه الأمور. مهم جدا أن أنا أكون بتغلب على كل العوائق والمعطلات الموجودة في حياتي بعد ما بكتشفها، كل أعراض عدم الاستقرار النفسي اللي عندي يكون عندي إصرار شديد أن أنا أتغير فيها. بالطريقة ديت أنا هنفع نفسي وهنفع الآخرين وهنفع حتى أولادي من بعدي، أنهم يتربوا رباية صحيحة في جو سوي، في جو آمن، جو نفسي يؤهلهم أنهم يكونوا فعلا مشفيين من أمور كتيرة جدا. هقدر أتغلب على المشاكل اللي حصلت معايا، هقدر أتغلب على نقاط الضعف اللي عندي من خلال الغاية ديت. خلينا ناخد فاصل ونرجع مرة تانية.
1: لو زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: امال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: رجعنا مرة تانية عزيزي المستمع وبنتكلم عن مفاتيح الاستقرار النفسي. أول مفتاح قلنا الهوية، تاني مفتاح الانكسار، تالت مفتاح الغاية، رابع مفتاح هو إعطاء واستلام البركة. لازم أكون بدي بركة للناس ولازم أكون بتبارك كمان من الناس واستلم منهم بركة. أوقات كتيرة بنحب إن إحنا نبارك الناس لكن بنستكتر على روحنا إن إحنا ناخد بركة من الناس. أحب إن أنا أوعظ لكن صعب أتوعظ، أحب إن أنا أنصح لكن صعب أخد نصيحة من حد، أحب إن أنا أدي لكن صعب إن أنا أخد، أحب إن أنا أوجه لكن صعب إن أنا أتوجه. عشان كده مهم جدا إعطاء واستلام البركة. إحنا محتاجين نتعود ونتدرب على دوت. محتاج إن أنا كمان في إعطاء واستلام البركة أشعر بالاتضاع، لأن الاتضاع دوت هو اللي يخليني أقبل إن غيري يباركني، أقبل إن حد أصغر مني يباركني، أقبل إن حد مختلف معايا يباركني، هقبل الخلاف اللي بيني وبين الناس، هقبل الاختلاف اللي بيني وبين الناس، وهقدر أدير الصراع اللي بيني وبين الناس عن طريق إن أنا باركهم واسيبهم هم يباركوني. وساعتها هتعامل مع الناس بمبدأ مش مكسب وخسارة لكن مكسب مكسب. إيه اللي مفروض نعمله في الوقت اللي جاي؟ ودي حاجات عملية عايزين ناخد بالنا منها، هناخدها بعد الفاصل.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها إحنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة
3: يلا بينا.

رجعنا مرة تانية بعد الفاصل عزيزي المستمع، وإيه هي الحاجات اللي لازم تتعمل في الوقت اللي جاي عشان يبقى عندي استقرار نفسي؟ أول حاجة ادرس كلمة الله وتأمل فيها. أوقات كتير احنا بنقرأ كلمة الله بدون فهم، لازم نكون بنتعلم، لازم نكون بنفهم. الفلاح لما بيودي ابنه عشان يشتغل في الغيط كمان بيبقى مصر ان هو يعلمه عشان يبقى متنور، هو بيشتغل وينتج، بس لما بيتعلم بيفهم وبيتنور، محدش يقدر يضحك عليه. احنا فهمنا لكلمة الله بيخلينا فعلا متنورين ومفيش اي حد يضحك علينا. ابليس على فكرة يقدر يستخدم الكلمة في ان هو يضللنا زي ما حاول يعمل مع المسيح في تجارب البر. محتاجين ندرس الكلمة ونفهمها كويس. نمرة 2، خلينا اتحقق من ذاتي في كل مرة بحاول اقارن فيها نفسي بالاخرين، اشوف نقط القوة اللي عندي ونقط الضعف، وانا بقارن نفسي بغيري ليه؟ انا ليه بعمل ده؟ ايه نقط القوة اللي عندي وارتكز عليها؟ وايه نقط الضعف وابتدى اتحول ان انا يكون اتجاهي ان انا عايز اغيرها، مش ان انا اكون تكون سبب خزي ليا وعار ليا او سبب فشل. لازم كمان اركز على نقط القوة اللي عندي في موسم معين، الفترة اللي فاتت كنت قوي في ايه، وابتدى اركز عليها وابتدي ازود فيها. كمان حلو قوي ان انا اقرا واستمع الى كل ما هو محفز. احنا اوقات كتيره بنقرا حتى الاخبار، بنقرا كل ما هو محبط، بنقرا كل ما هو بيرجعني لورا، لكن مهم جدا ان انا اقرا واستمع الى كل ما هو محفز. ايه الحاجات اللي بتطلعني لقدام؟ لازم كمان احدد 2 أو 3 أو أكتر اكاذيب شائعه يمكن ان انا اقع في الفخ بتاعها. في اكاذيب كتيره جدا بتقال حواليا، ناحيتي انا وناحيه الناس وناحيه المجتمع وناحيه البلد. انا محتاج اخد الاكاذيب ديت واحاول انا ما اقعش في الفخ بتاعها. لازم يكون عندك 3 شخصيات مهمين جدا في حياتك. اول شخصية شخصية بولس القائد، لازم يكون في حد بيقودني، 1 أو 2 على الاكثر، والشخص ده تكون برجع له وقت ما ببقى عندي مشاكل او حابب احكي معاه وحابب ان هو ينصحني. الشخصية التانية شخصية برنابة، هو شخص صديق على نفس المستوى بتاعي من المعرفة ومن النضج الروحي، والشخص ده ياريت يكون شخص قريب منك، يعني ممكن تبقى مراتك، ممكن يبقى زوجك، ممكن يبقى اخوك، ممكن يبقى حد قريب ليك انت بتتفق معاه ان هو يكون بيوجهك وبيكون مراية ليك في ضعفاتك. تالت شخص هو تيموساوس، لازم يكون عندي تلاميذ. تيموساوس ده التلميذ، لازم يكون في ناس بستثمر حياتي فيهم، شخاطر استثماري لحياتي في الناس ديت هيخليني أسعى بكل الطرق إن أنا أتغلب على كل عوائق وكل عدم استقرار نفسي جواي. ذكر نفسك دايما بالحقيقة، لأن الحقيقة هي أساس كل حاجة. بيلاطس سأل يسوع وقال له ما هو الحق؟ كله بيدور على الحق، وإحنا محتاجين ندور على الحق، محتاجين ندور على الحقيقة، لأن الحقيقة هتخليني بعيش في مناخ آمن وعندي نور ناحية كل خطوة باخدها، وعندي نور ناحية كل حكم بحكمه، وعندي نور ناحيتي أنا شخصيا، منور حياتي، قادر أشوف الضعف وقادر أشوف القوة بتاعتي. عزيزي المستمع، بختم الحلقة ديت معاك، وأنا كلي أمل إن إحنا نكون فعلا بطريقة عملية بنكتشف أعراض عدم الاستقرار النفسي اللي موجود جوانا، وعندنا توجه اتجاه قلب شديد إن إحنا نتغير ونتحرر عشان خاطر نعيش في مناخ وبيئة آمنة، يبقى أمان وليس تخريب ليا وللآخرين اللي حواليا. شكرا ليك، الرب معك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نعم يا رب، كنجول عندك يا رب، احنا المؤمنين ديالك اللي تيقن فيك يا رب من المغرب، كنتحد مع اخوتي اخواتي في المغرب وفي كل بلدان يا رب، بغينا حماية يا رب لهذه البلاد يا رب. احنا كنجول عندك يا رب لان عندنا يقين وضمانة بان انت يا رب غادي تستجب لنا يا رب. احنا ما كنتكلوش على البشر وعلى الانسان، لانك قلت يا رب ملعون من يتكل على يدي بشر يا رب. كنجول عندك يا رب، كنصليو من اجل المغرب يا رب. يا يسوع اجي يا رب، ملك على كل بلاصة، على كل مدينة، على كل زنقة، على كل واحد يا رب. بغينا سلام من عندك يا رب. انت قلت يا رب سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا اني قد غلبت العالم. اعطينا فيك، اعطينا الثقة فيك يا رب اكثر فاكثر يا رب. نجددوا علاقتنا بك يا رب، وخلينا نعيشوا الايمان كما عاشوه الناس ديال العهد القديم يا رب. الناس شعبك يا رب في العهد القديم وهما في مصر في تحت العبودية، كانت كل البلاد مضروبة بالضربات بالبكاء بالصراخ، لكن شعبك يا رب كانت مدينتهم منورة، كانوا محميين، كانوا فرحانين. وهما خارجين يا رب عبروا البحر يا رب، وما وصلهم والو وما تأدوا والو يا رب. يا رب كنصليو صلاة من أجل بلادنا المغرب يا رب، باش تحميها يا رب. بغينا روحك القدوس يا رب يشملنا ويحمينا ويباركنا أكثر فأكثر يا رب، باش نكونوا سبب بركة يا رب. كنصلي من أجل بلادنا باش تخرج من هاد الضيقة ومن هاد المحنة وهي قوية أكثر فأكثر يا رب، لأن احنا متقنين وصادقة هي الكلمة ديك اللي كتقول كل الأشياء تعمل معنا الخير الذين يحبون الله. يا رب كنتاروا أي روح خيبة، أي حاجة خيبة تبعدنا عليك ما بغيناهاش، بغينا أي حاجة تقوينا فيك يا رب أكثر فأكثر. كنطلب هذا كله باسم سيدنا المخلص يسوع المسيح، له كل المجد آمين.

0: عدم اشتراط شيء في المقابل يزيل التفاعل مع الرسالة. جرت التجربة التالية في فندق، حيث تم لصق لوحتين داخل الحمامات. الأولى قالت: إذا أعدت استخدام المناشف سنقوم بالتبرع لجهات حماية البيئة. الثانية قالت: لثقتنا فيك أنك ستعيد استخدام المناشف، قمنا نيابة عنك بالتبرع لجهات حماية البيئة. تفاعل النزلاء مع اللوحة الثانية زاد بنسبة 45% عن تفاعل نزلاء الأولى.
1: شمس حامية وطريق صحراوي وما فيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية، لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفء وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها:
2: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
1: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له: أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي: هما قالوا لنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها:
2: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
1: قالت له: أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها:
2: لكن مش مرفوضة من المسيح.
1: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السكة، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك، انتي مش لوحدك.

0: المقدس هل تحرف؟
1: وإنجيل برنابا
0: لماذا لا تعترفون به؟
2: والثالوث ما هو؟
3: قل لنا يا عم قاسم.
0: قل لنا.
1: نعم قل لنا
0: عم قاسم.
2: قل لنا يا عم قاسم.
4: والآن ننتقل إلى أقنوم آخر، الآب.
5: ولماذا الآب بالذات؟
6: هل لديك اعتراض؟
5: لا ليس لدي اعتراض، أنا أتساءل فقط.
4: كما تشاء يا ابني، أتحب أن نتحدث عن الروح القدس؟
5: سيان، لكنني أسأل عن سر عدم حديثنا عن الثالوث بالترتيب.
6: أي ترتيب يا ياسر؟
5: الآب والابن ثم الروح القدس.
7: قاسم قال أنه لا يوجد ترتيب في الأقانيم الثلاثة.
6: فلماذا نقول دائما الآب والابن والروح القدس هكذا؟
5: نعم، لماذا تقولونها بهذا الترتيب دائما؟
4: تعود فقط يا ياسر، تعود ليس أكثر، ليس لإقنوم أسبقية أو أفضلية على الآخر.
5: كيف ذلك يا عم قاسم؟ هذا غير معقول أبدا.
6: ما هو غير المعقول أبدا هذا يا ياسر؟
5: الآب أليس أفضل من الابن؟ والاثنان أليس أفضل من الروح القدس؟
4: لا طبعا، الكل سواسية، الكل واحد، كل يقوم بعمل خاص، لكنهم يتحدون اتحادا تاما في جميع الأعمال والتصرفات.
6: الموضوع صعب يا مقاسم.
5: بل غير معقول.
7: لنقل غير مفهوم يا ياسر.
5: لا أستطيع أن أقبله. حتى أنتم في حديثكم ترتبونه الآب والابن والروح القدس.
6: يقول عادة، تعودوا على ذلك.
4: الكتاب المقدس لا يرتبهم هكذا.
7: قال المسيح أعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس يا قاسم.
6: في هذه المرة نعم، لكن في مواضع أخرى تغير الترتيب.
5: بسبب، لا بد من سبب.
4: بل بدون سبب، لأنهم واحد واحد. في كورنثس الثانية 13 عدد 14 يبدأ بالابن ثم الآب ثم الروح القدس. اقرأي تلك الآية المقدسة يا مريم.
6: نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس. لم يقل الابن والآب صراحة.
7: المسيح معروف أنه الابن، والله معروف أنه الآب.
4: وفي رسالة يهوذا عدد 26 يجعل الروح القدس أولا ثم الآب ثم الابن.
6: مصلين في الروح القدس، واحفظوا أنفسكم في محبة الله، منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة الأبدية.
5: لم أكن أعرف أنه يمكن تغيير الترتيب.
4: الذي يقول أن الآب هو الأقنوم الأول والأفضل، والابن هو الأقنوم الذي يليه، والروح القدس يأتي في مرتبة بعدهما مخطئ. كلهم في مرتبة واحدة.

0: الآن يا أم قاسم، حدثنا عن الآب.
1: أولا أريد أن أضع خطا فاصلا بين الوالد والآب.
2: كلاهما واحد في كل مكان
1: إلا في موضوعنا هذا.
3: هناك والد مجرد من الأبوة،
0: وهناك أبوة بدون أولاد.
4: رويدكما رويدكما، ماذا تقولان؟ كلام فقط، مجرد كلام.
3: ليس كلاما فقط يا ياسر. ألا يوجد والد لا يهتم بأبنائه، يتركهم ويهملهم؟
2: نعم، هناك والدون يقتلون أولادهم كما نسمع في الأخبار.
4: أنا معك في ذلك، والد مجرد من الأبوة،
0: وأبوة في شخص ليس لديه أطفال وقد لا يكون متزوجا بالمرة. به حنان الأب واهتمام الأب ومحبة الأب لمن حوله من الأولاد من الأهل أو الجيران.
4: وهذا معقول أيضا،
0: فليس مجرد كلام.
4: آسف يا مي، أعتذر. نعم يا عم قاسم،
1: الأقنوم آب لا والد، ليس هو المعنى الجسدي بل المعنى المجازي والروحي،
2: والذي يتوافق مع روحانية الله.
1: والآب والابن واحد في الأزل.
3: لم يطلق اسم الآب بعد ولادة المسيح من العذراء.
0: الآب هو الآب والابن هو الابن منذ الأزل.
4: الأزل الذي لا بدء له كما تقولون.
2: فالآب لم يكن سابقا للابن يا قاسم.

0: ولا الابن لاحقا للآب.
1: طبعا يا ياسين، ما دام الأب من الأزل هكذا يكون الابن أيضا من الأزل، فليست هناك أبوة إلا ومعها بنوة، وليست هناك بنوة إلا ومعها أبوة.
2: ولم يدع الآب أبا لأنه أنجب الابن، لم يدع هذا الأقنوم الآب لأنه أنجب أقنوم الابن.
3: لا طبعا، لا إنجاب هنا برغم الأبوة والبنوة.
2: وليس هناك قدم أو حداثة في الزمن.
4: تقصدين لا يسبق أقنوم الآب أقنوم الابن زمنيا؟ طبعا لا.
2: وليس هناك رفعة في المقام بينهما؟
0: لا، ليس الآب أعلى مقاما من الابن، كلاهما واحد.
1: فالآب واحد مع الابن في اللاهوت بكل صفاته وخواصه.
3: قبلنا هذا يا عم قاسم وفهمنا.

0: المسيح أكد على وحدانية الآب والابن حين سأله في لبس تلميذه حين قال: يا سيد أرنا الآب وكفانا.
1: سؤال غير لبق يا مريم، أليس كذلك؟
2: لو كنت مكان المسيح لعنفته. ألم يكن فيلبس هذا تلميذا للمسيح؟
3: المسيح كان رقيقا في معاملته للناس، خصوصا مع تلاميذه. كان يعلمهم ويدربهم على المحبة والرقة والحنان، يعلمهم لا يعنفهم.
4: لم يعنفه المسيح، لكنه عاتبه.
0: قال له: أنا معكم زمانا هذه مدته، ولم تعرفني يا فيلبس؟ الذي رآني فقد رأى الآب، ألست تؤمن أني في الآب والآب في؟
4: إجابته الأولى: الذي رآني فقد رأى الآب، أنا في الآب والآب في، لا تدع مجالا للشك في وحدانيته مع الآب في اللاهوت بكل خواصه.

0: وكانت هناك محبة أزلية بين الأب والابن.
1: هما واحد يا عم قاسم.
0: وحدانية شاملة جامعة مانعة يا مي.
1: محب ومحبوب.
2: تناولنا ذلك من قبل.
3: ومحبتهما أزلية؟
0: طبعا، قال المسيح مرة وهو يخاطب الآب أيضا لوحدانيته الشاملة: عالم ومعلوم، مخاطب ومخاطب.
3: ماذا قال يا عم قاسم؟
0: قال: لأنك أحببتني قبل تأسيس العالم.
1: قبل تأسيس العالم؟ من الأزل الذي لا بدء له.
4: نعم، من الأزل الذي لا بدء له، الأزلية الصحيحة التي لا يعرف أحد عنها شيئا إلا الله.
2: الغيب المجهول أكثر الأسرار سرية،
3: لا أحد يعرفها أو يتخيلها أو يكشفها
0: إلا هو الواحد الله. في هذه الأزلية السحيقة المجهولة كانت المحبة متبادلة بين الآب والابن: أحببتني قبل تأسيس العالم.
4: محبة متبادلة بكل كمالها منذ الأزل السحيق المجهول، ثابتة ثبات الله ذاته.
1: لكن هذه المحبة كانت بين الآب والابن فقط أم بين الأقانيم الثلاثة جميعها؟
2: سؤال ذكي جدا يا مي.
3: الذكاء ليس غريبا على مي يا أبي.
0: المحبة كانت بين الأقانيم الثلاثة لأن الله ذاته محبة، هو تعالى ليس محبا فقط وليس ودودا فقط، بل هو بكليته، هو بذاته محبة، محبة لا حد لها.
4: يقول يوحنا الرسول: كل من يحب يعرف الله، ومن لا يحب لم يعرف الله، لأن الله محبة.
2: فالله ذاته بكل الأقانيم محبة.
1: فالآب يحب الابن والابن يحب الآب أيضا.
0: قال المسيح لتلاميذه ذلك صراحة. والروح القدس أيضا يحب. يقول بولس الرسول عن ذلك في رسالته إلى أهل روميا أصح 14 عدد 30: فأطلب إليكم أيها الإخوة بربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح.
4: الروح القدس هو روح المحبة. يقول عنه الكتاب المقدس أنه روح القوة والمحبة والنصح.
3: فالأقانيم الثلاثة تتبادل المحبة بينها.
0: فعلام يدل ذلك؟
1: يدل على التوافق والوحدة مع.
0: وكل أقنوم يعبر عن المحبة حسب عمله الخاص. الآب يبطن كل المحبة الإلهية، والابن يعلن هذه المحبة بطريقة ظاهرة عملية، والروح القدس يعلنها بكيفية روحية.
2: من ذلك كله تريد أن تقول يا قاسم أن أبوة الآب للابن وبنوة الابن للآب تعبير عن علاقة المحبة بينهما؟
0: نعم، علاقة باطن الله بظاهره، وباطن الله وظاهره واحد، هو الله، ما به أظهره في الابن المسيح.
4: وهكذا تتجلى المحبة في الآب والابن والروح القدس.
1: وهذا دليل على كمال الله سبحانه وتعالى،
2: ودليل على استغنائه بذاته كما تكلمنا من قبل.
0: ألا تستخلصون شيئا مما سبق؟
2: نستخلص الكثير يا قاسم طبعا. الله المحبة مثلا،
0: وما نتيجة ذلك؟
1: فيما يا عم قاسم، لا تحيرنا.
0: لن أحيركم، أنا أرى أن قيام الله بالخلق،
3: خلق العالم تعني؟
0: نعم، الله لم يخلق العالم كما يعلل بعض الفلاسفة ورجال الدين ليظهر ذاته أو يستثمر صفاته أو لتعبده خلائقه.
4: فلماذا خلق العالم يا أبي؟
0: خلق العالم كان نتيجة لعمل المحبة المتبادلة بينه وبين ذاته. محبة الله لذاته ليست محبة نرجسية، بل هي محبة تبذل نفسها للآخرين لينعموا بها.
2: تريد أن تقول يا قاسم أن محبة الله ورغبته في خلق كائنات ليسعدها ويغدق عليها محبته؟
0: نعم، هذا ما أريد أن أقول.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما الفرق بين الوالد والأب؟ ما الفرق بين الوالد والأب؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.
3: اسمع كمان معايا ترنيمة اللي جاية وانت بتصليها وبترنمها وبتقولها لربنا من كل

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.
2: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أيها الآب السماوي، الإله القدوس طبيب الأنفس والأجساد، الذي أرسلت ابنك الحبيب سيدنا يسوع المسيح ليشفي كل سقيم ويبرئ كل مرض وينجي الجنس البشري من موت الخطيئة، وطردت الشيطان المارد وسائر ملائكته الأشرار من علو السماء إلى عمق الأرض. يا رب اشفني، أنا خليقتك، من كل وجع النفس والجسد ومن كل فعل شيطاني بنعمة يسوع ابنك الحبيب. نجني واحفظني من كل سقم بصليبك المقدس، وانتهر الأرواح النجسة التي لا يكون لها نصيب وشركة معي، ليسحق الشيطان تحت قدمي حتى أخلصه من كل قوة الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ولأفعل أفعالا صالحة وأشكر فضلك على كثرة رحمتك لي بحق ربنا يسوع المسيح ابنك الوحيد، الذي معه يليق لك المجد والروح القدس إلى دهر الداهرين. أمين.

0: صلى عندما كان مهجورا، وصلى عندما كان حزينا، صلى عندما كان متعبا، وصلى عندما كان مسرورا. صلى من أجل الحزانة، من أجل الخطاة، وصلى من أجل المتعبين لكي يأتوا إليه. هذا هو إلهي، فعن يسوع أتحدث.
1: حدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرأ، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان، بل بالعمل والحق، حتى تجدوا معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟

0: عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.
1: Welcome to C'est la vie radio.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور. يقول لاويين 1:9 عن عجل قربان المحرقة: وأما أحشاؤه وأكارعه فيغسلها الكاهن بماء، ويوقد الكاهن الجميع على المذبح محرقة وقود رائحة سرور للرب. ولكن جاء في إشعياء 1:11: لماذا لي كثرة ذبائحكم يقول الرب؟ اتخمت من محرقات كباش وشحم مسمنات وبدم عجول وخرفان وتيوس ما أسر. وفي هذا تناقض.
1: عند قراءة نبوة إشعياء الأصحاح الأول نرى أن الله لا يعترض على تقديم الذبائح، بل على روح الذي يقدمها، فيقول لشعبه إنه قد مل ليس فقط من محرقاتهم بل من أعيادهم وصلواتهم أيضا. فواضح أن عبادتهم كلها كانت مكروهة أمامه، وسبب في هذا أن أيديهم كانت مملوءة دما، فكانوا جيلا شريرا أكثروا من الذبائح لينجوا من العقاب الذي كانوا يستحقونه، وقصدوا في الوقت نفسه أن يتمادوا في خطاياهم. وكانوا يظنون أن مجرد تأدية الفرائض والطقوس الخارجية يكسبهم رضا الله ويعطيهم كما أرادوا فرصة التمادي في شرورهم. لابد أن الله يرفض الذبائح متى قدمت بهذه الروح الشريرة. ولما أمر الله بالذبائح المختلفة المنصوص عنها في شريعة موسى ووعد أن يبارك مقدميها، كان ينتظر أن تكون قلوبهم خاشعة طاهرة. لكن في عصر النبي إشعياء انحطت عبادة الشعب لله وكانت قاصرة على ممارسة طقوس ظاهرية وفرائض خارجية. وقد أوصى الله شعبه بالصلاة، لكن إن كانت الصلاة مجرد نفاق ورياء فالله يبغضها. لا تناقض إذن بين إشعياء 1:11 ولاويين 1:9، لأن العبادة إن لم تصدر من قلب نقي فهي ليست عبادة بالمرة ولا هي مقبولة عند الله.
0: ورد في لاويين 4:3 أن يقدم ثور فداء عن الشعب، ولكنه يقول في سفر العدد 15:9 إن الثور يجب أن يقدم مع لوازمه.
1: الذبائح متنوعة. الثور المطلوب تقديمه في اللاويين 4:3 هو ثور ذبيحة الإثم، أما المطلوب تقديمه في سفر العدد 15:9 فهو ثور ذبيحة الإثم مع النذور.

0: جاء في لويين 4:14 أنه إذا سهى كل بني إسرائيل وارتكبوا خطية ثم اكتشفوا أنهم أخطأوا يقربون للرب ثورا ذبيحة خطية، ولكنه في سفر العدد 15:24 يذكر نوعين من الذبائح للتكفير عن نفس الذنب، هما ثور وتيس، وهذا تناقض.
1: لا نرى في هذا تناقضا، وهنا احتمالان: قد يكون أن ما جاء في سفر اللاويين خاص بذبيحة الخطية عن ارتكاب الشر سهوا، وأن ما جاء في سفر العدد خاص بذبيحة الخطية عن السهو في عمل الخير. احتمال ثان: قد يكون أن سفر اللاويين أورد ما يجب تقديمه من ذبيحة الخطية سهو الشعب والرؤساء معا، بينما أورد سفر العدد ما يجب أن يقدمه الشعب وما يجب أن يقدمه القادة كل على حدة. وفي هذه الحالة لا يكون هناك تناقض، بل إن ما جاء في سفر العدد يكمل ما جاء في سفر اللاويين.
0: جاء في لاويين 7:15 أمر بأكل لحم ذبيحة الشكر في ذات اليوم ولا يبقى منه شيء إلى الصباح، وهو أمر تكرر في لاويين 22:30، ولكن جاء في لاويين 19:6 يوم تذبحونها تؤكل وفي الغد، والفاضل إلى اليوم الثالث يحرق بالنار، وهذا تناقض.
1: عندما يظهر لعين المعترض المتعجل تناقض ظاهري، نرجوه أن يدرس القرينة. إذا قرأنا لويين 7:15 و19:6 على حدة، يخيل إلينا وجود تناقض صريح، لأن إحدى العبارتين تقول بعدم جواز إبقاء شيء من الذبيحة للغد، بينما الأخرى تقول إن بعض الذبيحة الباقي إلى الغد يؤكل في اليوم التالي. لكن إذا قرأنا لويين 7:15 و16 معا، يسطع نور يكشف لنا الحقيقة. الآيتان معا تقولان لحم ذبيحة شكر سلامته يؤكل يوم قربانه لا يبقي منه شيئا إلى الصباح، وإن كانت ذبيحة قربانه نذرا أو نافلة ففي يوم تقريب ذبيحته تؤكل وفي الغد يؤكل ما فضل منها. فبعض الذبائح المشار إليها في لويين 7:15 و16 كانت من نوع الذبائح التي يجوز إبقاء جزء منها للغد، على أننا نجد في لويين 7:16 و19:6 القانون العام الذي يشمل نوعين من الذبائح، فمنها ما كان يتحتم أكله في نفس اليوم، ومنها ما كان يجوز إبقاء بعضه للغد. أما لويين 7:16 فيتضمن استثناء للقانون المتقدم. والكلام عن الذبائح التي تؤكل في نفس اليوم يتناول ذبائح النذور والنوافل، خاصة إذا كانت الذبائح من الرضع ذوات الثمانية أيام، هذه يؤكل لحمها في نفس يوم ذبحها ولا يبقى منها للغد لأنه قليل ولا يحتمل إبقاء شيء منه إلى الغد. أما ذبيحة السلامة من غير الرضع التي تؤكل يوم ذبحها وما تبقى منه يؤكل في الغد ولا يبقى منها لليوم الثالث شيء، فالرب في هذا يصدر أمرا في منتهى المعقولية، إذ أنه لم يكن في عهد موسى أجهزة لحفظ اللحوم. بالطبع ما يتبقى إلى اليوم الثالث سوف يفسد ويضر الإنسان، فبهذا القدر يحرص الله على الإنسان.
0: جاء في لويين 16 29 أن صوم التذلل يكون في اليوم العاشر من الشهر السابع، ولكن جاء في اللاويين 23:32 أن صوم التذلل هذا يكون في اليوم التاسع.
1: كان الصوم يمتد من مساء اليوم التاسع إلى كل اليوم العاشر، فيصح أن يقال اليوم التاسع ويصح أن يقال اليوم العاشر.
0: ورد في لاويين 17:3-4 كل إنسان من بيت إسرائيل يذبح بقرا أو غنما أو معزة في المحلة أو يذبح خارج المحلة وإلى باب خيمة الاجتماع لا يأتي به ليقرب قربانا للرب أمام مسكن الرب، يحسب على ذلك الإنسان دم قد سفك دما، فيقطع ذلك الإنسان من شعبه. وورد في التثنية 12:15 أن يأكل الإنسان كل ما تشتهي نفسه في جميع أبوابه. وفي الآيات من 20-22 يأكل كل ما تشتهي نفسه إذا كان المكان الذي يختاره الرب بعيدا عنه.
1: أيها المعترض الكريم، الكلام في سفر التثنية 12 يتحدث عن أمرين. يتحدث عن المحرقات لله، قال عنها في آيتي 13-14 احترز من أن تصعد محرقاتك في كل مكان تراه، بل في المكان الذي يختاره الرب في أحد أصباطك هناك تصعد محرقاتك، وهناك تعمل كل ما أنا أوصيك به. ويقول في آيتي 17-18 لا يحل لك أن تأكل في أبوابك عشر حنطتك وخمرك وزيتك، ولا أبكار بقرك وغنمك، ولا شيئا من نذورك التي تنذر، ونوافلك ورفائع يدك، بل أمام الرب إلهك تأكلها في المكان الذي يختاره الرب إلهك. وهو مثل ما ورد في لاويين 17:3-4. فالمقصود أن يقدم ذبائح لله في المكان الذي يخصصه الله لعبادته. وهناك الذبح للأكل الاعتيادي الذي يجوز في كل مكان، وهو الذي أورده المعترض وأوهم بوجود تناقض بينه وبين ما ورد في سفر اللاويين. واضح إذن أن القارئ المتفهم يدرس القرينة كلها ولا يقفز فورا للقول إن هناك تناقضا، فإن كلام الله لا تناقض فيه، لكن الفكر الإنساني الذي لا يدرك كل ما كتب هو الذي يظن أن هناك تناقضا.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يانصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

أيها الكلم الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطي.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقبضته.
1: فاهم كل الأمور، كاشف كل الدواخل والخبايا، فائز كل النوايا السيئة والحسنة، عارف كل المعلومات اللي في الدنيا، خبير في الذرة والطبخ والبدنجان، عالم حشرات قد الدنيا، دارس جميع أنواع الشخصيات بتفهمها وهي طايرة، حالل كل الألغاز، عندك إجابات لكل الأسئلة اللي في الدنيا. لو عندك صفة من تلك الصفات اللي فاتت، بطل هاري وخليك في نفسك لو سمحت.

أنا خايف، أنا تعبان، أنا قلقان، مش عارف أرتاح ولا أنام. يا ترى في حل للخوف اللي في حياتي ولا هفضل على طول تعبان؟ أعزائي المستمعين، عايز أقول لكم في حل. أيوة في حل، وكمان ضمان وسلام. كل ده هنعرفه في حلقتنا النهاردة من برنامجكم حروف ونغمات. معاكم جون بولس، بس تعالوا في الأول نسمع الترنيمة اللي جاية ونرجع نعرف إيه أسباب الخوف في حياتنا.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: أول سبب من أسباب الخوف في حياتنا أو نقدر نقول عليه اللي دخل الخوف لحياتنا هي الخطية. في بداية سفر التكوين كان آدم وحواء ما يعرفوش الخوف، ماشيين وسط الحيوانات الضخمة والطبيعة بكل جمالها بدون خوف ولا قلق ولا حيرة، يخافوا من إيه؟ ولكن فجأة وبعد السقوط عرف الإنسان الخوف، وبدل ما كان بيكلم الله خاف من الله. شفتوا إزاي الخطية هي السبب الأساسي في الخوف؟ تعالوا نسمع مع بعض الترنيم اللي جاي ونكمل كلامنا من تاني.

0: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وهنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
1: ندى.
2: نعم.
1: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
2: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
1: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
2: مستحيل أعمل كده.
1: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
2: قصدك سيلا بي؟
1: أيوة
2: يلا بينا.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: أحيانا كتير بيلفت النظر إن الشيء المشترك بين البشر كبار أو صغار، قادة وشعوب، رجال أعمال وموظفين، الجميع مصاب بنفس المرض وهو الخوف من بكرة والألم من المجهول. لكن لو عرفنا إن الرب يسوع المسيح بيطمننا على بكرة وضامن لينا حاضرنا ومستقبلنا وحتى ماضينا كمان، ما تقلقش عليه، هنكون قد إيه فرحانين ومش مضطربين وما نعولش الهم وما نخافش، لأن إلهنا موجود. وده عنوان ترنيمتنا اللي جاية، ما تعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود.

ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المستمعين، وإحنا بنتكلم عن إزاي الخوف بيضيع السلام في حياتنا. فإبليس مش عايز الإنسان في سلام، لا عايزه في سلام مع الله، ولا عايزه في سلام مع نفسه، ولا عايزه في سلام حتى مع الآخرين. علشان كده بيزرع الخوف في قلب الإنسان، وتكون النتيجة إن الإنسان بيخاف من الله فيبعد عنه، وبالتالي يخسر سلامه مع نفسه، وكمان هيخسر سلامه مع الآخرين. لكن شكرا للرب اللي هزم الخوف في الصليب وادانا السلام الذي يفوق كل عقل، اللي بيحفظ قلوبنا وبيحفظ كمان أفكارنا في المسيح يسوع. عايز ترتاح؟ عايز تطمن؟ رنم معايا وقول سلامك فائق العقول.

في آخر حلقتنا حابب أقولك إنك لازم تخاف. تقولي أخاف؟ إزاي؟ وإنت من أول الحلقة كلامك عمال يقولي ما تخافش ما تخافش ما تقلقش. أيوة أنا بقولك ما تخافش، وكمان بقولك ما تقلقش، بس هقولك تخاف من إيه وما تخافش من إيه. عايز أقولك ما تخافش على حياتك، في إيد الله. ما تخافش على حياتك وإنت مسلمها للرب يسوع المسيح، لكن خاف من أمر مهم قاله الرب بنفسه في لوقا 12: خافوا من الذي بعد ما يقتل، أي إبليس، له سلطان أن يلقي في جهنم. عرفت دلوقتي بقولك تخاف من إيه؟ خاف على أبديتك، على عمرك، على اسمك اللي ما تكتبش بسفر الحياة. علشان كده صلي معايا وقول: يا رب يسوع، وأنا بعيد عنك ما عندي السلام وخايف من الأيام، لكن جاي قدام صليب بتوب وارجع واسكن في حصون الصخر.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أهلا بيك في حلقة جديدة من حلقات إلهي قادر.
1: لا تقل إني ولد، أرمية 1:5.
0: في مرات كتير يقف الواحد قدام مشكلة معينة ويشعر جواه بأن الأمر أكبر من أنه يقول فيها أي كلمة. كتير شفت ناس عندها نعمة من ربنا تقدر بيها تغير الواقع، لكن العدو مفهمهم أن أي واحد فيهم مش أكتر من صبي، وأنه كل إمكانياته مش أكتر من ولا حاجة قدام التحديات. 3 من المرسلين في مرة راحوا يخدموا ربنا في بلد وشافوا شر غير عادي في أهل البلد دي. بعد 3 أيام قعدوا يصلوا، وحتى صلاتهم كانت نفسها مليانة باليأس، شكوا أن ربنا عاوزهم في المكان ده. قال أولهم: أنا شاعر أن أنا صفر. بص عليه التاني وقال له: ده نفس شعوري. وبص هما الاتنين على التالت اللي رفع وشه وهو مبسوط زي اللي يكون لقى حاجة حلوة وقال: وأنا كمان صفر، نبقى كام؟ ابتسم الأول وقال له بمرارة: يعني كام؟ بدل 0 1 3 أصفار. قال التالت بتفاؤل شديد: ولو حطينا قبلنا 1 نبقى كام؟ نبقى 1000. بتقول القصة إنه من اللحظة دي بدأوا يصلوا بشكل مختلف. من اللحظة دي شافوا قد إيه ربنا ممكن ينضم للضعيف يبقى هو قوته، أو للفقير يبقى هو غناه، أو للجاهل يبقى هو حكمته وعلمه، أو ينضم للا شيء يبقى هو معاه كل شيء. قد إيه إمكانياتنا بسيطة لو قارناها ببعض الناس اللي حوالينا، في الشهادات العلمية أو في المركز الاجتماعي أو في النواحي المالية. اختار الله ضعفاء العالم ليغزي الأقوياء، واختار الله أدنياء العالم ليغزي الشرفاء، واختار الله جهال العالم ليغزي الحكماء، لكي من افتخر فليفتخر بالرب. كورنثوس الأولى 1:27-30. ما تقولش إنك صغير قدام احتياجاتك الكبيرة. إلهك أكبر من كل احتياجاتك، وإنت بالنسبة له أغلى من كل اللي بتحتاجه، يبقى طلبك بالنسبة له رخيص. وما تقولش إنك صغير قدام تحدياتك الخطيرة. إلهك أعظم من أي تحديات أو متاعب، وإلهك أعظم من أي مخاوف ممكن تقابلك أو تفاجئك النهاردة أو في أي وقت. إلهك قادر.
1: كنتم مع إلهي قادر، تقديم أوليفيا أشرف، إعداد وفيق رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

ما أكثر البركات التي نشعر بها ونشكر عليها، لكن تلك التي لا نشعر بها ولا نشكر عليها أكثر. ما أكثر المشكلات التي أخرجنا منها وشكرنا عليها، لكن تلك التي أبعدها عنا ولم نشعر بها ولم نشكر عليها أكثر وأكبر. وبالرغم من هذا، فما أكثر الذين يحملون الشكوى على شفاههم والمرارة في قلوبهم والدموع في عيونهم، وما أقل الذين يعزفون بقيثاراتهم ليشكروا الله. فهل أدركت معاملات الرب معك باللطف والعنف أحيانا، بالمنح والمنع، لكن بالحب دائما؟ فهل أنت شاكر له أم ناكر لجميله؟ هل أنت خاضع له أم متذمر متمرد عليه؟ ليتك تفهم لغة تعامله معك، عالما أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. إن من لا يقبل سيادة المسيح على عرش قلبه لن يدرك كمال خلاص يسوع في حياته. هذا لأنه في كل قلب عرش وصليب. عندما تكون الذات على العرش يكون المسيح على الصليب، وعندما يكون المسيح على العرش تكون الذات على الصليب. فهل تسمح لرب الحياة أن يدخل قلبك ويغير حياتك؟

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

0: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.
1: الصليب قوة لا تقاوم، فالشياطين تهرب من صورته متى رسم بها علينا. الصليب لواء المسيح، والملائكة يحبون لواء ملكهم فيسرعون إلى من يرسمه ويعينونه، القديس أثناسيوس الرسولي.

ودلوقتي جه معادنا مع زاجل. يأسك وصبرك بين إيديك وانت حر، تيأس ما تيأس الحياة راح تمر. أنا دقت من ده ومن ده، عجبي لقيت الصبر مر وبرضك اليأس مر. عجبي حاسب من الأحزان وحاسب لها، حاسب على رجبيك من حبلها. راح تنتهي ولابد راح تنتهي، مش انتهت أحزان من قبلها. عجبي ولدي نصحتك لما صوتي اتنبح، ما تخافش من جني ولا من شبح. ونهب فيك عفريت قتيل اسأله، ما دفعش ليه عن نفسه يوم النبح. عجبي

إليك بدل البالون 100 بالون، أنفخ وطرقع فيه على كل لون، عساك تشوف بعينك مصير الرجال المنفوخين في السترة والبنطلون.

التعب والمرض والألم، وكمان كان جنبك وقت التجارب والضيقات، وكل ده لأنه إله طيب وعطوف وبيحب ولاده جدا وبيخاف عليهم، ودايما أفكاره ليك كلها خير ورحمة. وعلى فكرة هو دايما معاك مش ضدك، عشان كده قدم ليه كل الشكر وانت بترنم وبتسمع معانا الترنيمة اللي جاية دي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. المعلمون يفتحون لك الباب، أنت تدخل عبره بنفسك. أن تتعلم فهذا شيء طيب، أن تطبق فهذا هو ما يهم. يجب أن تعتمد على نفسك وتطبق ما تعلمته.

0: التفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرأ، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رغية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: ابدأ بطلب صغير أولا ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.
1: ربي وإلهي ومخلص يسوع المسيح، كنز الرحمة ونبع الخلاص، آتي إليك مقرا بذنوبي، أعترف بأني بوقاحة تجسرت ودنست هيكلك المقدس بخطاياي، والآن ألجأ إلى رحمتك وتحننك لأن مراحمك لا تحصى، وإنك لا ترد خاطئا أقبل إليك. فأنا يا رب معترف بأن آثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل وقد فارقتني قوتي، فلا تحجب يا رب وجهك عني لألا أرتاع، ولا توبخني بغضبك، ولا تؤدبني بغيظك، ولا تحاكمني بحسب استحقاقي. ارحمني يا رب فإني ضعيف، أذكر يا رب إني عمل يديك وارأف بي، لا تدخل في المحاكمة مع عبدك لأنه لن يتبرر قدامك حي. عد والبسني حلة جديدة تليق لمجدك، اغفر لي وسامحني لأترنم قائلا طوبى لمن غفر إثمه وسترت خطيته. أعترف لك يا رب بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب ذنبي وإنك رفعت أثام خطيتي.

0: آيات كتيرة في الكتاب المقدس بتكلمنا على المال على إنه عدو لازم نحاربه، وآيات تانية بتقول لنا إنه إله لو حبيته يبقى لازم تختار ما بين الله والمال. حاسس إن إحنا مقبرين شوية؟ يبقى الفيديو ده عشانك. أنا هقولك الخلاصة. الكتاب المقدس بيقول لنا إن المال أصل كل الشرور. الله، مال هنبيع ونشتري إزاي؟ هو ينفع أصلاً نعمل حاجة في الحياة دي من غير الفلوس؟ ولا أنتوا بقى عايزيننا نربي كتكوتين وناكلهم وخلاص؟ لا طبعاً مش هنعمل كده، بس الصراحة أنا نفسي على الأقل ما نروحش الشغل تاني. المال ينفع نستخدمه علشان نجيب بيه احتياجاتنا الأساسية. المال ينفع يساعدنا نعيش، ينفع يبقى وسيلة لكن ما ينفعش يبقى هدف. ينفع استخدم المال اني املك حاجات ضرورية لحياتي، لكن ما ينفعش اكون عايش بس علشان اجمع المال. المال يستخدم لكن ما يملكش على قلبي. قلبي ملك الله وحده، الله وحده بس هو اللي يملك على قلبي.
1: كم واحد مصدق انه اب صالح؟ هاليلويا هاليلويا. يصنع الله أقصر جدا بما نطلب ونفتكر، مش بحسب احتياجاتنا، مش بحسب إمكانياتنا، بل بحسب اللي على قلبه لينا. يلا بفرح نقول الكلام ده. دخلين يا رب قدامك بنصلي، وانت بتلبى والطلبات اللي لينا. طلباتنا مش حاجات عشاننا، بل طلباتنا هي انت. يلا مع بعض داخلين قدامك.

0: كمان مرة قول له في عناية
1: في عناية شوري
0: حاجات فصلة ما بيني وما بينك مش قادر أشوفك إلا بمستوى محدد
1: العمق معاك
0: ما ينكشفش لي هذا في العمق كمان مرة قول له من فضلك اصنع في عناية

نفسي تدوق اللي احنا بنقوله ده. قول له أب يعني ايه قلب مريض بحبك، خليه يكشف لك من فضلك. شايف ناس بتقولها مغمضة عنيها، هيصنع أب، هيسحبك للأرض دي ويدوقك طعم لم يخطو على بالك. صدقني الطعم ده يقول الكتاب عنه كما في السماء كذلك على الأرض. رب عايز يدوقنا من طعم السماء وانت على الأرض. مفيش حاجة تبقى قادرة تاخدك من الأرض دي، ولا مشكلة ولا ضعف ولا خطية ولا احتياج. أرجوك اطلبها يسكرنا بيه، تبقى مزبي بيه قوي. بس اوعى تقول كفاية، انت قل له عايز الأرض دي.

رائحتي. اصنع يا رب، اصنع يا رب ما على قلبك. سيب بصماتك، احنا ما نقدرش. اصنع يا رب، بصدق في محضرك هتسقط الاكاذيب، تسقط القشور، كل اللي قلوبهم جعان. دوقنا دوقنا لنعيش عمرنا الباقي يا رب على الفتات، وانت معاك الغنى والكرامه. القنيه الفاخره والحظ معك سيدي.

خليه ياخدك، خليه ياخدك ويدخلك لحتك هتلاقي هموم بتسقط، هتلاقي كذيب بتسقط.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتري. النهاردة شخصيتنا هتكون عن ملك حفني ناصف. هي رائدة من رائدات النهضة المصرية، ولدت عام 1886 وأسست اتحاد نسائي وجمعية التمريض على غرار الصليب الأحمر، صدر ليها النسائيات عام 1910.
1: قال أحدهم: إنني أفضل الموت واقفاً على أن أعيش منحنياً. والحرب الروحية حقيقة واقعية وضرورة حتمية. البعض يهول من قوتها، والبعض يقلل من خطورتها. منا من يضع تركيزه في معركته على إبليس، ومنا من يجعل ثقته على انتصاره في المسيح. بعضنا الأسود الجائعة ترعبه، وإذا ملاك الرب يكممها، والبعض الآخر السجون المظلمة تقيده، وإذا زلزلة الله تحطمها. وغيرهم الأمواج المزبدة تغرقه، وإذا يد القدير تدفعه وصوته يعاتبه: يا قليل الإيمان، لماذا شككت؟ من الغريب أن تنكسر وأنت تتبع القائد المنتصر. قد تضعف، تجرح، أو حتى تهزم في موقعك، لكن ثق في ذاك الذي حسم لصالحه المعركة، فمن الطبيعي أن تنتصر وأنت تتبع القائد المنتصر. عزيزي، نحن لا نصنع الانتصار، لكن دع انتصار المسيح يتمثل، يتحقق، يتجسم، يتجسد في معركة حياتك مع الجسد والعالم والشيطان. ففي هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا. له المجد في الكنيسة، في المسيح يسوع، إلى جميع أجيال دهر الدهور. آمين.

0: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف في الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيها، ده بيفهمك من نظره عينيه، حتى بيعرف الافكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضيه، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.
1: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

عندنا في اللغة العربية 6 أدوات استفهام: من وماذا ومتى وكيف ولماذا وأين. والتاريخ مليان أسئلة. تفتكر إيه أول سؤال في التاريخ؟ أول سؤال بدأ من ربنا للإنسان لما الإنسان كسر وصية ربنا وعصاه في الجنة. قال الله لآدم وقتها: آدم أين أنت؟ وكان رد أبو البشر آدم على ربنا إنه: لما سمعت صوتك يا رب أنا خفت، أصلا أنا عريان فاستخبيت. ومن وقتها وكل ما الإنسان يحس إنه بيسمع صوت ربنا يعمل نفس الموضوع، يخاف ويهرب تاني. مرات يهرب ورا الدين لأنه بيحس إنه ده أكتر مكان أمان يريح ضميره ويوهمه إنه بقى بعيد عن الشبهات. ومرات يهرب في شغله ويقول عليه عبادة مع إنه ما يقدرش يقولك عبادة لمين وآخر العبادة دي إيه. مرات يزهق من تقل الأوامر والنواهي بتاعت الدين ويضغط في شغله فيروح يلهي نفسه في شوية خمرة وسهرات حمرة، أي حاجة بتعمله تخدير علشان ما يفوقش لنفسه خالص. هي عيني على البني آدم. وفضل التاريخ يحكي القصة دي مرات ومرات لغاية ما دخل واحد لجنس البشر، مش علشان يستخبى من ربنا زي غيره، لكن علشان يدور على الإنسان في كل حتة استخبى فيها منه هو سبحانه. والواحد ده كان المسيح، اللي اسم من أسماءه معناه الله معانا. وبدأ حياته بالندى لكل تايه وهربان وقال: تعال تعال لو تعبان وأنا ريحك. تعرف إيه سر تعب الناس؟ إنهم مش عارفين إن راحتهم مش في أي شيء بعيد.

تعالى ليه وهو يعرف كويس قوي، يرفع راسك اللي اتحنت تحت شيلتك وينصب كتفك اللي تعب من تقل ذنوبه عليه. تعالى ليه والروشتة هي صليبه، تعلق عليه ذنوبك وإكليل شوك على راسه تزرع سلامك فيه، وجلدات كتير على ظهره تاخد منها شفاك. هو اللي قال وكلامه في منتهى الصدق، أنا أريحكم. تعالى لو حزين للعرس، زمان كان الفرح ممكن يقعد أسبوع أو الناس فاضية والخير كتير، بعد كده بقى 3 أيام بس، بعد كده ليلة الحنة والفرح على طول. لكن ياما شفت أفراح اتقلبت محزنة، العريس في صورة الفرح ضحكته أبيض وأسود، والعروس في لبس الفرح زي الميت في الكفن. جوازة مصلحة يقول لك جوازة تخليص حقوق، جوازة استغلال. لكن المسيح قال تعالوا إلى العرس. اللي بيدخل العرس ده حزنه بيهرب منه، دموعه بتنشف من منابعها. اللي يفرح المسيح قلبه يبقى كأنه طير سماه ملهاش حدود، حتى لو كان محبوس ورا القضبان. وده ليه؟ ما هو صراخ المسيح على الصليب رفع من على كل اللي يجيله أي صرخة مرة مش سايبة حياته، وحولها لترنيمة جميلة وحلوة. تعالى لأفراح المسيح علشان تشبع. في أفراح الناس كله سلف ودين، هتجامل هتجامل، مفيش عزومة ببلاش، وقدم السبت تلاقي الحد. لكن في أفراح المسيح الكل الدفع اتحط في حسابك. هو قال لنا اشتروا مني خمر ولبن، يعني فرح وشبع. بس كمل وقال بلا فضة وبلا تمن. كمان تعالى لو تعبان ومنهك ومجهد لمكان خلاء مع المسيح. بعد وقت من التعب في الخدمة والمشي وسط الناس، وبعد ما سمعوا شوية أخبار صعبة أهمها أن يوحنا المعمدان اتقتل، وشوية أخبار حلوة زي أنهم شافوا إزاي الشياطين بتغضى عليهم باسم يسوع، دخل كلامهم في بعض وبقت الأحداث متلخبطة والمعاني تايهة على الشفايف. شاف المسيح ارتباك تلاميذه فقال لهم تعالوا تعالوا أنتوا لوحديكم معايا، هنروح نقضي شوية وقت قليلين، أهو نستريح وناكل لقمتين. أخويا اللي بتسمعني، يمكن تكون جيت للمسيح ريحك، يمكن تكون عرفت المسيح اللي فرحك، لكن بعد شوية وقت بتبقى في جو صعب مشحون مليان توتر. يمكن وقعنا في نفس خطايا زمان ورجعنا نشيل نفس الذنب الأولاني، وبقى نفسنا نصرخ مع داود النبي ونقول لربنا رجع لي يا رب فرحة خلاصك الأولى وشجعني بروحك القدوس. المسيح في أوقات يقول لك إن حياتك محتاجة تشحن شوية، الفتيلة اتحرقت من غير ما تحس، بقت مدخنة تعبتك وتعبت اللي حواليك بدل ما تبقى منورة. علشان كده بيقول المسيح إنك محتاج تريح شوية، يمكن محتاج تروح زي إيليا عند جبل الله حوريب في خلوة تقعد فيها 40 يوم عشان ترجع أقوى من الأول، تشجع من وراك واحد تاني يشيل المسؤولية. يمكن محتاج تروح تنتظر كلمة من ربنا في حتة بعيدة عن تفاصيل حياتك اللي اتملت لغبطة والأسئلة اللي زي الشوك اللي بتخليك مش قادر تستريح. اتعلم انك تاخد وقت حتى لو مش كتير، لكن مهم انك تعرف ازاي توصل للمحطة دي بين كل وقت والتاني. هل الشيلة القديمة الكبيرة المليانة تعب وهم وذكريات تعبانة ومرة لسه على كتافك؟ تعال تقابل مع المسيح، نور وشه يقرب منك السماء، ومن غير ما تحس راسك تترفع، قلبك التعبان يستريح. هل هم العالم ملا سما حياتك بالغيوم ونور الشمس مزارش زنزان تفكيرك من زمان؟ تعال للمسيح، ابتسامة واحدة منه في وشك تزيح الكآبة التقيلة وتطرد حتى التنهيدة. هل بقيت تعبان تروسك من كتر اللف هرشت؟ تعال للمسيح، اترمي قدامه زي الفتيلة اللي بتطفي، زي القصبة المكسورة، لأنه ليك عنده علاج وراحة. تعالى.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
2: أخوكم مجدي من تونس. صلاتي في هذا اليوم من أجل وضع الرهن في كل العالم. يا رب ارحم شعبك، يا رب ارحم عبيدك، يا رب نطلب لمسة شفاء على بني البشر وعلى هذا الوباء. يقول عبدك داود: فجعل الرب وباء في إسرائيل، فسقط في إسرائيل 70,000 رجلا، وأرسل الله ملاكا على أورشليم لإهلاكها، وفيما هو يهلك رأى الرب فندم على الشر وقال للملاك المهلك: كف الآن، رد يدك. يا رب رد يدك اليوم على هذا الوباء. يا رب، يا رب رد يدك على الناس التي لم تعرف الحق. يا رب رد يدك على الكنيسة حتى تتوب وتعود إليك. أرسل يد شفاء على كل بني البشر يا رب في كل العالم حتى يعود إليك يا رب. هاليلويا، في اسم يسوع صلي هذا يا رب، في اسم يسوع يا رب.

هل أنت من هواة كرة القدم؟ هب أنك تشاهد مباراة معادة انتصر فيها الفريق الذي تشجعه، ولأنك تعرف النتيجة النهائية، هل ستحزن للهدف الأول الذي أصاب مرمى فريقك؟ كلا. هل ستكتفي بالتعادل؟ أبداً. لماذا؟ لأن المباراة معادة ولأنك تعرف النتيجة النهائية. عزيزي، لقد انتصر لك المسيح في الصليب. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ إنني أدعوك لا أن تصنع هذا الانتصار لأن المسيح قد انتصر فعلا، بل أن تجعل هذا الانتصار حقيقة واقعة تتمثل كل يوم في حياتك. قل له: أيها الآب، متعني بالنصرة الكاملة في المسيح. نعم، فيعظم انتصاري بالذي أحبني. إنني أصلي أن تكون قد اتخذت أروع قرار في الحياة، لأن كل الذين قبلوا أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. يمكنك أن تصير مسيحيا في لحظة، لكن أن تكون مسيحيا ناضجا فهذا يحتاج إلى الحياة بجملتها. يقول الكتاب المقدس: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. إن مصدر هذا التغيير هو الله، لكن على قدر ما تطيع كلمة الله وتتصل به في الصلاة، على قدر ما تتغير حياتك إلى تلك الصورة عينها. لا تسمح لأي شيء أو شخص أن يحتل مكان سيادة الرب يسوع بالروح القدس على حياتك، لأنه هو اللؤلؤة التي قيل عنها: أيضا يشبه ملكوت السماوات تاجرا يطلب لآلئ حسنة، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراها. يسوع لؤلؤة الحياة الأفضل.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

عندما تنزلق قدمي. إذ قلت قد زلت قدمي، فرحمتك يا رب تعضدني. عند كثرة همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. المزمور 94، الآيتان 18 و19. هناك شيء واحد يجذبني بشكل خاص فيما يتعلق بصورة الله في الكتاب المقدس، وهو أنه متفهم للغاية. إنه يعرف ضعفاتنا، لكنه لا يرفضنا بسببها. فهو لا يطلب منا أن نتظاهر أمامه أو أمام العالم قوة لا أساس لها من الواقع. كل ما يطلبه هو أن نسلمه بكل إخلاص كل ما لدينا، بغض النظر عن مدى عدم كفاية ذلك. علاوة على ذلك، فإن نعمته تدعمنا. صرخ كاتب المزمور قد زلت قدمي، كان على وشك السقوط ولم يتمكن من إنقاذ نفسه، ولكن في اللحظة التي اعترف فيها بحاجته جاء الله لنجدته. رحمتك يا رب تعضدني، هذا هو رد الفعل الذي يجب على كل واحد منا أن يتذكره. عندما تبدأ أقدامنا في الانزلاق ونفقد السيطرة، فإن الله لا يطلب منا أن نحاول إنقاذ أنفسنا. علينا فقط أن نعبر عن حاجتنا إليه، وسوف تكون رحمته موجودة لتدعمنا وتسندنا. وفي العدد التالي يصف كاتب المزمور رد فعله الداخلي. عند كثرة همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. في أوقات القلق الشديد يغمر الله فجأة نفوسنا بفرحه الغامر. في الواقع، كلما زاد الضغط الذي نتعرض له، كلما كان اختبارنا لتعزية الله أكثر روعة. يصف بولس في كورنثوس الثانية الإصحاح الأول الآيتين 8 و9 مثل هذه التجربة. فإننا لا نريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة ضيقتنا التي أصابتنا في آسيا أننا تثقلنا جدا فوق الطاقة، حتى أيسنا من الحياة أيضا، لكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت لكي لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم الأموات. عندما تبدأ قدمي بالانزلاق يا الله، ساعدني على أن أتذكر أن رحمتك موجودة لتدعمني.

بعد القرار الجميل اللي أخدته في حياتك أشجعك ارجع كنيستك من تاني، ولو مالكش كنيسة انضم لأقرب كنيسة ليك، وكمان اقرأ الكتاب المقدس كل يوم، اقرأ بلهفة وحب لأنها بالفعل رسالة حب من ربنا ليك. علشان تعرفوا أكتر اقرأ بانتظام وبالترتيب، وممكن تبدأ الأول كمان بالعهد الجديد. وكمان واظب على الصلاة حتى لو بأبسط الكلمات المعبرة من قلبك، قولها للرب في حديث بينك وبينه الصبح أول ما تصحى، وأثناء يومك استغل أي فرصة تتكلم فيها معاه. وكمان مهم قوي ما تنساش، لازم تترك كل الماضي وابدأ من أول وجديد مع المسيح. سيب كل حاجة كانت معطلاك عنه وفي الصليب ودم المسيح اللي فات مات. واوعى تنسى انك تكون رسالة ربنا للناس وتشهد عن المسيح بحياتك وكمان بكلامك، وتكون خادم من كل قلبك ليه. ودلوقتي أسيبك في أروع رحلة حب وسلام وفرح مع أروع شخص في الوجود هو المسيح. ربنا يباركك ويحفظك ويكمل معاك كل أيامك اللي جايه.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إذا كان الأمس ضاع فبين يديك اليوم، وإذا كان اليوم سوف يجمع أوراقه ويرحل فلديك الغد. لا تحزن على الأمس فهو لن يعود، ولا تأسف على اليوم فهو راحل، واحلم بشمس مضيئة في غد جميل. الأفضل دائما أن نتطلع للأمام بدلا من النظر إلى الخلف. إذا لم تجد من يسعدك فالجأ إلى الله، وإذا لم تجد من يضيء لك مصباحا فلا تبحث عن آخر أطفأه، وإذا لم تجد من يغرسها في أيامك وردة فلا تسعى لمن غرس في قلبك سهما ومضى. يجب أن يكون إحساسك إيجابيا مهما كانت الظروف، ومهما كانت التحديات، ومهما كان المؤثر الخارجي. قد تتحمل الألم ساعات، لكن لا ترضى باليأس لحظة. لا تيأس، فعادة ما يكون آخر مفتاح في مجموعة المفاتيح هو المناسب لفتح الباب. لا يأس مع الحياة، ولا حياة مع اليأس. يصبح الإنسان عجوزاً حين تحل الأعذار محل الأمل. الزهرة التي تتبع الشمس تفعل ذلك حتى في اليوم المليء بالغيوم. هناك من يتذمر لأن للورد شوكا، وهناك من يتفائل لأن فوق الشوك وردة. يرى قليل الإيمان الصعوبة في كل فرصة، أما المؤمن فيرى الفرصة في كل صعوبة. في القلب حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله. لو شعرت ببعد الناس عنك أو بوحشة أو غربة فتذكر قربك من الله. إن الغروب لا يحول دون شروق جديد،

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. حوار واحد مع حكيم خير من دراسة 10 سنوات. يمكن لحوار واحد مع عقل خبير وذهن حكيم أن يوفر عليك ما كنت ستتعلمه وتصل إليه بعد 10 سنوات. يمكن لشخص واحد أن يعطيك خلاصة الكتب والدراسات ويوفر عليك المال والوقت والمجهود. احرص على محاورة الحكماء والخبراء. تقديم أمير كيني.

قدوس قدوس قدوس رب الصباهوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا، كرحمتك يا رب وليس كخطايا.

الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار ضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء والمستمعون.
0: We are glad you've joined us today.
1: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى اليوم.
0: In this message and the next, we will finish the last of the nine in the fruit of the Spirit.
1: في هذه الرسالة وفي الرسالة القادمة سوف نختتم حديثنا في سلسلة رسائلنا عن ثمر الروح.
0: And it is about self-control.
1: وهذه الحلقة والحلقة القادمة حول التعفف أو ضبط النفس.
0: Self-control is not a very popular subject today.
1: ضبط النفس ليس موضوعا محببا جدا اليوم.
0: Nobody likes to hear about self-control.
1: لا أحد يحب أن يسمع عن التعفف أو ضبط النفس.
0: Trying to train our children in self-control in a world that is pushing them towards self-indulgence.

0: Doctor, I have no ability to self-control.
1: قال للطبيب: يا دكتور، ليس لدي أي مقدرة لضبط النفس.
0: And I often find myself doing the wrong thing and my conscience is bothering me.
1: وكثيرا ما أجد نفسي أعمل الخطأ وضميري يربكني ويبكتني.
0: The psychiatrist said,
1: فقال له طبيب الأمراض النفسية:
0: So you want something that will strengthen your will.
1: أنت إذن تريد شيئا يقوي لك إرادتك.
0: The young man said, Oh no.
1: قال الشاب: Oh لا.
0: I would rather get something that would weaken my conscience.
1: أفضل أن يكون لي شيء يضعف ضميري.
0: Do you remember when Nehemiah heard that the walls of Jerusalem were broken down?
1: أتذكر عندما سمع نحميا أن أسوار أورشليم منهدمة؟
0: It literally broke his spirit.
1: إنها حرفيا كسرت روحه.
0: Let me give you some background information in case you don't know about that story.
1: دعني أعطيك بعض المعلومات عن هذا الحدث إذا لم تكن تعرف هذه القصة.
0: The people of Israel were taken into captivity in Persia.
1: كان شعب إسرائيل قد سُبي إلى بلاد فارس.
0: Their enemies destroyed Jerusalem.
1: وحطم أعداؤهم أورشليم.
0: Now let us read the biblical account from the book of Nehemiah, chapter 1, verses 3 and 4.
1: والآن دعنا نقرأ هذا النص الكتابي من سفر نحمية الأصحاح الأول والعددين الثالث والرابع. فقالوا لي إن الباقين الذين بقوا من السبي هناك في البلاد هم في شر عظيم وعار، وسور أورشليم منهدم وأبوابها محروقة بالنار. فلما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت أياما وصمت وصليت أمام إله السماء.
0: Nehemiah knew for some time that the city was in ruin.
1: لقد عرف نحميا لبعض الوقت أن المدينة كانت منهدمة.
0: But the thought that the walls being broken down devastated him.
1: ولكن فكر الأسوار المنهدمة دمره وحطمه.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because broken walls are symbols of final collapse.
1: لأن الأسوار المنهدمة هي رمز الانهيار النهائي.
0: In ancient times,
1: في الأزمنة القديمة,
0: a city without wall is a city that has lost its defenses and its identity.
1: كانت المدينة التي بلا أسوار تعتبر مدينة فقدت هويتها وفقدت إمكانيات الدفاع عنها.
0: A city without walls is a city that is vulnerable to all sorts of enemies to come in and loot and steal.
1: مدينة بلا أسوار هي مدينة معرضة لكل أنواع الأعداء ومفتوحة لهم للنهب وللسرقة.
0: A city without walls is a city that has no protection against the attack of wild animals.
1: مدينة بلا أسوار هي مدينة لا يمكن حمايتها ضد هجمات الحيوانات المفترسة.
0: A city without walls is a city that has lost complete control of its destiny.
1: مدينة بلا أسوار هي مدينة فقدت التحكم الكامل في مصيرها.
0: And in Proverbs 16:32
1: يخبرنا الكتاب المقدس في العدد 32 من الأصحاح 16 من سفر أمثال.
0: And in chapter 25, verse 28,
1: وفي العدد 28 من الأصحاح 25,
0: that undisciplined spirit or uncontrolled spirit is like a city without walls.
1: أن النفس غير المنضبطة وغير المهذبة تشبه مدينة بلا أسوار.
0: Let's read Proverbs 25:28.
1: دعنا نقرأ العدد 28 من الأصحاح 25 من سفر أمثال. مدينة منهدمة بلا سور، الرجل الذي ليس له سلطان على روحه.
0: The lack of self-control is a calamity that is greater than a city that is destroyed.
1: نقص القدرة على ضبط النفس هي كارثة أكبر من كارثة تحطم وانهيار مدينة.
0: Let's read verse 32 of chapter 16.
1: دعنا نقرأ العدد 32 من الأصحاح 16 من سفر أمثال. البطيء الغضب خير من الجبار، ومالك روحه خير ممن يأخذ مدينة.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because it means that

0: An eternal soul has reached a final state of decay.
1: لأن نقص القدرة على ضبط النفس يعني أن النفس الأبدية قد وصلت إلى حالة من الاضمحلال والانحلال النهائي.
0: Make no mistake about it.
1: أرجو أنك تتأكد من هذا.
0: Our generation's lack of self-control is Satan's way of preparing us for destruction.
1: نقص القدرة على ضبط النفس لدى جيلنا هي طريقة الشيطان لإعدادنا للخراب والدمار.
0: Our generation's lack of self-control is the broken walls which will lead into our very soul.
1: نقص القدرة على ضبط النفس لدى جيلنا هي الأسوار المنهدمة التي تجعل الطريق مفتوحا للوصول إلى أعماق نفوسنا.
0: Our generation's promotion of self-indulgence is the first step toward making us vulnerable to every wild and godless enemy.
1: تردي وتوغل جيلنا في الانغماس في الشهوات هو الخطوة الأولى نحو جعلنا ضعفاء معرضين للسقوط أمام كل عدو مفترس لا إله له.
0: Discarding of every vestige of self-control is opening our spirit to the man of lawlessness that the Bible speaks about.
1: نبذ كل ذرة لضبط النفس هو بمثابة فتح أرواحنا للرجل الذي لا ناموس له الذي يتحدث عنه الكتاب المقدس.
0: Unrestrained passion, uncontrollable temper is Satan's strategy to leave us open to all sorts of antichrists.
1: الشهوات الجامحة والمزاج غير المنضبط هي استراتيجية الشيطان ليجعلنا عرضة لكل أنواع أضداد المسيح.
0: In fact, in Ephesians 5:18, the Apostle Paul draws an analogy between a person who loses control of his senses because of drunkenness.
1: وفي الحقيقة يقدم لنا الرسول بولس في العدد 18 من الأصحاح الخامس من رسالة أفسس مناظرة بين الشخص الذي يفقد سيطرته على حواسه بسبب السكر
0: and the person who loses control of his life because he is spirit-filled.
1: والشخص الذي يفقد سيطرته على حياته لأنه ممتلئ بروح الله.
0: Let's read verse 18 of chapter 5 of Ephesians.
1: دعنا نقرأ العدد 18 من الأصحاح الخامس من الرسالة إلى أهل أفسس. ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح.
0: Both the drunk and the spirit-filled give up control of their lives to an outside force.
1: فالسكير والممتلئ بالروح كل منهما يسلم زمام أمور حياته لقوة خارجية.
0: The drunk gives up control to alcohol.
1: فالسكير يستسلم لسيطرة الكحول.
0: And the spirit-filled man gives up control to the Holy Spirit.
1: والممتلئ بالروح يستسلم لسيطرة الروح القدس.
0: I want to declare to you that Christian self-control is impossible unless you are filled with the Spirit of God.
1: أود أنني أعلن لك أن ضبط النفس المسيحي أمر مستحيل ما لم تمتلئ بروح الله.
0: And to be filled with the Holy Spirit of God is a decision.
1: والامتلاء بروح الله هو قرار.
0: Just as the person who fills his blood streams with alcohol is a decision.
1: تماما كما أن الشخص الذي يملأ مجرى دمه بالكحول يكون قد اتخذ قرارا بذلك.
0: The alcoholic says, I don't want to be in control. I want alcohol to control me.
1: فالذي يدمن الكحول يقول أنا لا أريد أن أكون مسيطرا على نفسي. أنا أريد أن الكحول هو الذي يسيطر علي.
0: So is the spirit-filled believer. If he wants to have self-control, he must surrender his control to the Holy Spirit of God.
1: وكذلك المؤمن الممتلئ بالروح إذا أراد أن يضبط نفسه ينبغي أن يسلم السيطرة لروح الله القدوس.
0: And when the Holy Spirit of God moves into your bloodstream and every area of your life,
1: وعندما يتحرك روح الله القدوس في مجرى دمك وفي كل مجالات حياتك,
0: then he will love through you.
1: حينئذ هو سوف يحب خلالك.
0: The Holy Spirit will make you bubble with joy.
1: سيجعلك روح الله القدوس تفيض بالفرح.
0: even in the tough times.
1: حتى في الظروف الصعبة.
0: The Holy Spirit of God will tranquilize you with His peace.
1: روح الله القدوس سوف يهدئك بسلامه.
0: The Holy Spirit of God will subdue you with His patience.
1: روح الله القدوس سوف يخفف عنك بصبره وطول أناته.
0: The Holy Spirit of God will make you hilarious with His kindness.
1: روح الله القدوس سوف يجعلك مرحا بلطفه.
0: The Holy Spirit of God will fill you with goodness.
1: روح الله القدوس سوف يملأك بصلاحه.
0: The Holy Spirit of God will endow you with faithfulness.
1: روح الله القدوس سوف يهبك ويمنحك الأمانة.
0: The Holy Spirit of God will give you meekness, which is strength under control.
1: روح الله القدوس سوف يعطيك الوداعة التي هي القوة المنضبطة أو القوة تحت السيطرة.
0: The Holy Spirit of God will give you self-control and discipline.
1: روح الله القدوس سوف يعطيك ضبط النفس والتعفف.
0: My listening friends, there are three things I want to tell you about self-control.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، هناك ثلاثة أشياء أود أن أقولها لكم عن ضبط النفس.
0: I will tell you some in this message and some in the next message.
1: سأقول لكم بعضها في هذه الرسالة والبعض الآخر في الرسالة القادمة.
0: First of all,
1: أولاً وقبل كل شيء,
0: self-control is not self-mastery.
1: ضبط النفس ليس معناه التسيد على النفس.
0: Secondly,
1: ثانياً,
0: self-control is not self-improvement.
1: ضبط النفس ليس معناه تحسين النفس.
0: Thirdly,
1: ثالثاً,
0: self-control must have a focus.
1: ضبط النفس ينبغي أن تكون له بؤرة يتركز فيها الاهتمام وتتركز فيها الرؤية.
0: Let's look at the first one.
1: دعنا نتأمل في الأمر الأول.
0: The self-control that is the fruit of the Spirit.
1: التعفف وضبط النفس الذي هو ثمرة الروح.
0: It's not the same thing as self-mastery that people talk about.
1: ليس هو التسيد على النفس الذي يدعوك الناس إليه.
0: The Bible is talking about self-surrender, not self-mastery.
1: فالكتاب المقدس يتحدث عن تسليم النفس وليس عن التسيد على النفس.
0: Let me give you a contrast between the two.
1: دعني أقدم لك التباين بين الاثنين.
0: Self-control is being empowered by the Holy Spirit of God.
1: ضبط النفس يتقوى بروح الله القدوس.
0: But self-mastery is dependent entirely on your willpower.
1: ولكن التسيد على النفس يعتمد كلية على قوة إرادتك.
0: Self-control is what takes place in your life out of the abundance that springs out of your love for the Lord Jesus Christ.
1: ضبط النفس هو ما يحدث في حياتك بسبب الوفرة والفيض الذي ينبعث من محبتك للرب يسوع.
0: But self-mastery is designed to make you take control of your destiny.
1: ولكن التسيد على النفس يخطط ويصمم ليجعلك أنت تسيطر على مصيرك.
0: Self-mastery is what the Pharisees practiced.
1: التسيد على النفس هو ما كان الفريسيون يمارسونه.
0: They were so disciplined from the outside and people stood in awe of their discipline.
1: كانوا منضبطين وملتزمين من الخارج وكان الناس يقفون إجلالا لانضباطهم والالتزامهم.
0: But the Lord Jesus Christ who can see on the inside called them sepulchre.
1: ولكن الرب يسوع الذي كان يستطيع أن يرى من الداخل وصفهم بأنهم قبور.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because they looked good on the outside.
1: لأنهم من الخارج بدوا عظماء.
0: But on the inside there was nothing but a bunch of dead bones.
1: ولكنهم من الداخل لم يكونوا سوى مجموعة من العظام الميتة.
0: The best of self-mastery will not withstand the scrutiny of your soul when you're all alone and naked before God.
1: أفضل ما يظهر به تسيد النفس لا يصمد أو يثبت أمام الفحص الدقيق للنفس عندما تقف منفردا ووحيدا عريانا أمام الله.
0: Deep down you know that things are out of control.
1: فأنت في أعماق نفسك تعرف أن الأشياء ليست منضبطة.
0: Only the Holy Spirit can give you that assurance that all is under control when you come under His control.
1: الروح القدس وحده هو الذي يستطيع أن يعطيك الضمان أن كل الأشياء تحت السيطرة. وذلك عندما تأتي تحت سيطرته.
0: The modern day Stoics like the Pharisees worshipped at the shrine of sovereign self-will.
1: رواقيو العصر الحديث يشبهون الفريسيين الذين كانوا يتعبدون تحت مظلة سلطان الإرادة الشخصية.
0: The Stoics are the grit your teeth and make it happen type people.
1: الرواقيون هم الذين يكتفون بأن يصروا بأسنانهم وليكن ما يكون.
0: But these are the very people who, when they are confronted with what is unexpected in life,
1: ولكن هؤلاء هم ذات الناس الذين عندما يواجهون بما ليس متوقعا في الحياة,
0: they become fatalistic and morbid.
1: فإنهم يصبحون ممن يؤمنون بالقضاء والقدر ويكتئبون.
0: It's like that man who wanted to live to be 100 years old.
1: إنهم يشبهون الرجل الذي أراد أن يعيش حتى يبلغ 100 عام.
0: He was willing to practice any form of discipline and self-mastery to reach the age of 100.
1: كان مستعدا أن يمارس أي نوع من الانضباط والتسيد على النفس ليحقق هذه الأمنية.
0: So he went to his doctor and said, "How can I live to be 100?"
1: ولذلك ذهب إلى طبيبه وقال له, كيف أستطيع أن أعيش حتى أبلغ 100 عام؟
0: The doctor replied,
1: فأجاب الطبيب قائلا,
0: "You have to give up biscuits, cakes, ice cream, and all other desserts."
1: عليك أن تتجنب أكل الكعك والكيك والآيس كريم وكل أنواع الحلوى الأخرى.
0: Then you have to stop eating red meat, potatoes, and bread.
1: ثم عليك أن تتوقف عن أكل اللحوم الحمراء والبطاطس والخبز.
0: Finally, the doctor concluded, "Also, you have to give up soft drinks like Coca-Cola and coffee and tea."
1: واختتم الطبيب نصائحه بالقول وعليك أيضا أن تترك كافة المشروبات المثلجة كالكوكاكولا مثلا وأيضا القهوة والشاي.
0: Now this man was willing to do whatever it takes to reach 100.
1: كان هذا الرجل مستعدا أن يعمل كل ما يلزم لكي يصل عمره إلى 100 عام.
0: So he looked at the doctor and said,
1: ولذلك نظر إلى الطبيب وقال له,
0: "If I do all of that, will I live to be 100?"
1: إذا فعلت كل ذلك هل سأعيش إلى أن أبلغ 100 عام؟
0: The doctor answered,
1: أجاب الطبيب قائلا,
0: "I can't guarantee that."
1: لا أستطيع أن أضمن ذلك.
0: But if you do all of that, it will certainly feel like that long.
1: لكن حتى إذا لم تعش إلى هذا العمر فأنت بكل تأكيد ستشعر أن الوقت يمر بك طويلاً.
0: Self-control is not self-mastery.
1: ضبط النفس ليس هو التسيد على النفس.
0: And the second thing is self-control is not self-improvement.
1: الأمر الثاني ضبط النفس ليس هو تحسين النفس.
0: Self-control for Christians is simply possible because of the new divine nature that received when they became born again.
1: ضبط النفس بالنسبة للمؤمنين ممكن بفضل الطبيعة الإلهية الجديدة التي قبلوها عندما أصبحوا مولودين ثانية.
0: Peter tells us that we are participants in the divine nature.
1: يقول لنا بطرس إننا شركاء الطبيعة الإلهية.
0: Listen to what the scripture said in 2 Peter chapter 1 verse 4.
1: أرجو أن تصغي إلى ما قاله بطرس في رسالته الثانية الأصحاح الأول والعدد الرابع. اللذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة.
0: Please listen carefully to what I'm going to tell you.
1: أرجو أنك تنصت جيدا إلى ما سوف أقوله لك.
0: There is no such thing as putting your spiritual growth on autopilot and then spiritually go to sleep.
1: لا يوجد شيء يمكن أن تضبط عليه نموك الروحي كمرشد ذاتي يعمل تلقائيا ثم تذهب روحيا لتنام.
0: If I want to enjoy the power of God working in my life,
1: إذا كنت أريد أن أتمتع بقوة الله تعمل في حياتي,
0: I have to cooperate with God in that control process.
1: فعلي أن أتعاون مع الله في عملية السيطرة هذه.
0: Control of what, you say?
1: سيطرة على ماذا؟
0: Control of all other worldly desires that I have within me as a result of my old nature.
1: السيطرة على كل الشهوات العالمية الأخرى الموجودة في داخلي كنتيجة لطبيعتي القديمة.
0: Let me explain something.
1: دعني أشرح لك شيئا ما.
0: My old nature wants to be in control.
1: طبيعتي القديمة تريد أن تكون مسيطرة.
0: My old nature wants me to have no boundaries in my life.
1: طبيعتي القديمة لا تريد أن تكون هناك أي حدود تحكم حياتي.
0: The old nature wants to run wild and do everything to excess.
1: طبيعتي القديمة تريد أن تكون جامحة وتعمل كل شيء حتى الثمالة.
0: But my new nature wants to glorify God by putting on the brakes.
1: ولكن طبيعتي الجديدة تريد أن تمجد الله باستخدام الفرامل.
0: My old nature and my new nature cannot work together in tandem.
1: لا يمكن لطبيعتي القديمة وطبيعتي الجديدة أن تعملا مترادفتين.
0: It is either one or the other.
1: فإما واحدة منهما وإما الأخرى.
0: So self-improvement says, do a little bit at a time.
1: أسلوب تحسين النفس يقول اعمل شيئا صغيرا في الوقت المناسب.
0: Self-improvement says, as long as you see progress, it's okay.
1: أسلوب تحسين النفس يقول طالما أنك ترى تقدما فإن الحال على ما يرام.
0: Self-improvement says, you are not going to lose weight overnight.
1: أسلوب تحسين النفس يقول إنك لن تستطيع أن تنقص وزنك بين عشية وضحاها.
0: Self-improvement says, you are not going to quit all at once.
1: أسلوب تحسين النفس يقول إنك لن تتوقف فجأة ودفعة واحدة.
0: Self-improvement says, build up to it.
1: أسلوب تحسين النفس يقول لك ابني تدريجيا.
0: Self-improvement says, just work at it and be happy for whatever progress you make.
1: أسلوب تحسين النفس يقول عليك فقط أن تجاهد وكن سعيدا لأي تقدم تحققه.
0: That is self-improvement.
1: ذلك هو تحسين النفس.
0: But that is not the self-control that comes from the spirit-filled life.
1: ولكن ليس هذا هو ضبط النفس الذي يتأتى من الحياة الممتلئة بالروح.
0: In the Christian life, you cannot get two distinct natures cooperating.
1: في الحياة المسيحية لا تستطيع أن تحتفظ بطبيعتين متباينتين تتعاونان معا في وقت واحد.
0: You either exhibit one or the other.
1: فإما أن تعرض واحدة أو الأخرى.
0: Now there are some people who confuse the Christian life with self-improvement programs.
1: هناك بعض الناس الذين يخلطون بين الحياة المسيحية وبرامج تحسين النفس.
0: So they work on the most troublesome areas of their lives and say, I'm going to stop this or that.
1: ولذلك تراهم يعملون في أصعب المجالات في حياتهم ويقول الواحد منهم أنا سأوقف ذلك.
0: I'm going to do better at this.
1: أو سأحاول أن أتصرف أفضل مع ذلك.
0: Before long, they are in much worse shape than before.
1: وقبل أن يمر عليهم وقت طويل يكونون قد صاروا إلى حال أردأ بكثير مما كانوا عليه قبلا.
0: What happens then?
1: ماذا حدث هنا؟
0: That is the question that I want to answer in my next broadcast.
1: هذا هو السؤال الذي أود أنني أجيب عليه لكم في الحلقة القادمة.
0: I hope you're going to promise yourself to be here for the rest of this story because it is of vital importance.
1: أود أنك تعود للإصغاء إلينا مرة أخرى لكي تستمع إلى بقية حديثنا فهو على جانب حيوي من الأهمية.
0: I'm going to tell you why self-improvement will not help you.
1: سوف أحدثك عن لماذا تحسين النفس لا يقدر أن يساعدك.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: وإلى أن نلتقي معا مرة أخرى أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب ستكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: سفر الرؤيا 2015 بيقول: وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار. فكرة الدينونة الأخيرة بتضايق ناس كتير، مش قادرين يتصوروا إله بيبعت أي حد لجهنم النار. النهاردة هناخد نظرة واقعية على اللي بيعملوا الكتاب المقدس عن المصير النهائي لكل اللي عمرهم ما أمنوا بيسوع للخلاص. خليك معنا لو سمحت. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهائي. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة 9 من 10 حلقات هنركز على الوقت لما الملك بيحاكم غير المؤمنين.
3: في مبشر قال تصريح إن أكبر عدد من الناس بيجوا للخلاص بالإيمان في المسيح عن طريق الوعظ عن محبة الله أكتر من الوعظ عن دينونة الله، وده ممكن يكون حقيقي. لكن أنا عايز أقول إننا فعلا مش بنفهم محبة الله إلا لما بنفهم دينونة الله، يعني الصفتين دول بتوع الله مرتبطين ببعض. عظة النهاردة هي عظة صعبة جدا، هي عظة في الحقيقة أنا كنت بفكر فيها من أسابيع علشان هي صعبة في الوعظ، وبالنسبة لجزء منكم هيكون صعب جدا أنكم تستقبلوها. لكن أنا عايز أبدأ بإني أقول إن اللي هيعمله الله والوصف اللي اتحط لينا في الكتاب المقدس مش حاجة بيستمتع الله بيها قوي. مكتوب في الكتاب المقدس إن الله مش بيستمتع بموت الأشرار، لكن الدينونة لازم تحصل بسبب الصفات اللي عند الله. خليني أقول كمان إني وأنا بتكلم أتمنى إنك ما تحكمش على الله. هيكون سهل جدا إنك تفرد ظهرك وتربع إيدك وتقول ده مش عدل. كوبر قال إن في ناس أخدوا من إيد الله الميزان والعصا وأعادوا الحكم على عدالته وبقوا بيحكموا الله، وأنا بحذرك ما تروحش في الطريق ده. يمكن تكون فاكر قصة أنا قلتها قبل كده عن واحدة ست كبيرة في السن كانت قاعدة جنبي في الطيارة. كنت بكرز ليها وهي كانت من كنيسة متحررة جدا مش بتؤمن بالجحيم، وقالت لي حاجة أكتر حاجة أنا متأكدة أني عارفاها كويس هي أن الجحيم مش موجود. أنا قلت دي حاجة مدهشة، وبعدين أنا ابتسمت. أنت دايما بتحاول تبتسم في لحظة زي دي، وأنا قلت أنت عارفة أنت حطتيني في ورطة صعبة جدا هنا، علشان من ناحية أنا أتمنى أنك تكوني صح، لكن من الناحية التانية يسوع اتكلم عن الجحيم على الأقل 11 مرة أكتر ما اتكلم عن السماء. عشان كده أنت حطتيني في ورطة صعبة، علشان إما أني أمشي معاكي أو أمشي مع يسوع في الموضوع ده، وما تحسيش أني بجرحك، لكني همشي مع يسوع. تمام؟ خبر عاجل، رأيك مش مهم بخصوص الموضوع ده، خليك فاكر دي، رأيك مش مهم. فبدل ما تقسي قلبك، وكتير منكم هيحبوا يعملوا كده ويقولوا إزاي الله يعمل كده، ليه ما تصليش دلوقتي وتطلب من الله انه يخففها شوية؟ ليه ما تفتحش قلبك للي ممكن يكون الله عايز يقولهولك؟ علشان أنا ما عنديش شك إنه بالنسبة لجزء منكم إن هي دي لحظتكم المناسبة علشان تؤمنوا بيسوع. وإنت ممكن تقولي طيب إزاي أعرف إذا كنت من الناس دي ولا لأ؟ لو إنت ما عندكش أي تأكيد إنك لو مت النهاردة هتروح السماء، يبقى الكلام ده ليك بشكل خاص، وطبعا أنا بتكلم لينا كلنا. طيب الموضوع ده جاي من سفر الرؤيا وإصحاح 20 واللي تقدر ترجع له. أنا هقرأ الخمس آيات دي وبعدين هنراجع النص تقريبا جملة جملة، وبعدين هنشوف إيه اللي ممكن نتعلمه وإيه اللي عايز يعلمه لينا الله. سفر الرؤيا وإصحاح 20 بداية من آية 11 مكتوب: ثم رأيت عرشا عظيما أبيض والجالس عليه الذي من وجهه هربت الأرض والسماء ولم يوجد لهما موضع، ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله، وانفتحت أسفار، وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة، ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعمالهم، وسلم البحر الأموات الذين فيه، وسلم الموت والهاوية الأموات الذين فيهما، ودينوا كل واحد بحسب أعماله، وطرح الموت والهاوية في بحيرة النار، هذا هو الموت الثاني، وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار. هي دي الدينونة، أكبر دينونة، هي دي الدينونة المرعبة اللي تخلي جسمك يقشعر. طيب خلينا نشرح النص. أول حاجة نبتدي باللي قاعد على العرش. هتلاحظ أنه مكتوب ثم رأيت عرشا عظيما أبيض. العرش عظيم لأنه مهيب، ده عرش الله، ده العرش الأبدي فعلا، ده العرش اللي موجود من الأزل. الله هو اللي على العرش ده، وهو عرش أبيض، قداسة كاملة ونقاء كامل. مفيش حد يقدر يعدل الحاجات علشان يخلي شكلها أحسن، مفيش أي إمكانية للرشوة، علشان إحنا دلوقتي في حضور الله القاضي اللي هيحكم بالعدل وينفذ الصح. ده عرش نقي ومقدس، والله اللي جالس عليه منذ الأزل. الكتاب المقدس في سفر الرؤيا بيتكلم عن عرش الله وعن الحمل، لكن هنا طبعا إحنا عارفين إنه الحمل، إحنا عارفين إنه يسوع، علشان في يوحنا 5 وعدد 22 يسوع بيقول إن الآب لا يدين أحدا بل قد أعطى كل الدينونة للإبن. وبولس قال في سفر أعمال الرسل في أثينا: لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكون بالعدل برجل قد عينه، وهو يسوع المسيح. يسوع هو اللي على العرش ده، يسوع اللطيف والوديع اللي الناس بيحبوه في عيد الميلاد، الطفل الصغير اللي تقدر تطلعه في عيد الميلاد وبعدين تخبيه بقية السنة وتسحبه من على الرف زي الكتاب ويكون موجود على الرف مرة تاني السنة الجاية. الطفل الصغير ده هو الفادي اللي بقى القاضي. ممكن تقولي طيب العرش ده فين؟ هتلاحظ انه مكتوب في النص ان كل حاجة هربت من حضوره ومش موجود ليها مكان، مش موجود للعرش ده مكان. دلوقتي احنا لازم نرجع ونفتكر باقي السلسلة اللي وصلنا ليها لحد دلوقتي. فاكر اخر مرة لما كلمتك عن الملك الالفي وازاي يسوع بيحكم، وبعدين في نهاية الملك ده يسوع بيسلمه للآب زي ما مكتوب في الكتاب المقدس، وبيتنقل للملك الابدي. وفي الفترة الزمنية الانتقالية دي كلام الكتاب المقدس بيتحقق إن العالم وكل أعماله هتتحرق. العلماء مختلفين إذا كان الله هيبيد الكون للأبد ويخلق كون جديد من العدم، ولا الأرض هيتعاد خلقها، لكن الحاجة الأكيدة إنها هتتحرق بالنار. وفي الفترة الانتقالية دي لما الناس يقفوا قدام العرش العظيم مش هيشوفوا حاجة غير العرش، مفيش مجرة علشان يقدروا يشوفوها، وكلهم واقفين عند العرش بخوف. لو كنت فاكر ان الناس بيخافوا من الحكم النهاردة لما بيتحكموا، فاضرب ده في 100 مرة علشان عندهم فكرة كويسة عن اللي مستنيهم. قدامنا هنا القاضي قاعد على العرش، وبعدين عندنا المتهمين. انا مش متأكد اني لازم اسميهم كده علشان دي مش نفس نوع المحاكمة اللي هتلاقيها موجودة على الارض، لكن مكتوب: ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله. الناس دي جت منين؟ طيب قدام شوية في النص هتلاحظ أنه مكتوب أن البحر طلع الأموات اللي كانوا فيه، والهاوية طلعت الأموات اللي فيها. هم موجودين هناك لأن الله بيستدعيهم من كل مكان في العالم. كل الخطاة من بداية الخليقة الله يستدعيهم للدينونة دي. كانوا بيقولوا في العصور القديمة أنك لو مت في البحر، يعني لو غرقت، ممكن طبعا سمك القرش يأكلك، أو لو اتحرقت ورمادك ترش في البحر، ولا حتى الآلهة تقدر ترجعك للحياة الآخرة. ده كان نوع من التأكيد انك لو مت بالطريقة دي فانت في أمان من أي دينونة أخيرة. الله بياخد اللي في البحر ويستدعيهم علشان يخرجوا. الأموات دول جايين من قبور منسية من زمان، دول جايين من زلازل وأجسادهم اتدمرت وتحولت لتراب. الله بيستدعيهم علشان يخرجوا من التوابيت اللي كانت متبطنة بستان بشكل جميل، وكمان اللي ماتوا في ظروف رهيبة بسبب الجوع وبسبب الفقر. الله استدعاهم كلهم. في واحد من الكتاب قال إن الله يعرف كل ذرة من تراب البشر وكل خيط من الحمض النووي، وبيستدعيها تخرج من الصحراء والكهوف والغابات والبحار والقبور والأحياء الفقيرة والقصور، وكلهم هناك أجسادهم قامت من بين الأموات يوم الدينونة جه. وبعدين إيه اللي مكتوب في الكتاب المقدس؟ مكتوب إن الهاوية طلعت الأموات اللي كانوا فيها. عشان كده إحنا محتاجين مراجعة صغيرة، مش كده؟ فاكر في العظة الأولى في السلسلة اللي وعظتها عن إزاي لما يجي وقت الاختطاف المؤمنين هيصعدوا؟ عشان دلوقتي لما المؤمنين بيموتوا أجسادهم بتتحط في القبر، ومع ذلك أرواحهم بتكون في السماء، واللي بيحصل إنهم هيقوموا من الأموات ويتحدوا بأرواحهم. الناس في السماء دلوقتي مش كاملين إلى حد كبير، ده موضوع منفصل، لكن هم مش كاملين إلى حد ما، وأرواحهم بتتحد مع بعض علشان يبقوا مكتملين بالكامل زي البشر اللي كانوا هنا على الأرض، طبعا مع شوية تغييرات أساسية في أجسادهم وفي أرواحهم.
2: يا صديقي، النهاردة أنت سمعت الجزء الأول من عظة قدمت في كنيسة مودي، وهي عن دينونة الله لغير المؤمنين، وهي دي عقيدة النار الأبدية. لو عمرك ما أمنت بيسوع المسيح كمخلصك الشخصي، ممكن تعمل كده النهاردة، علشان مكتوب في الكتاب المقدس إننا لما بنؤمن بالمسيح إحنا بنخلص من الغضب الآتي. وفي غضب كتير جاي، زي ما سمعت النهاردة ممكن نكون غلط في شوية من التفاصيل بخصوص ترتيب مجيء يسوع المسيح، لكن ما تخيلش ده هيوقفنا عن دراسة النبوات. النبوات أعطيت لنا مش علشان ترضي فضولنا، على قد ما أعطيت لنا علشان نعيش حياة مقدسة متوقعين مجيء الله. إحنا مهتمين إننا نشجعك في رحلتك الروحية زي ما بتسمع هنا في البرنامج، طول الطريق لحد ما توصل لخط النهاية. علشان كده لو سمحت خليك معانا في المرة اللي جاية، هي عظة صعبة لكنها عظة كلنا محتاجين نسمعها، إزاي الله بيحاكم غير المؤمنين. النهاردة سمعنا مقدمة من عظة بعنوان الملك بيحاكم غير المؤمنين، وهي تاسع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. ناس كتير شايفين ان فكرة الجحيم منفردة جدا، لكن الكتاب المقدس بيعلمنا عن بحيرة النار الأبدية. خليك معانا المرة اللي جاية في الرجدة حتى الفوز، علشان نعرف أكتر عن أساس الدينونة للي عمرهم ما سمعوا الإنجيل، وأساس الدينونة للي سمعوه. شكرا على الاستماع.
4: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: قدرتك على حفظ اتزانك في الطوارئ ووسط الاضطرابات وتجنب الذعر هي العلامات الحقيقية للقيادة. في وسع المرء أن يقود حصانه في الماء، ولكن ليس في وسعه أن يرغمه على الشرب. إذا وليت أمرا أو منصبا فابعد عنك الأشرار، فإن جميع عيوبهم منسوبة إليك. ابتكر، فالابتكار يصنع منا شخصية القائد وليس شخصية التابع فقط. كن ذكيا في توزيع مهامك. دع الموظفين الأكفاء يقومون ب50% من أعمالك الروتينية. إذا كنت تجد المتعة في عملك فسيجد الآخرون المتعة في العمل تحت إمرتك. الزعيم العبقري يجب أن يكون لديه القدرة على جعل المعارضين المختلفين يظهرون كما لو أنهم ينتمون إلى عائلة واحدة. التجديد هو ما يميز القائد عمن يتبعه. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتري. النهاردة شخصيتنا هتكون عن ملك حفني ناصف. هي رائدة من رائدات النهضة المصرية، ولدت عام 1886 وأسست اتحاد نسائي وجمعية التمريض على غرار الصليب الأحمر، صدر ليها النسائيات عام 1910.

رب يسوع، جبيني المملوء بالأفكار هو الذي يستحق أكليل الشوك، فاربط فكري بأشواكك المقدسة وأعطني فكر المسيح. إلهي، عرفت جيدا معنى قولك لي أن أحمل صليبي كل يوم كما حملت صليبك أنت. صليبي هو جهادي ضد الخطية، وصليبك هو خطيتي التي فشلت أنا في مقاومتها. رب يسوع، أنا لا أطلب صليبا معينا، ولكن الذي تختاره مشيئتك لي، وأنا لا أريد أن أعرض عليك خدماتي بل أن تستخدمني أنت فيها. رب يسوع، أنا أتأملك مصلوبا وقلبك الصخر. ما هذا الجفاف الروحي؟ يا رب أفض في ينبوع دموع، يا رب يسوع اضرب الصخرة فتفيض دموعا. رب يسوع، عني أن أحمل صليبي بقوة وشجاعة وحب للحق وتمثلا بك وبفرح وسعادة للشهادة لك في عالم مخادع. رب يسوع، أنت الذي تعطي الماء الحي الذي يشرب منه لا يعطش إلى الأبد، ثم بعد ذلك تعطش إلي. سبحانك ربي، يا لمحبتك لي أنا الساقط.

الراعي وقطيعه. الحق الحق أقول لكم إن من يدخل إلى حظيرة الخراف من غير بابها فيتسلق إليها من طريق آخر فهو سارق ولص، أما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف، والبواب يفتح له والخراف تصغي إلى صوته فينادي خرافه الخاصة كل واحد باسمه ويقودها إلى خارج الحظيرة، ومتى أخرجها كلها يسير أمامها وهي تتبعه لأنها تعرف صوته، وهي لا تتبع من كان غريبا بل تهرب منه لأنها لا تعرف صوت الغرباء. ضرب يسوع لهم هذا المثل ولكنهم لم يفهموا مغزى كلامه، لذلك عاد فقال: الحق الحق أقول لكم، أنا باب الخراف، جميع الذين جاءوا قبلي كانوا لصوصا وسراقا ولكن الخراف لم تصغي إليهم، أنا الباب، من دخل بي يخلص فيدخل ويخرج ويجد المرعى، السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة بل ملء الحياة، أنا الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل حياته فدا خرافه، وليس الأجير كالراعي لأن الخراف ليست ملكه، فعندما يرى الذئب قادما يترك الخراف لينجو بنفسه فيخطف الذئب الخراف ويبددها، إنه يهرب لأنه أجير ولا يبالي بالخراف، أما أنا فإني الراعي الصالح وأعرف خرافي وخرافي تعرفني مثلما يعرفني الآب وأنا أعرفه، وأنا أبذل حياتي فدا خرافي، ولي خراف أخرى لا تنتمي إلى هذه الحظيرة لابد أن أجمعها إلي أيضا فتصغي لصوتي، فيكون هناك قطيع واحد وراع واحد، إن الآب يحبني لأني أبذل حياتي لكي أستردها، لا أحد ينتزع حياتي مني بل أنا أبذلها باختياري، فللسلطة أن أبذلها وللسلطة أن أستردها، هذه الوصية تلقيتها من أبي. فانقسم اليهود في الرأي حول هذا الكلام، فقال كثيرون منهم إن شيطانا يسكنه وهو يهزي فلماذا تستمعون إليه، وقال آخرون: ليس هذا كلام من يسكنه شيطان، أيستطيع الشيطان أن يفتح عيون العميان؟

لا تحملوا صرة مال ولا كيس زاد ولا حذاء، ولا تسلموا في الطريق على أحد، وأي بيت دخلتم فقولوا أولا سلام لهذا البيت، فإن كان في البيت ابن سلام يحل سلامكم عليه، وإلا فسلامكم يعود لكم. وانزلوا في ذلك البيت تأكلون وتشربون مما عندهم، لأن العامل يستحق أجرته. لا تنتقلوا من بيت إلى بيت، وأيتا مدينة دخلتم وقبلكم أهلها فكلوا مما يقدم لكم، واشفوا المرضى الذين فيها، وقولوا لهم قد اقترب منكم ملكوت الله. وأيتا مدينة دخلتم ولم يقبلكم أهلها فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا حتى غبار مدينتكم العالق بأقدامنا ننفضه عليكم. ولكن اعلموا هذا، أن ملكوت الله قد اقترب. أقول لكم إن سدوم ستكون حالتها في ذلك اليوم أخف وطأة من حالة تلك المدينة. الويل لك يا كورازين، الويل لك يا بيت صيدا، فلو أجري في صورة وصيدا ما أجري فيكما من المعجزات لتاب أهلهما منذ القديم متشحين بالمسوح قاعدين في الرماد. ولكن صورة وصيدا ستكون حالتهما في الدينونة أخف وطأة من حالتكما. وأنت يا كفر نحوم، هل ارتفعت حتى السماء؟ إنك إلى قعر الهاوية ستهبطين. من يسمع لكم يسمع لي، ومن يرفضكم يرفضني، ومن يرفضني يرفض الذي أرسلني. وبعدئذ رجع الاثنان والسبعون فرحين وقالوا يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. فقال لهم قد رأيت الشيطان وهو يهوي من السماء مثل البرق، وها أنا قد أعطيتكم سلطة لتدوسوا الحيات والعقارب وقدرة العدو كلها، ولن يؤذيكم شيء أبدا. إنما لا تفرحوا بهذا بأن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بأن أسماءكم قد كتبت في السماوات. الآب والابن والذهن الروحي. في الجزء التالي من الإنجيل ترد كلمتا الآب والابن، وهما تعبيران يشير كل منهما إلى ذات الله الواحد. فقد استخدم الوحي المقدس كلمة الآب للإشارة إلى الله غير المنظور، كما استخدم كلمة الابن للإشارة إلى الله الظاهر في صورة البشر، أي الرب يسوع المسيح. في تلك الساعة ابتهج يسوع بالروح وقال أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض، لأنك حجبت هذه الأمور عن الحكماء والفهماء وكشفتها للأطفال. نعم أيها الآب، لأنه هكذا حسن في نظرك. كل شيء قد سلم إلي من قبل أبي، ولا أحد يعرف من هو الابن إلا الآب، ولا من هو الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يعلنه له. ثم التفت إلى التلاميذ وقال لهم على حدة طوبى للعيون التي ترى ما أنتم ترون، فإني أقول لكم إن كثيرين من الأنبياء والملوك تمنوا أن يروا ما تبصرون ولكنهم لم يروا، وأن يسمعوا ما تسمعون ولكنهم لم يسمعوا. السامري الصالح. وتصدى له أحد علماء الشريعة ليجربه فقال يا معلم ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له ماذا كتب في الشريعة وكيف تقرأها؟ فأجاب أحب الرب إلهك بكل قلبك وكل نفسك وكل قدرتك وكل فكرك، وأحب قريبك

نفسك. فقال له: جوابك صحيح، فإن عملت بهذا تحيا. ولكنه إذ كان راغبا في تبرير نفسه سأل يسوع: ومن هو قريبي؟ فرد عليه يسوع قائلا: كان إنسان يهودي نازلا من أورشليم إلى أريحا، فوقع بأيدي لصوص فانتزعوا ثيابه وماله وجرحوه، ثم مضوا وتركوه بين حي وميت. وحدث أن كاهنا كان نازلا في تلك الطريق فرآه، ولكنه جاوزه إلى الجانب الآخر. وكذلك مر أيضا واحد من اللاويين، فلما وصل إلى ذلك المكان نظر إليه، ولكنه جاوزه إلى الجانب الآخر. إلا أن سامريا مسافرا جاء إليه، ولما رآه أخذته الشفقة عليه، فتقدم إليه وربط جراحه بعدما صب عليها زيتا وخمرا، ثم أركبه على دبته وأوصله إلى الخان واعتنى به. وعند مغادرته الخان في اليوم التالي أخرج دينارين ودفعهما إلى صاحب الخان وقال له: اعتني به، ومهما تنفق أكثر فإني آفيك ذلك عند رجوعي. ثم سأل يسوع معلم الشريعة: فأي هؤلاء الثلاثة يبدو لك قريبا للذي وقع بأيدي اللصوص؟ فأجاب: إنه الذي عامله بالرحمة. فقال له يسوع: اذهب واعمل أنت هكذا. في بيت مريم ومرثى. وبينما هم في الطريق دخل إحدى القرى فاستقبلتهم امرأة اسمها مرثى في بيتها، وكانت لها أخت اسمها مريم جلست عند قدمي يسوع تسمع كلمته. أما مرثى فكانت منهمكة بشؤون الخدمة الكثيرة، فأقبلت وقالت: يا رب، أما تبالي بأن أختي قد تركتني أخدم وحدي؟ فقل لها أن تساعدني. ولكن يسوع رد عليها قائلا: مرثى مرثى، أنت مهتمة وقلقة لأمور كثيرة، ولكن الحاجة هي إلى واحد، ومريم قد اختارت النصيب الصالح الذي لن يؤخذ منها.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

كثيرون يقولون من يرينا خيرا، ارفع علينا نور وجهك يا رب. جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم، إذ كثرت حنطتهم وخمرهم. بسلامة أتجع بل أيضا أنام، لأنك أنت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني.

إلهي أنت كفايتي وفرحي، ربي أنت هو نصيبي وكأسي، سر شبعي وتهليل نفسي. امتلكتني بحبك البازل، علمني كيف أقتنيك ولا أطلب معك شيئا. هب لي أن أسر بشركة القديسين كما تسر أنت بهم، واسمح لي ألا أشارك الأشرار مشورتهم أو كلماتهم أو تصرفاتهم. أنت قائدي، أتكل عليك فتحفظني، تكشف لي أسرارك وتتمم إرادتك فيا، تهبني عربون ميراثك وتدخل بي إلى أمجادك الخفية. هب لي حكمة أيها الحكمة الإلهي، متعني برؤيتك الدائمة، ولتكن أنت قوتي ويميني. أعلن حضورك الإلهي في داخلي فلا أتزعزع، عرفني قوة قيامتك واحملني إلى سمواتك كما في طريق الحياة الملوكي. مشتاق أن أرى وجهك فأسبح متهللا مع ملائكتك أبديا. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

هل أنت من هواة كرة القدم؟ هب أنك تشاهد مباراة معادة انتصر فيها الفريق الذي تشجعه، ولأنك تعرف النتيجة النهائية، هل ستحزن للهدف الأول الذي أصاب مرمى فريقك؟ كلا. هل ستكتفي بالتعادل؟ أبداً. لماذا؟ لأن المباراة معادة، ولأنك تعرف النتيجة النهائية. عزيزي، لقد انتصر لك المسيح في الصليب. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ إنني أدعوك لا أن تصنع هذا الانتصار لأن المسيح قد انتصر فعلا، بل أن تجعل هذا الانتصار حقيقة واقعة تتمثل كل يوم في حياتك. قل له: أيها الآب، متعني بالنصرة الكاملة في المسيح. نعم، فيعظم انتصاري بالذي أحبني. إنني أصلي أن تكون قد اتخذت أروع قرار في الحياة، لأن كل الذين قبلوا أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. يمكنك أن تصير مسيحيا في لحظة، لكن أن تكون مسيحيا ناضجا فهذا يحتاج إلى الحياة بجملتها. يقول الكتاب المقدس: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. إن مصدر هذا التغيير هو الله، لكن على قدر ما تطيع كلمة الله وتتصل به في الصلاة، على قدر ما تتغير حياتك إلى تلك الصورة عينها. لا تسمح لأي شيء أو شخص أن يحتل مكان سيادة الرب يسوع بالروح القدس على حياتك، لأنه هو اللؤلؤة التي قيل عنها: أيضا يشبه ملكوت السماوات تاجرا يطلب لآلئة حسنة، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراها. يسوع لؤلؤة الحياة الأفضل.

حلاوه التسبيح قوته في سلطان الكلمه انك بتقول وتعني ما تقول. تعالى مع بعض نقول الترنيمه دي واحنا بنقولها: لرب الارض والسماء صانع كل الكون، يضع يرفع من يشاء. مفيش حد يقدر يتني الكلمه معاه ولا يقدر

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات برنامج خطوة لقدام. إيهاب ثروت معاك، وهنكمل مع بعض علاج عدم الاستقرار النفسي. وصلنا أنه في 4 مفاتيح للاستقرار النفسي. أول واحد هو الهوية أو الشخصية، تاني واحد الانكسار، تالت واحد هناخده النهاردة هو الغاية، الدافع والهدف بتاعي. أنا فعلا عايز أبقى مستقر نفسيا، أنا فعلا عايز أكون شخص مؤثر ولا لا. المسيح كان بيسأل سؤال للناس اللي بيشفيها، أتريد أن تبرأ؟ أنا فعلا عايز أخف، أنا فعلا عايز أكون شخص سوي، أنا فعلا عايز أكون سبب أمان لنفسي وللآخرين ولا سبب تخريب لنفسي؟ مهم جدا يكون عندي الدافع ده، ومهم جدا ان انا يكون عندي المخاطرة اللي بخاطرها مع المسيح في هذه الامور. مهم جدا ان انا اكون بتغلب على كل العوائق والمعطلات الموجودة في حياتي بعد ما بكتشفها، كل اعراض عدم الاستقرار النفسي اللي عندي، يكون عندي اصرار شديد ان انا اتغير فيها. بالطريقة ديت انا هنفع نفسي وهنفع الاخرين وهنفع حتى اولادي من بعدي، انهم يتربوا رباية صحيحة في جو سوي، في جو آمن، جو نفسي يؤهلهم ان هم يكونوا فعلا مشفيين من امور كتيرة جدا. هقدر اتغلب على المشاكل اللي حصلت معايا، هقدر اتغلب على نقاط الضعف اللي عندي من خلال الغاية ديت. خلينا ناخد فاصل ونرجع مرة تانية.
1: ولو زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف، هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: رجعنا مرة تانية عزيزي المستمع وبنتكلم عن مفاتيح الاستقرار النفسي. أول مفتاح قلنا الهوية، تاني مفتاح الانكسار، تالت مفتاح الغاية، رابع مفتاح هو إعطاء واستلام البركة. لازم أكون بدي بركة للناس ولازم أكون بتبارك كمان من الناس واستلم منهم بركة. أوقات كتيرة بنحب إن إحنا نبارك الناس لكن بنستكتر على روحنا إن إحنا ناخد بركة من الناس. أحب إن أنا أوعظ لكن صعب أتوعظ، أحب إن أنا أنصح لكن صعب أخد نصيحة من حد، أحب إن أنا أدي لكن صعب إن أنا أخد، أحب إن أنا أوجه لكن صعب إن أنا أتوجه. عشان كده مهم جدا إعطاء واستلام البركة. إحنا محتاجين نتعود ونتدرب على دوت. محتاج إن أنا كمان في إعطاء واستلام البركة أشعر بالاتضاع، لأن الاتضاع دوت هو اللي يخليني أقبل إن غيري يباركني، أقبل إن حد أصغر مني يباركني، أقبل إن حد مختلف معايا يباركني، هقبل الخلاف اللي بيني وبين الناس، هقبل الاختلاف اللي بيني وبين الناس، وهقدر أدير الصراع اللي بيني وبين الناس عن طريق إن أنا باركهم واسيبهم هم يباركوني. وساعتها هتعامل مع الناس بمبدأ مش مكسب وخسارة لكن مكسب مكسب. إيه اللي مفروض نعمله في الوقت اللي جاي؟ ودي حاجات عملية عايزين ناخد بالنا منها، هناخدها بعد الفاصل.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها إحنا الاتنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: أيوة،
3: يلا بينا.

رجعنا مرة تانية بعد الفاصل عزيزي المستمع، وإيه هي الحاجات اللي لازم تتعمل في الوقت اللي جاي عشان يبقى عندي استقرار نفسي؟ أول حاجة ادرس كلمة الله وتأمل فيها. وقت كتير احنا بنقرأ كلمة الله بدون فهم، لازم نكون بنتعلم، لازم نكون بنفهم. الفلاح لما بيودي ابنه عشان يشتغل في الغيط كمان بيبقى مصر ان هو يعلمه عشان يبقى متنور، هو بيشتغل وينتج، بس لما بيتعلم بيفهم وبيتنور، محدش يقدر يضحك عليه. احنا فهمنا لكلمة الله بيخلينا فعلا متنورين ومفيش اي حد يضحك علينا. ابليس على فكرة يقدر يستخدم الكلمة في ان هو يضللنا زي ما حاول يعمل مع المسيح في تجارب البر. محتاجين ندرس الكلمة ونفهمها كويس. نمرة 2، خلينا اتحقق من ذاتي في كل مرة بحاول اقارن فيها نفسي بالاخرين، اشوف نقط القوة اللي عندي ونقط الضعف، وانا بقارن نفسي بغيري ليه؟ انا ليه بعمل ده؟ ايه نقط القوة اللي عندي وارتكز عليها؟ وايه نقط الضعف وابتدي اتحول ان انا يكون اتجاهي ان انا عايز اغيرها، مش ان انا تكون سبب خزي ليا وعار ليا او سبب فشل. لازم كمان اركز على نقط القوة اللي عندي في موسم معين، الفترة اللي فاتت كنت قوي في ايه، وابتدي اركز عليها وابتدي ازود فيها. كمان حلو قوي ان انا اقرا واستمع الى كل ما هو محفز. احنا اوقات كتيره بنقرا حتى الاخبار، بنقرا كل ما هو محبط، بنقرا كل ما هو بيرجعني لورا، لكن مهم جدا ان انا اقرا واستمع الى كل ما هو محفز. ايه الحاجات اللي بتطلعني لقدام؟ لازم كمان احدد 2 أو 3 أو أكتر اكاذيب شائعه يمكن ان انا اقع في الفخ بتاعها. في اكاذيب كتيره جدا بتقال حواليا، ناحيتي انا وناحيه الناس وناحيه المجتمع وناحيه البلد. انا محتاج اخد الاكاذيب ديت واحاول انا ما اقعش في الفخ بتاعها. لازم يكون عندك 3 شخصيات مهمين جدا في حياتك. اول شخصيه شخصيه بولس القائد، لازم يكون في حد بيقودني، 1 أو 2 على الاكثر، والشخص ده تكون برجع له وقت ما ببقى عندي مشاكل او حابب احكي معاه وحابب ان هو ينصحني. الشخصيه الثانيه شخصيه برنابا، هو شخص صديق على نفس المستوى بتاعي من المعرفه ومن النضج الروحي، والشخص ده ياريت يكون شخص قريب منك، يعني ممكن تبقى مراتك، ممكن يبقى زوجك، ممكن يبقى اخوك، ممكن يبقى حد قريب ليك انت بتتفق معاه ان هو يكون بيوجهك وبيكون مراية ليك في ضعفاتك. تالت شخص هو تيموساوس، لازم يكون عندي تلاميذ. تيموساوس ده التلميذ، لازم يكون في ناس بستثمر حياتي فيهم، شخاطر استثماري لحياتي في الناس ديت هيخليني أسعى بكل الطرق إن أنا أتغلب على كل عوائق وكل عدم استقرار نفسي جواي. ذكر نفسك دايما بالحقيقة، لأن الحقيقة هي أساس كل حاجة. بيلاطس سأل يسوع وقال له ما هو الحق؟ كله بيدور على الحق، وإحنا محتاجين ندور على الحق، محتاجين ندور على الحقيقة، لأن الحقيقة هتخليني بعيش في مناخ آمن وعندي نور ناحية كل خطوة باخدها، وعندي نور ناحية كل حكم بحكمه، وعندي نور ناحيتي أنا شخصيا، منور حياتي، قادر أشوف الضعف وقادر أشوف القوة بتاعتي. عزيزي المستمع، بختم الحلقة ديت معاك، وأنا كلي أمل إن احنا نكون فعلا بطريقة عملية بنكتشف أعراض عدم الاستقرار النفسي اللي موجود جوانا، وعندنا توجه اتجاه قلب شديد إن احنا نتغير ونتحرر عشان خاطر نعيش في مناخ وبيئة آمنة، يبقى أمان وليس تخريب ليا وللآخرين اللي حواليا. شكرا ليك، الرب معك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. إذا وقفت أكثر مما وقعت ولو بمرة واحدة فستنجح. حين تلحق بك هزيمة أو خسارة أو فشل، عد بسرعة لتقف على قدميك من جديد، وإن لم تفعل هذا فساعتها ستكون قد خسرت فعلا. تقديم

يا أبي السماوي، أيها الآب، آتي إليك الآن باسم الرب يسوع الرائع ابنك الحبيب. أنت تعرف رغبة قلبي لسماع صوتك أكثر وضوحا. الآن أسكن روحي وأنتظر بهدوء أمامك يا رب. تكلم يا رب إلى حياتي، ساعدني أن أتعرف عليك عندما تتحدث لي. خلصني من كل شكوكي وحيرتي. أحبك يا رب وأتشوق أن أكون لك لأصنع مشيئتك في حياتي. وإذا كان هناك أي أمر في حياتي يشكل عائقا لسماعي لك، فأنت يا رب بينه لي من فضلك وساعدني على التعامل معه. وأنا خاضع لك وأعطيك هذا الحق بكل حريتي يا ربي. يا رب يسوع، ساعد ذهني ليكون قادرا على تمييز صوتك بوضوح، وهكذا لا أرفض ما تقوله لي. املأني بالمحبة للآخرين حتى أقدر أن أترك نفسي بين يديك لتستخدمني لتحقيق إرادتك، لتقديم بركاتك وحضورك في حياتهم. أشكرك يا رب يسوع لسماعك صلاتي، وأتوقع منك أن تلمس حياتي من خلال مساعدتي أن أعرف صوتك أكثر وضوحا في الأيام المقبلة. أطلب هذه الأشياء باسم الرب يسوع العظيم. آمين.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
2: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
2: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
2: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
2: قل لنا يا عم قاسم.
6: والآن ننتقل إلى أقنوم آخر، الآب.
7: ولماذا الآب بالذات؟
8: هل لديك اعتراض؟
7: لا، ليس لدي اعتراض، أنا أتساءل فقط.
6: كما تشاء يا ابني، أتحب أن نتحدث عن الروح القدس؟
7: سيان، لكنني أسأل عن سر عدم حديثنا عن الثالوث بالترتيب.
8: أي ترتيب يا ياسر؟
7: الآب والابن ثم الروح القدس.
9: قاسم قال أنه لا يوجد ترتيب في الأقانيم الثلاث.
8: فلماذا نقول دائما الآب والابن والروح القدس هكذا؟
7: نعم، لماذا تقولونها بهذا الترتيب دائما؟
6: تعود فقط يا ياسر، تعود ليس أكثر، ليس لإقنوم أسبقية أو أفضلية على الآخر.
7: كيف ذلك يا عم قاسم؟ هذا غير معقول أبدا.
8: ما هو غير المعقول أبدا هذا يا ياسر؟
7: الآب أليس أفضل من الابن؟ والاثنان أليس أفضل من الروح القدس؟
6: لا طبعا، الكل سواسية، الكل واحد، كل يقوم بعمل خاص، لكنهم يتحدون اتحادا تاما في جميع الأعمال والتصرفات.
8: الموضوع صعب يا مقاسم.
7: بل غير معقول.
9: لنقل غير مفهوم يا ياسر.
7: لا أستطيع أن أقبله، حتى أنتم في حديثكم ترتبونه الآب والابن والروح القدس.
8: يقول عادة، تعودوا على ذلك.
6: الكتاب المقدس لا يرتبهم هكذا.
9: قال المسيح أعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس يا قاسم.
8: في هذه المرة نعم، لكن في مواضع أخرى تغير الترتيب.
7: بسبب، لابد من سبب.
6: بل بدون سبب، لأنهم واحد واحد. في كورنثس الثانية 13 عدد 14 يبدأ بالابن ثم الآب ثم الروح القدس. اقرأي تلك الآية المقدسة يا مريم.
8: نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس. لم يقل الابن والآب صراحة.
9: المسيح معروف أنه الابن، والله معروف أنه الآب.
6: وفي رسالة يهوذا عدد 26 يجعل الروح القدس أولا ثم الآب ثم الابن.
8: مصلين في الروح القدس، واحفظوا أنفسكم في محبة الله، منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة الأبدية.
7: لم أكن أعرف أنه يمكن تغيير الترتيب.
6: الذي يقول أن الآب هو الأقنوم الأول والأفضل، والابن هو الأقنوم الذي يليه، والروح القدس يأتي في مرتبة بعدهما مخطئ. كلهم في مرتبة واحدة.

0: يا ياسر، ألا يوجد والد لا يهتم بأبنائه، يتركهم ويهملهم؟
1: نعم، هناك والدون يقتلون أولادهم كما نسمع في الأخبار.
2: أنا معك في ذلك، والد مجرد من الأبوة.
3: وأبوة في شخص ليس لديه أطفال وقد لا يكون متزوجا بالمرة. به حنان الأب واهتمام الأب ومحبة الأب لمن حوله من الأولاد من الأهل أو الجيران.
2: وهذا معقول أيضا،
3: فليس مجرد كلام.
2: آسف يا مي، أعتذر. نعم يا عم قاسم،
4: الأقنوم آب لا والد ليس هو المعنى الجسدي، بل المعنى المجازي والروحي،
1: والذي يتوافق مع روحانية الله.
4: والآب والابن واحد في الأزل.
0: لم يطلق اسم الآب بعد ولادة المسيح من العذراء.
3: الآب هو الآب والابن هو الابن منذ الأزل.
2: الأزل الذي لا بدء له كما تقولون.
1: فالآب لم يكن سابقا للابن يا قاسم، ولا الابن لاحقا للآب.
4: طبعا يا ياسين، ما دام الأب من الأزل هكذا يكون الابن أيضا من الأزل، فليست هناك أبوة إلا ومعها بنوة، وليست هناك بنوة إلا ومعها أبوة.
0: ولم يدع الآب أبا لأنه أنجب الابن، لم يدع هذا الأقنوم الآب لأنه أنجب أقنوم الابن.
2: لا طبعا، لا إنجاب هنا برغم الأبوة والبنوة.
0: وليس هناك قدم أو حداثة في الزمن.
3: تقصدين لا يسبق أقنوم الآب أقنوم الابن زمنيا؟ طبعا لا.
0: وليس هناك رفعة في المقام بينهما؟
1: لا، ليس الآب أعلى مقاما من الابن، كلاهما واحد.
4: فالآب واحد مع الابن في اللاهوت بكل صفاته وخواصه.
2: قبلنا هذا يا عم قاسم وفهمناه.

0: المسيح أكد على وحدانية الآب والابن حين سأله في لبس تلميذه حين قال: يا سيد أرنا الآب وكفانا.
1: سؤال غير لبق يا مريم، أليس كذلك؟
2: لو كنت مكان المسيح لعنفته. ألم يكن فيلبس هذا تلميذا للمسيح؟
3: المسيح كان رقيقا في معاملته للناس، خصوصا مع تلاميذه. كان يعلمهم ويدربهم على المحبة والرقة والحنان، يعلمهم لا يعنفهم.
4: لم يعنفه المسيح، لكنه عاتبه،
0: قال له: أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيلبس؟ الذي رآني فقد رأى الآب، ألست تؤمن أني في الآب والآب في؟
4: إجابته الأولى: الذي رآني فقد رأى الآب، أنا في الآب والآب في، لا تدع مجالا للشك في وحدانيته مع الآب في اللاهوت بكل خواصه.

0: وكانت هناك محبة أزلية بين الآب والابن.
1: هما واحد يا عم قاسم.
0: وحدانية شاملة جامعة مانعة يا مي.
1: محب ومحبوب.
2: تناولنا ذلك من قبل.
3: ومحبتهما أزلية؟
0: طبعا، قال المسيح مرة وهو يخاطب الآب أيضا لوحدانيته الشاملة: عالم ومعلوم، مخاطب ومخاطب.
3: ماذا قال يا عم قاسم؟
0: قال: لأنك أحببتني قبل تأسيس العالم.
1: قبل تأسيس العالم؟ من الأزل الذي لا بدء له.
4: نعم، من الأزل الذي لا بدء له، الأزلية الصحيقة التي لا يعرف أحد عنها شيئا إلا الله.
2: الغيب المجهول أكثر الأسرار سرية،
3: لا أحد يعرفها أو يتخيلها أو يكشفها
0: إلا هو الواحد الله. في هذه الأزلية السحيقة المجهولة كانت المحبة متبادلة بين الآب والابن: أحببتني قبل تأسيس العالم.
4: محبة متبادلة بكل كمالها منذ الأزل السحيق المجهول.

0: ثابتة ثبات الله ذاته.
1: لكن هذه المحبة كانت بين الآب والابن فقط أم بين الأقانيم الثلاثة جميعها؟
2: سؤال ذكي جدا يا مي.
3: الذكاء ليس غريبا على مي يا أبي.
4: المحبة كانت بين الأقانيم الثلاثة لأن الله ذاته محبة. هو تعالى ليس محبا فقط وليس ودودا فقط، بل هو بكليته، هو بذاته محبة، محبة لا حد لها.
0: يقول يوحنا الرسول: كل من يحب يعرف الله، ومن لا يحب لم يعرف الله، لأن الله محبة.
2: فالله ذاته بكل الأقانيم محبة.
1: فالآب يحب الابن والابن يحب الآب أيضا.
4: قال المسيح لتلاميذه ذلك صراحة. والروح القدس أيضا يحب. يقول بولس الرسول عن ذلك في رسالته إلى أهل روميا أصح 14 عدد 30: فأطلب إليكم أيها الإخوة بربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح.
0: الروح القدس هو روح المحبة. يقول عنه الكتاب المقدس أنه روح القوة والمحبة والنصح.
3: فالأقانيم الثلاثة تتبادل المحبة بينها.
4: فعلام يدل ذلك؟
1: يدل على التوافق والوحدة مع.
4: وكل أقنوم يعبر عن المحبة حسب عمله الخاص. الآب يبطن كل المحبة الإلهية، والابن يعلن هذه المحبة بطريقة ظاهرة عملية، والروح القدس يعلنها بكيفية روحية.
2: من ذلك كله تريد أن تقول يا قاسم أن أبوة الآب للابن وبنوة الابن للآب تعبير عن علاقة المحبة بينهما؟
4: نعم، علاقة باطن الله بظاهره، وباطن الله وظاهره واحد، هو الله، ما به أظهره في الابن المسيح.
0: وهكذا تتجلى المحبة في الآب والابن والروح القدس.
1: وهذا دليل على كمال الله سبحانه وتعالى،
2: ودليل على استغنائه بذاته كما تكلمنا من قبل.
4: ألا تستخلصون شيئا مما سبق؟
2: نستخلص الكثير يا قاسم طبعا. الله المحبة مثلا،
4: وما نتيجة ذلك؟
1: فيما يا عم قاسم، لا تحيرنا.
4: لن أحيركم. أنا أرى أن قيام الله بالخلق،
3: خلق العالم تعني؟
4: نعم، الله لم يخلق العالم كما يعلل بعض الفلاسفة ورجال الدين ليظهر ذاته أو يستثمر صفاته أو لتعبده خلائقه.
0: فلماذا خلق العالم يا أبي؟
4: خلق العالم كان نتيجة لعمل المحبة المتبادلة بينه وبين ذاته. محبة الله لذاته ليست محبة نرجسية، بل هي محبة تبذل نفسها للآخرين لينعموا بها.
2: تريد أن تقول يا قاسم أن محبة الله ورغبته في خلق كائنات ليسعدها ويغدق عليها محبته؟
4: نعم، هذا ما أريد أن أقول.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما الفرق بين الوالد والأب؟ ما الفرق بين الوالد والأب؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نعم يا أبانا السماوي، وحنا تنجيو لعندك اليوم يا رب، تنقول لك يا رب شكرا يا رب على كل المراحم ديالك يا رب اللي كتجدد كل نهار يا رب. شكرا لك يا رب على الحياة الجديدة اللي عطيتينا يا رب. يا رب صلاتي يا رب اليوم خاصة يا رب وسط هذه الظروف هذه يا رب اللي سمحتي فيها يا رب لهذا المرض هذا يا رب، أكيد حنا كنثقوا فيك يا رب على أنه كل العالم يا رب هو تحت السيطرة ديالك يا رب. تنصلي يا رب صلاة خاصة يا رب لكل الدول يا رب، بؤر التوتر يا رب، وكذلك كل نقطة يا رب فيها يا رب مرض يا رب، ولكن خاصة يا رب تنصلي للمغرب يا رب، تنصلي للشعب والحكومة يا رب، تنصلي يا رب للسلام يا رب باش يعم يا رب كل بيت يا رب. انت اللي قلت يا رب سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا يا رب. خلي فعلا يا رب سلامك الذي يفوق كل عقل وكل فكر يا رب يكون مع كل العائلات يا رب، كل واحد مريض يا رب تنصليه من جهته، كنصليه كذلك من كل واحد يا رب ما عندوش مأوى، كل واحد يا رب ما عندوش مأكل وما عندوش ملبس في وسط هذه الظروف هذه يا رب. هذه الظروف سمحتي بها يا رب لأنه عندك قصد يا رب وبغيتينا يا رب باش نرجعوا كيف ما كتقول كلمتك يا رب أين محبتك الأولى يا رب. فخلينا يا رب دائما وأبدا مجموعين تحت الظل ديال الجناح ديالك يا رب. اسم يسوع تنصلي وعندي فيك ثقة وإيقان على أنك أنت هو يا رب أمس واليوم وإلى الأبد. أمين. أخوكم عبدو من المغرب.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: يقول لاويين 1:9 عن عجل قربان المحرقة: وأما أحشاؤه وأكارعه فيغسلها الكاهن بماء، ويوقد الكاهن الجميع على المذبح محرقة وقود رائحة سرور للرب. ولكن جاء في إشعياء 1:11: لماذا لي كثرة ذبائحكم يقول الرب؟ اتخمت من محرقات كباش وشحم مسمنات وبدم عجول وخرفان وتيوس ما أسر. وفي هذا تناقض.
2: عند قراءة نبوة إشعياء الأصحاح الأول نرى أن الله لا يعترض على تقديم الذبائح، بل على روح الذي يقدمها، فيقول لشعبه إنه قد مل ليس فقط من محرقاتهم بل من أعيادهم وصلواتهم أيضا. فواضح أن عبادتهم كلها كانت مكروهة أمامه، وسبب في هذا أن أيديهم كانت مملوءة دما، فكانوا جيلا شريرا أكثر من الذبائح لينجوا من العقاب الذي كانوا يستحقونه، وقصدوا في الوقت نفسه أن يتمادوا في خطاياهم. وكانوا يظنون أن مجرد تأدية الفرائض والطقوس الخارجية يكسبهم رضا الله ويعطيهم كما أرادوا فرصة التمادي في شرورهم. لابد أن الله يرفض الذبائح متى قدمت بهذه الروح الشريرة. ولما أمر الله بالذبائح المختلفة المنصوص عنها في شريعة موسى ووعد أن يبارك مقدميها، كان ينتظر أن تكون قلوبهم خاشعة طاهرة. لكن في عصر النبي إشعياء انحطت عبادة الشعب لله وكانت قاصرة على ممارسة طقوس ظاهرية وفرائض خارجية. وقد أوصى الله شعبه بالصلاة، لكن إن كانت الصلاة مجرد نفاق ورياء فالله يبغضها. لا تناقض إذن بين إشعياء 1:11 ولاويين 1:9، لأن العبادة إن لم تصدر من قلب نقي فهي ليست عبادة بالمرة ولا هي مقبولة عند الله.
1: ورد في لاويين 4:3 أن يقدم ثور فداء عن الشعب، ولكنه يقول في سفر العدد 15:9 إن الثور يجب أن يقدم مع لوازمه.
2: الذبائح متنوعة. الثور المطلوب تقديمه في اللاويين 4:3 هو ثور ذبيحة الإثم، أما المطلوب تقديمه في سفر العدد 15:9 فهو ثور ذبيحة الإثم مع النذور.

0: جاء في لويين 4:14 أنه إذا سهى كل بني إسرائيل وارتكبوا خطية ثم اكتشفوا أنهم أخطأوا يقربون للرب ثورا ذبيحة خطية، ولكنه في سفر العدد 15:24 يذكر نوعين من الذبائح للتكفير عن نفس الذنب هما ثور وتيس، وهذا تناقض.
1: لا نرى في هذا تناقضا، وهنا احتمالان. قد يكون أن ما جاء في سفر اللاويين خاص بذبيحة الخطية عن ارتكاب الشر سهوا، وأن ما جاء في سفر العدد خاص بذبيحة الخطية عن السهو في عمل الخير. احتمال ثان، قد يكون أن سفر اللاويين أورد ما يجب تقديمه من ذبيحة الخطية سهو الشعب والرؤساء معا، بينما أورد سفر العدد ما يجب أن يقدمه الشعب وما يجب أن يقدمه القادة كل على حدة. وفي هذه الحالة لا يكون هناك تناقض، بل إن ما جاء في سفر العدد يكمل ما جاء في سفر اللاويين.
0: جاء في لاويين 7:15 أمر بأكل لحم ذبيحة الشكر في ذات اليوم ولا يبقى منه شيء إلى الصباح، وهو أمر تكرر في لاويين 22:30، ولكن جاء في لاويين 19:6 يوم تذبحونها تؤكل وفي الغد، والفاضل إلى اليوم الثالث يحرق بالنار، وهذا تناقض.
1: عندما يظهر لعين المعترض المتعجل تناقض ظاهري، نرجوه أن يدرس القرينة. إذا قرأنا لويين 7:15 و19:6 على حدة، يخيل إلينا وجود تناقض صريح، لأن إحدى العبارتين تقول بعدم جواز إبقاء شيء من الذبيحة للغد، بينما الأخرى تقول إن بعض الذبيحة الباقي إلى الغد يؤكل في اليوم التالي. لكن إذا قرأنا لويين 7:15 و16 معا، يسطع نور يكشف لنا الحقيقة. الآيتان معا تقولان لحم ذبيحة شكر سلامته يؤكل يوم قربانه لا يبقي منه شيئا إلى الصباح، وإن كانت ذبيحة قربانه نذرا أو نافلة ففي يوم تقريب ذبيحته تؤكل وفي الغد يؤكل ما فضل منها. فبعض الذبائح المشار إليها في لويين 7:15 و16 كانت من نوع الذبائح التي يجوز إبقاء جزء منها للغد، على أننا نجد في لويين 7:16 و19:6 القانون العام الذي يشمل نوعين من الذبائح، فمنها ما كان يتحتم أكله في نفس اليوم، ومنها ما كان يجوز إبقاء بعضه للغد. أما لويين 7:16 فيتضمن استثناء للقانون المتقدم. والكلام عن الذبائح التي تؤكل في نفس اليوم يتناول ذبائح النذور والنوافل، خاصة إذا كانت الذبائح من الرضع ذوات الثمانية أيام، هذه يؤكل لحمها في نفس يوم ذبحها ولا يبقى منها للغد لأنه قليل ولا يحتمل إبقاء شيء منه إلى الغد. أما ذبيحة السلامة من غير الرضع التي تؤكل يوم ذبحها وما تبقى منه يؤكل في الغد ولا يبقى منها لليوم الثالث شيء، فالرب في هذا يصدر أمرا في منتهى المعقولية، إذ أنه لم يكن في عهد موسى أجهزة لحفظ اللحوم. بالطبع ما يتبقى إلى اليوم الثالث سوف يفسد ويضر الإنسان، فبهذا القدر يحرص الله على الإنسان.
0: جاء في لويين 16 29 أن صوم التذلل يكون في اليوم العاشر من الشهر السابع، ولكن جاء في اللاويين 23:32 أن صوم التذلل هذا يكون في اليوم التاسع.
1: كان الصوم يمتد من مساء اليوم التاسع إلى كل اليوم العاشر، فيصح أن يقال اليوم التاسع ويصح أن يقال اليوم العاشر.
0: ورد في لاويين 17:3-4 كل إنسان من بيت إسرائيل يذبح بقرا أو غنما أو معزة في المحلة أو يذبح خارج المحلة وإلى باب خيمة الاجتماع لا يأتي به ليقرب قربانا للرب أمام مسكن الرب، يحسب على ذلك الإنسان دم قد سفك دما، فيقطع ذلك الإنسان من شعبه. وورد في التثنية 12:15 أن يأكل الإنسان كل ما تشتهي نفسه في جميع أبوابه. وفي الآيات من 20-22 يأكل كل ما تشتهي نفسه إذا كان المكان الذي يختاره الرب بعيدا عنه.
1: أيها المعترض الكريم، الكلام في سفر التثنية الأصحاح 12 يتحدث عن أمرين. يتحدث عن المحرقات لله، قال عنها في آيتي 13 و14: احترز من أن تصعد محرقاتك في كل مكان تراه، بل في المكان الذي يختاره الرب في أحد أصباطك، هناك تصعد محرقاتك وهناك تعمل كل ما أنا أوصيك به. ويقول في آيتي 17 و18: لا يحل لك أن تأكل في أبوابك عشر حنطتك وخمرك وزيتك، ولا أبكار بقرك وغنمك، ولا شيئا من نذورك التي تنذر، ونوافلك ورفائع يدك، بل أمام الرب إلهك تأكلها في المكان الذي يختاره الرب إلهك. وهو مثل ما ورد في لاويين 17:3-4. فالمقصود أن يقدم ذبائح لله في المكان الذي يخصصه الله لعبادته. وهناك الذبح للأكل الاعتيادي الذي يجوز في كل مكان، وهو الذي أورده المعترض وأوهم بوجود تناقض بينه وبين ما ورد في سفر اللاويين. واضح إذن أن القارئ المتفهم يدرس القرينة كلها ولا يقفز فورا للقول إن هناك تناقضا، فإن كلام الله لا تناقض فيه، لكن الفكر الإنساني الذي لا يدرك كل ما كتب هو الذي يظن أن هناك تناقضا.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

بص ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلاً اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جداً يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط.

الماضي. عقد الماضي ليست إلا أعباء ثقيلة يشق عليك حملها فوق ظهرك، فسارع إلى إخراجها من حقيبة سفرك وتخلص منها. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب. إنك أنت من يصنع الوقت، تغلق عينيك فتصير في الماضي، تغلقها مرة أخرى فتستشرف المستقبل. عندما تصفح فأنت لا تغير الماضي بل تغير المستقبل. حتى المستقبل كان أجمل في الماضي. قافلة الماضي لن تصل بك إلى أي مكان. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك.

أنا خايف، أنا تعبان، أنا قلقان، مش عارف أرتاح ولا أنام. يا ترى في حل للخوف اللي في حياتي ولا هفضل على طول تعبان؟ أعزائي المستمعين، عايز أقول لكم في حل. أيوة في حل، وكمان ضمان وسلام. كل ده هنعرفه في حلقتنا النهاردة من برنامجكم حروف ونغمات. معاكم جون بولس، بس تعالوا في الأول نسمع الترنيمة اللي جاية ونرجع نعرف إيه أسباب الخوف في حياتنا.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: أول سبب من أسباب الخوف في حياتنا أو نقدر نقول عليه اللي دخل الخوف لحياتنا هي الخطية. في بداية سفر التكوين كان آدم وحواء ما يعرفوش الخوف، ماشيين وسط الحيوانات الضخمة والطبيعة بكل جمالها بدون خوف ولا قلق ولا حيرة، يخافوا من إيه؟ ولكن فجأة وبعد السقوط عرف الإنسان الخوف، وبدل ما كان بيكلم الله خاف من الله. شفتوا إزاي الخطية هي السبب الأساسي في الخوف؟ تعالوا نسمع مع بعض الترنيم اللي جاي ونكمل كلامنا من تاني.

0: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وهنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
1: ندى.
2: نعم.
1: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
2: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
1: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل. يلا غير المحطة.
2: مستحيل أعمل كده.
1: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
2: قصدك سيلا بي؟
1: أيوة.
2: يلا بينا.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: أحيانا كتير بيلفت النظر إن الشيء المشترك بين البشر كبار أو صغار، قادة وشعوب، رجال أعمال وموظفين، الجميع مصاب بنفس المرض وهو الخوف من بكرة والألم من المجهول. لكن لو عرفنا إن الرب يسوع المسيح بيطمننا على بكرة وضامن لينا حاضرنا ومستقبلنا وحتى ماضينا كمان، ما تقلقش عليه، هنكون قد إيه فرحانين ومش مضطربين وما نعولش الهم وما نخافش، لأن إلهنا موجود. وده عنوان ترنيمتنا اللي جاية، ما تعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود.

ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المستمعين، وإحنا بنتكلم عن إزاي الخوف بيضيع السلام في حياتنا. فإبليس مش عايز الإنسان في سلام، لا عايزه في سلام مع الله، ولا عايزه في سلام مع نفسه، ولا عايزه في سلام حتى مع الآخرين. علشان كده بيزرع الخوف في قلب الإنسان، وتكون النتيجة إن الإنسان بيخاف من الله فيبعد عنه، وبالتالي يخسر سلامه مع نفسه، وكمان هيخسر سلامه مع الآخرين. لكن شكرا للرب اللي هزم الخوف في الصليب وادانا السلام الذي يفوق كل عقل، اللي بيحفظ قلوبنا وبيحفظ كمان أفكارنا في المسيح يسوع. عايز ترتاح؟ عايز تطمن؟ رنم معايا وقول سلامك فائق العقول.

0: في آخر حلقتنا حابب أقولك إنك لازم تخاف.
1: تقولي أخاف؟
0: إزاي؟ وإنت من أول الحلقة كلامك عمال يقولي
1: ما تخافش ما تخافش ما تقلقش.
0: أيوة أنا بقولك ما تخافش، وكمان بقولك ما تقلقش، بس هقولك تخاف من إيه وما تخافش من إيه. عايز أقولك ما تخافش على حياتك، في إيد الله. ما تخافش على حياتك وإنت مسلمها للرب يسوع المسيح، لكن خاف من أمر مهم قاله الرب بنفسه في لوقا 12: خافوا من الذي بعد ما يقتل، أي إبليس، له سلطان أن يلقي في جهنم. عرفت دلوقتي بقولك تخاف من إيه؟ خاف على بديتك، على عمرك، على اسمك اللي ما تكتبش بسفر الحياة. علشان كده صلي معايا وقول: يا رب يسوع، وأنا بعيد عنك ما عندي السلام وخايف من الأيام، لكن جاي قدام صليب بتوب وارجع واسكن في حصون الصخر اللي مليئة.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: آيات كتيرة في الكتاب المقدس بتكلمنا على المال على إنه عدو لازم نحاربه، وآيات تانية بتقول لنا إنه إله لو حبيته يبقى لازم تختار ما بين الله والمال. حاسس إن إحنا مقبرين شوية؟ يبقى الفيديو ده عشانك. أنا هقولك الخلاصة. الكتاب المقدس بيقول لنا إن المال أصل كل الشرور. الله، مال هنبيع ونشتري إزاي؟ هو ينفع أصلاً نعمل حاجة في الحياة دي من غير الفلوس؟ ولا أنتوا بقى عايزيننا نربي كتكوتين وناكلهم وخلاص؟ لا طبعاً مش هنعمل كده، بس الصراحة أنا نفسي على الأقل ما نروحش الشغل تاني. المال ينفع نستخدمه علشان نجيب بيه احتياجاتنا الأساسية. المال ينفع يساعدنا نعيش، ينفع يبقى وسيلة لكن ما ينفعش يبقى هدف. ينفع استخدم المال اني املك حاجات ضرورية لحياتي، لكن ما ينفعش اكون عايش بس علشان اجمع المال. المال يستخدم لكن ما يملكش على قلبي. قلبي ملك الله وحده، الله وحده بس هو من يملك على قلبي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيها، ده بيفهمك من نظره عينيه، حتى بيعرف الافكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهمك، لو بيحاول يرضيك، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

0: حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
1: هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه، إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. ازرع فكرة تحصد حركة، ازرع حركة تحصد عادة، ازرع عادة تحصد شخصية، ازرع شخصية تحصد مصيرا طيبا. كل شيء يبدأ بفكرة، حين تحولها إلى عمل وخطة تنفيذ تصبح عادة لك، التي سرعان ما تشكل شخصيتك ومصيرك في هذه الدنيا. ابحث عن أصول أي شركة عملاقة أو منتج باهر، ستجدها كانت ذات يوم مجرد فكرة تدور في عقل صاحبها الذي عمل واجتهد ليجعل هذه الفكرة حقيقة وواقع ونجاح ملموس. تقديم أمير كيني.
1: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه رباً لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

عندنا في اللغة العربية 6 أدوات استفهام: من وماذا ومتى وكيف ولماذا وأين. والتاريخ مليان أسئلة. تفتكر إيه أول سؤال في التاريخ؟ أول سؤال بدأ من ربنا للإنسان لما الإنسان كسر وصية ربنا وعصاه في الجنة. قال الله لآدم وقتها: آدم أين أنت؟ وكان رد أبو البشر آدم على ربنا إنه: لما سمعت صوتك يا رب أنا خفت، أصلا أنا عريان فاستخبيت. ومن وقتها وكل ما الإنسان يحس إنه بيسمع صوت ربنا يعمل نفس الموضوع، يخاف ويهرب تاني. مرات يهرب ورا الدين لأنه بيحس إنه ده أكتر مكان أمان يريح ضميره ويوهمه إنه بقى بعيد عن الشبهات. ومرات يهرب في شغله ويقول عليه عبادة مع إنه ما يقدرش يقولك عبادة لمين وآخر العبادة دي إيه. مرات يزهق من تقل الأوامر والنواهي بتاعت الدين ويضغط في شغله فيروح يلهي نفسه في شوية خمرة وسهرات حمرة، أي حاجة بتعمله تخدير علشان ما يفوقش لنفسه خالص. هي عيني على البني آدم. وفضل التاريخ يحكي القصة دي مرات ومرات لغاية ما دخل واحد لجنس البشر، مش علشان يستخبى من ربنا زي غيره، لكن علشان يدور على الإنسان في كل حتة استخبى فيها منه هو سبحانه. والواحد ده كان المسيح، اللي اسم من أسماءه معناه الله معانا. وبدأ حياته بالندى لكل تايه وهربان وقال: تعال تعال لو تعبان وأنا ريحك. تعرف إيه سر تعب الناس؟ إنهم مش عارفين إن راحتهم مش في أي شيء بعيد عن ربنا، ومع ذلك بيلفوا ويدوروا وعاوزين يثبتوا إن في روشتة تاني للألم والوجع، إن في عنوان تاني للطلوع من المتاهة غير المقابلة معاه. قال المسيح: تعالوا يا تعبانين، تعالوا يا اللي شلتكم تقيلة وأنا ريحكم. يعني الراحة اللي بتدور عليها مش في مكان تروح له، في حتة تاني، كفاية هروب، مش في علاقة تعملها تاني أو ترجع لها، كفاية صدمات، لكن إنك تتعرف عليه زي ما بيروح العيان لدكتور بيصدق فيه وهو مش فارق معاه شكل العيادة، لكن اللي فارق معاه كلمة واحدة من الدكتور: تعال ليه وهو يعرف كويس قوي، يرفع راسك اللي اتحنت تحت شيلتك وينصب كتفك اللي تعب من تقل ذنوبه عليه. تعال ليه والروشتة هي صليبه، تعلق عليه ذنوبك وإكليل شوك على راسه تزرع سلامك فيه وجلدات كتير على ظهره تاخد منها شفاك. هو اللي قال، وكلامه في منتهى الصدق: أنا أريحكم. تعال لو حزين للعرس. زمان كان الفرح ممكن يقعد أسبوع أو الناس فاضية والخير كتير، بعد كده بقى 3 أيام بس، بعد كده ليلة الحنة والفرح على طول. لكن ياما شفت أفراح اتقلبت محزنة، العريس في صورة الفرح ضحكته أبيض وأسود، والعروس في لبس الفرح زي الميت في الكفن. جوازة مصلحة، يقول لك جوازة تخليص حقوق، جوازة استغلال. لكن المسيح قال: تعالوا إلى العرس. اللي بيدخل العرس ده حزنه بيهرب منه، دموعه بتنشف من منابعها. اللي يفرح المسيح قلبه يبقى كأنه طير سماه ملهاش حدود، حتى لو كان محبوس ورا القضبان. وده ليه؟ ما هو صراخ المسيح على الصليب رفع من على كل اللي يجيله أي صرخة مرة مش سايبة حياته، وحولها لترنيمة جميلة وحلوة. تعالى لأفراح المسيح علشان تشبع. في أفراح الناس كله سلف ودين، هتجامل هتجامل، مفيش عزومة ببلاش، وقدم السبت تلاقي الحد. لكن في أفراح المسيح الكل الدفع اتحط في حسابك. هو قال لنا: اشتروا مني خمر ولبن، يعني فرح وشبع. بس كمل وقال: بلا فضة وبلا تمن. كمان تعالى لو تعبان ومنهك ومجهد لمكان خلاء مع المسيح. بعد وقت من التعب في الخدمة والمشي وسط الناس، وبعد ما سمعوا شوية أخبار صعبة أهمها أن يوحنا المعمدان اتقتل، وشوية أخبار حلوة زي أنهم شافوا إزاي الشياطين بتقضى عليهم باسم يسوع، دخل كلامهم في بعض وبقت الأحداث متلخبطة والمعاني تايهة على الشفايف. شاف المسيح ارتباك تلاميذه فقال لهم: تعالوا تعالوا أنتوا لوحديكم معايا، هنروح نقضي شوية وقت قليلين، أهو نستريح وناكل لقمتين. أخويا اللي بتسمعني، يمكن تكون جيت للمسيح ريحك، يمكن تكون عرفت المسيح اللي فرحك، لكن بعد شوية وقت بتبقى في جو صعب مشحون مليان توتر،
يمكن وقعنا في نفس خطايا زمان ورجعنا نشيل نفس الذنب الأولاني، وبقى نفسنا نصرخ مع داود النبي ونقول لربنا رجع لي يا رب فرحة خلاصك الأولى وشجعني بروحك القدوس. المسيح في أوقات يقول لك إن حياتك محتاجة تشحن شوية، الفتيلة اتحرقت من غير ما تحس، بقت مدخنة تعبتك وتعبت اللي حواليك بدل ما تبقى منورة. علشان كده بيقول المسيح إنك محتاج تريح شوية، يمكن محتاج تروح زي إيليا عند جبل الله حريب في خلوة تقعد فيها 40 يوم عشان ترجع أقوى من الأول، تشجع من وراك واحد تاني يشيل المسؤولية. يمكن محتاج تروح تنتظر كلمة من ربنا في حتة بعيدة عن تفاصيل حياتك اللي اتملت لخبطة والأسئلة اللي زي الشوك اللي بتخليك مش قادر تستريح. اتعلم انك تاخد وقت

رؤوسك من كتر اللف هرشت، تعال للمسيح اترمي قدامه زي الفتيلة اللي بتطفي، زي القصبة المكسورة، لأنه ليك عنده علاج وراحة. تعال.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أيها الكلمة الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطي.
1: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: آهي من الخطية، فلست أعرف كلمة على مر العصور وكر الأجيال أرقت فكر الإنسان سواها، وشوهت جماله عداها، ودمرت سلامه مثلها، وحطمت شخصيته قدرها. فالخطية تلوث النفس وتدنس الفكر وتدمر الإرادة، إنها تدين الإنسان أمام عدالة الله كتابياً، وتطرحه تحت ثقل الديون عمليا. فالخاطئ مريض أخلاقيا يعيش في أصفاد عبودية إبليس زمنيا، وتحت قصاص الدينونة الإلهية أبديا. وعلى قدر قسوة الخطية وسلطتها وسطوتها، كان خلاص المسيح في تبريره وتقديسه لأقذارنا، في تطهيره وتحريره ليقودنا. فهو يخلقنا خليقة جديدة، ويجعلنا نشارك الطبيعة الإلهية المجيدة، ويضمن بوعوده لنا الأبدية المباركة السعيدة. لقد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك، إنه يخلص إلى التمام. نعم، فاد محب بالباب يقرع، فافتح له يا خائف، فالخوف ينزع. هل أنت باراباس؟ يا صديقي، كيف يمكن لمنطق العقل أن يحكم، أو حتى للحس البسيط البريء أن يتكلم؟ وهل لميزان العدل أن يتزن، والمسيح وباراباس في كفتين؟ لكن المخجل والمؤسف أن الجماهير التي شفى المسيح مرضاها وأقام موتاها وواسى وضمد جراحها ومسح براحتيه دموعها، وازنت وفاضلت فهتفت ليس هذا بل باراباس، وكان باراباس لصا. والسؤال الحائر والمحير، هل أنت باراباس الذي لم يذكر أو يقدر أو يشكر يسوع الذي مات بدلا عنه؟ يا عزيزي، صلاتي إلى إلهي أن تقبل عمل المسيح المصلوب لأجلك، لتكون كالخاطئ الذي مات على الصليب عن شره، فتنشد مرنما وتشهد قائلا: مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا، بل المسيح يحيا فيا. أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. وهكذا تتحول قصة الحب العجيب إلى اختبار مجيد فريد لشخص المسيح المصلوب المخلص الوحيد. فما أعظم القصة وما أروع الاختبار.
2: ازاي تتعامل مع الناس النكديه؟ اول حاجه ما تتعاملش خالص، ما هو الباب اللي يجيلك منه ريح سد واستريح. لو انت مضطر والامر صعب يبقى لازم تكون ايجابي، رد رد ايجابي. يقول لك الحاله مقشفره والدنيا صعبه، امي بتولد وخالتي بتغسل والحياه ضنك، اقول له بكره تفر، ربنا عنده كتير، الشمس طالعه، النهارده يوم جميل. المهم رد ايجابي، اشتري مني، الحياه ما تستاهلش اكتر من كده. طيب لو انت بقى حاولت بس جرعه النكد كانت اكتر من ايجابيتك بكتير، يبقى ما قدامكش غير سدادات الودان. الاير بلاكس دي هو ده وقتها تحطها، تقعد في السليم، ليكش دعوه باي حاجه، الشخص التاني ان شاء الله يجي فرقة حسب الله، وهاتك يا دموع، انت زي الفل، الحياة بالنسبة لك زبدي خلاص. ابعد عن النكد، اشتري مني.

عندما تنزلق قدمي. إذ قلت قد زلت قدمي، فرحمتك يا رب تعضدني. عند كثرة همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. المزمور 94، الآيتان 18 و19. هناك شيء واحد يجذبني بشكل خاص فيما يتعلق بصورة الله في الكتاب المقدس، وهو أنه متفهم للغاية. إنه يعرف ضعفاتنا، لكنه لا يرفضنا بسببها. فهو لا يطلب منا أن نتظاهر أمامه أو أمام العالم قوة لا أساس لها من الواقع. كل ما يطلبه هو أن نسلمه بكل إخلاص كل ما لدينا، بغض النظر عن مدى عدم كفاية ذلك. علاوة على ذلك، فإن نعمته تدعمنا. صرخ كاتب المزمور قد زلت قدمي، كان على وشك السقوط ولم يتمكن من إنقاذ نفسه، ولكن في اللحظة التي اعترف فيها بحاجته جاء الله لنجدته. رحمتك يا رب تعضدني، هذا هو رد الفعل الذي يجب على كل واحد منا أن يتذكره. عندما تبدأ أقدامنا في الانزلاق ونفقد السيطرة، فإن الله لا يطلب منا أن نحاول إنقاذ أنفسنا. علينا فقط أن نعبر عن حاجتنا إليه، وسوف تكون رحمته موجودة لتدعمنا وتسندنا. وفي العدد التالي يصف كاتب المزمور رد فعله الداخلي: عند كثرة همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. في أوقات القلق الشديد يغمر الله فجأة نفوسنا بفرحه الغامر. في الواقع، كلما زاد الضغط الذي نتعرض له، كلما كان اختبارنا لتعزية الله أكثر روعة. يصف بولس في كورنثوس الثانية الإصحاح الأول الآيتين 8 و9 مثل هذه التجربة: فإننا لا نريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة ضيقتنا التي أصابتنا في آسيا أننا تثقلنا جدا فوق الطاقة، حتى أيسنا من الحياة أيضا، لكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت، لكي لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم الأموات. عندما تبدأ قدمي بالانزلاق يا الله، ساعدني على أن أتذكر أن رحمتك موجودة لتدعمني.

طريق كبير انك تطلب ربنا, وفرق انك انت تطلب لذة قلب ربنا. انت تلذذ قلب مستوى تاني. كل اليوم بنطلب من ربنا نقول له استجيب يا رب, عايزينك في كذا وعايزينك في كذا وعايزينك في كذا, وهو بيسمع ويستجيب. المستوى اللي احنا عايزينه في المؤتمر نوصل للأرض اللي فيها ناس تقدر تلذذ قلبه. وانت اكتشفت انك انت مش قادر توصل للنقطة دي, اشتهيها وانت قاعد. انا مش بس طلب حضورك في حياتي, انا كمان طلب لذة رضاك. استمتعت اخر مرة بان انت لذذت قلب ربنا امتى؟ استمتعت انت اخر مرة تلذذ فيها رب من مواقفك ومن سلوكك؟ عملت موقف فرحت من نفسك قوي, ورفعت راسك قدام قلت له اشكرك انك كبرتني, عرفت تطلع مني حاجه كويسه تلذذك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يقول يهوشافاط: يا رب إله أبائنا، أما أنت هو الله في السماء وأنت المتسلط على جميع ممالك الأمم، وبيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك. ألست أنت إلهنا الذي طردت سكان هذه الأرض من أمام شعبك إسرائيل وعطيتها لنسل إبراهيم خليلك إلى الأبد؟ فسكنوا فيها وبنوا لك فيها مقدسا لإسمك قائلين: إذا جاء علينا شر، سيف قضاء أو وباء أو جوع، ووقفنا أمام هذا البيت وصرخنا إليك من ضيقنا، فإنك تسمع وتخلص. والآن وذا بنو عمون ومؤاب وجبل سعير الذين لم تدع إسرائيل يدخلون إليهم حين جاءوا من أرض مصر، بل مالوا عنهم ولم يهلكوهم، وذا هم يكافئوننا بمجيئهم لطردنا من ملكك الذي ملكتنا إياه. يا إلهنا، أما تقضي عليهم؟ لأن ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعيننا.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى. تقديم أمير كيني.
1: ودلوقتي وانت بتسمعني، لو مشتاق ونفسك بجد من قلبك ان ربنا يعمل معاك المعروف ده، هشجعك صلي معايا من كل قلبك الصلوة اللي جاية دي. قول له يا رب يسوع، وانا بعيد عنك تعبت وحاسس ان الحياة ملهاش اي طعم، كنت بخاف وهربان، بس جه الوقت اني ارجع ليك. من كل قلبي بصرخ لك: ارحمني، ارحمني، اغسلني بدمك واكتب اسمي عندك في سفر الحياة. نفسي أبدأ معاك بداية جديدة يا رب، وعيش اللي فاضل في عمري علشانك. هكرمك وهرضيك، وكل عمري هيكون ليك. أمين. تعال دلوقتي بعد ما صليت الصلاة الجميلة دي، افرح وغني ورنم معانا وانت بتقول: بغني بين الناس، أنا ليا إله عظيم.

ما أكثر البركات التي نشعر بها ونشكر عليها، لكن تلك التي لا نشعر بها ولا نشكر عليها أكثر. ما أكثر المشكلات التي أخرجنا منها وشكرنا عليها، لكن تلك التي أبعدها عنا ولم نشعر بها ولم نشكر عليها أكثر وأكبر. وبالرغم من هذا، فما أكثر الذين يحملون الشكوى على شفاههم والمرارة في قلوبهم والدموع في عيونهم، وما أقل الذين يعزفون بقيثاراتهم ليشكروا الله. فهل أدركت معاملات الرب معك باللطف والعنف أحيانا، بالمنح والمنع، لكن بالحب دائما؟ فهل أنت شاكر له أم ناكر لجميله؟ هل أنت خاضع له أم متذمر متمرد عليه؟ ليتك تفهم لغة تعامله معك، عالما أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. إن من لا يقبل سيادة المسيح على عرش قلبه لن يدرك كمال خلاص يسوع في حياته. هذا لأنه في كل قلب عرش وصليب. عندما تكون الذات على العرش يكون المسيح على الصليب، وعندما يكون المسيح على العرش تكون الذات على الصليب. فهل تسمح لرب الحياة أن يدخل قلبك ويغير حياتك؟

Now I am at العين السخنة. طب حبيب وقت ممتع إن شاء الله. في طريقي إلى المطار. طب هتوحشنا ترجع لنا بالسلامة. أنا وصديقي في مطعم حتشبسود. طب الهنا والشف. أنا رايح المطارية. ماشي. أنا راجع من سوبر ماركت. ماشي. في طريقي إلى المنزل. لا بقى. لا بجد. كفاية كده. بجد بقى يا عم. روح اللي تروحه. أنا ذنبي إيه إنك على صفحتي؟ وبعدين لو كل واحد من أصحابي شير 2 لوكيشن في اليوم هيتحول لموقع اللوكيشن الاجتماعي. أنا عايز أعرف إيه المعلومة اللي عايز توصلها من اللوكيشن. دعاية لي يعني ولا إيه؟ يا عم روح اللي تروحه بس أرجوك ما تزهقنيش.

You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la. صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء والمستمعون.
0: We are glad you've joined us today.
1: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى اليوم.
0: In this message and the next, we will finish the last of the nine in the fruit of the Spirit.
1: في هذه الرسالة وفي الرسالة القادمة سوف نختتم حديثنا في سلسلة رسائلنا عن ثمر الروح.
0: And it is about self-control.
1: وهذه الحلقة والحلقة القادمة حول التعفف أو ضبط النفس.
0: Self-control is not a very popular subject today.
1: ضبط النفس ليس موضوعا محببا جدا اليوم.
0: Nobody likes to hear about self-control.
1: لا أحد يحب أن يسمع عن التعفف أو ضبط النفس.
0: Trying to train our children in self-control in a world that is pushing them towards self-indulgence is as tough as swimming upstream.
1: أن نحاول تنشئة أولادنا وتدريبهم على ضبط النفس في عالم يدفعهم للانغماس في الملذات والشهوات الشخصية هي محاولة شاقة كالسباحة عكس التيار.
0: In fact, on many university campuses in the West, the word self-control is a dirty word.
1: وفي الواقع في الحرم الجامعي لجامعات كثيرة في الغرب تعتبر كلمة ضبط النفس كلمة قذرة.
0: To illustrate what I mean, let me tell you about a young man who went to see a psychiatrist.
1: لكي أوضح ما أعنيه، أذكر أن شاباً ذهب يطلب مشورة طبيب للأمراض النفسية.
0: He said to the doctor, "Doctor, I have no ability to self-control."
1: قال للطبيب، يا دكتور، ليس لدي أي مقدرة لضبط النفس.
0: And I often find myself doing the wrong thing, and my conscience is bothering me.
1: وكثيرا ما أجد نفسي أعمل الخطأ وضميري يربكني ويبكتني.
0: The psychiatrist said.
1: فقال له طبيب الأمراض النفسية.
0: So you want something that will strengthen your will.
1: أنت إذن تريد شيئا يقوي لك إرادتك.
0: The young man said, oh no.
1: قال الشاب oh لا.
0: I would rather get something that would weaken my conscience.
1: أفضل أن يكون لي شيء يضعف ضميري.
0: Do you remember when Nehemiah heard that the walls of Jerusalem were broken down?
1: أتذكر عندما سمع نحميا أن أسوار أورشليم منهدمة؟
0: It literally broke his spirit.
1: إنها حرفيا كسرت روحه.
0: Let me give you some background information in case you don't know about that story.
1: دعني أعطيك بعض المعلومات عن هذا الحدث إذا لم تكن تعرف هذه القصة.
0: The people of Israel were taken into captivity in Persia.
1: كان شعب إسرائيل قد سُبي إلى بلاد فارس.
0: Their enemies destroyed Jerusalem.
1: وحطم أعداؤهم أورشليم.
0: Now let us read the biblical account from the book of Nehemiah, chapter 1, verses 3 and 4.
1: والآن دعنا نقرأ هذا النص الكتابي من سفر نحمية الأصحاح الأول والعددين الثالث والرابع. فقالوا لي إن الباقين الذين بقوا من السبي هناك في البلاد هم في شر عظيم وعار، وسور أورشليم منهدم وأبوابها محروقة بالنار. فلما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت أياما وصمت وصليت أمام إله السماء.
0: Nehemiah knew for some time that the city was in ruin.
1: لقد عرف نحميا لبعض الوقت أن المدينة كانت منهدمة.
0: But the thought that the walls being broken down devastated him.
1: ولكن فكر الأسوار المنهدمة دمره وحطمه.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because broken walls are symbols of final collapse.
1: لأن الأسوار المنهدمة هي رمز الانهيار النهائي.
0: In ancient times,
1: في الأزمنة القديمة,
0: a city without wall is a city that has lost its defenses and its identity.
1: كانت المدينة التي بلا أسوار تعتبر مدينة فقدت هويتها وفقدت إمكانيات الدفاع عنها.
0: A city without walls is a city that is vulnerable to all sorts of enemies to come in and loot and steal.
1: مدينة بلا أسوار هي مدينة معرضة لكل أنواع الأعداء ومفتوحة لهم للنهب وللسرقة.
0: A city without walls is a city that has no protection against the attack of wild animals.
1: مدينة بلا أسوار هي مدينة لا يمكن

0: verse 28,
1: وفي العدد الثامن والعشرين من الأصحاح الخامس والعشرين,
0: that undisciplined spirit or uncontrolled spirit is like a city without walls.
1: أن النفس غير المنضبطة وغير المهذبة تشبه مدينة بلا أسوار.
0: Let's read Proverbs 25:28.
1: دعنا نقرأ العدد الثامن والعشرين من الأصحاح الخامس والعشرين من سفر أمثال. مدينة منهدمة بلا سور, الرجل الذي ليس له سلطان على روحه.
0: The lack of self-control is a calamity that is greater than a city that is destroyed.
1: نقص القدرة على ضبط النفس هي كارثة أكبر من كارثة تحطم وانهيار مدينة.
0: Let's read verse 32 of chapter 16.
1: دعنا نقرأ العدد الثاني والثلاثين من الأصحاح السادس عشر من سفر أمثال. البطيء الغضب خير من الجبار, ومالك روحه خير ممن يأخذ مدينة.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because it means that an eternal soul has reached a final state of decay.
1: لأن نقص القدرة على ضبط النفس يعني أن النفس الأبدية قد وصلت إلى حالة من الإضمحلال والانحلال النهائي.
0: Make no mistake about it.
1: أرجو أنك تتأكد من هذا.
0: Our generation's lack of self-control is Satan's way of preparing us for destruction.
1: نقص القدرة على ضبط النفس لدى جيلنا هي طريقة الشيطان لإعدادنا للخراب والدمار.
0: Our generation's lack of self-control is the broken walls which will lead into our very soul.
1: نقص القدرة على ضبط النفس لدى جيلنا هي الأسوار المنهدمة التي تجعل الطريق مفتوحا للوصول إلى أعماق نفوسنا.
0: Our generation's promotion of self-indulgence is the first step toward making us vulnerable to every wild and godless enemy.
1: تردي وتوغل جيلنا في الانغماس في الشهوات هو الخطوة الأولى نحو جعلنا ضعفاء معرضين للسقوط أمام كل عدو مفترس لا إله له.
0: Discarding of every vestige of self-control is opening our spirit to the man of lawlessness that the Bible speaks about.
1: نبذ كل ذرة لضبط النفس هو بمثابة فتح أرواحنا للرجل الذي لا ناموس له الذي يتحدث عنه الكتاب المقدس.
0: Unrestrained passion, uncontrollable temper is Satan's strategy to leave us open to all sorts of antichrists.
1: الشهوات الجامحة والمزاج غير المنضبط هي استراتيجية الشيطان ليجعلنا عرضة لكل أنواع أضداد المسيح.
0: In fact, in Ephesians 5:18, the Apostle Paul draws an analogy between a person who loses control of his senses because of drunkenness.
1: وفي الحقيقة يقدم لنا رسول بولس في العدد الثامن عشر من الأصحاح الخامس من رسالة أفسس مناظرة بين الشخص الذي يفقد سيطرته على حواسه بسبب السكر
0: and the person who loses control of his life because he is spirit-filled.
1: والشخص الذي يفقد سيطرته على حياته لأنه ممتلئ بروح الله.
0: Let's read verse 18 of chapter 5 of Ephesians.
1: دعنا نقرأ العدد الثامن عشر من الأصحاح الخامس من الرسالة إلى أهل أفسس. ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح.
0: Both the drunk and the spirit-filled give up control of their lives to an outside force.
1: فالسكير والممتلئ بالروح كل منهما يسلم زمام أمور حياته لقوة خارجية.
0: The drunk gives up control to alcohol.
1: فالسكير يستسلم لسيطرة الكحول.
0: And the spirit-filled man gives up control to the Holy Spirit.
1: والممتلئ بالروح يستسلم لسيطرة الروح القدس.
0: I want to declare to you that Christian self-control is impossible unless you are filled with the Spirit of God.
1: أود أنني أعلن لك أن ضبط النفس المسيحي أمر مستحيل ما لم تمتلئ بروح الله.
0: And to be filled with the Holy Spirit of God is a decision.
1: والامتلاء بروح الله هو قرار.
0: Just as the person who fills his blood

0: streams with alcohol is a decision.
1: تماما كما أن الشخص الذي يملأ مجرى دمه بالكحول يكون قد اتخذ قرارا بذلك.
0: The alcoholic says, I don't want to be in control. I want alcohol to control me.
1: فالذي يدمن الكحول يقول أنا لا أريد أن أكون مسيطرا على نفسي. أنا أريد أن الكحول هو الذي يسيطر علي.
0: So is the spirit-filled believer. If he wants to have self-control, he must surrender his control to the Holy Spirit of God.
1: وكذلك المؤمن الممتلئ بالروح إذا أراد أن يضبط نفسه ينبغي أن يسلم السيطرة لروح الله القدوس.
0: And when the Holy Spirit of God moves into your bloodstream and every area of your life,
1: وعندما يتحرك روح الله القدوس في مجرى دمك وفي كل مجالات حياتك,
0: then he will love through you.
1: حينئذ هو سوف يحب خلالك.
0: The Holy Spirit will make you bubble with joy.
1: سيجعلك روح الله القدوس تفيض بالفرح,
0: even in the tough times.
1: حتى في الظروف الصعبة.
0: The Holy Spirit of God will tranquilize you with his peace.
1: روح الله القدوس سوف يهدئك بسلامه.
0: The Holy Spirit of God will subdue you with his patience.
1: روح الله القدوس سوف يخفف عنك بصبره وطول أناته.
0: The Holy Spirit of God will make you hilarious with his kindness.
1: روح الله القدوس سوف يجعلك مرحا بلطفه.
0: The Holy Spirit of God will fill you with goodness.
1: روح الله القدوس سوف يملأك بصلاحه.
0: The Holy Spirit of God will endow you with faithfulness.
1: روح الله القدوس سوف يهبك ويمنحك الأمانة.
0: The Holy Spirit of God will give you meekness, which is strength under control.
1: روح الله القدوس سوف يعطيك الوداعة التي هي القوة المنضبطة أو القوة تحت السيطرة.
0: The Holy Spirit of God will give you self-control and discipline.
1: روح الله القدوس سوف يعطيك ضبط النفس والتعفف.
0: My listening friends, there are three things I want to tell you about self-control.
1: أيها الأصدقاء المستمعون, هناك ثلاثة أشياء أود أن أقولها لكم عن ضبط النفس.
0: I will tell you some in this message and some in the next message.
1: سأقول لكم بعضها في هذه الرسالة والبعض الآخر في الرسالة القادمة.
0: First of all,
1: أولا وقبل كل شيء,
0: self-control is not self-mastery.
1: ضبط النفس ليس معناه التسيد على النفس.
0: Secondly,
1: ثانيا,
0: self-control is not self-improvement.
1: ضبط النفس ليس معناه تحسين النفس.
0: Thirdly,
1: ثالثا,
0: self-control must have a focus.
1: ضبط النفس ينبغي أن تكون له بؤرة يتركز فيها الاهتمام وتتركز فيها الرؤية.
0: Let's look at the first one.
1: دعنا نتأمل في الأمر الأول.
0: The self-control that is the fruit of the Spirit,
1: التعفف وضبط النفس الذي هو ثمرة الروح,
0: is not the same thing as self-mastery that people talk about.
1: ليس هو التسيد على النفس الذي يدعوك الناس إليه.
0: The Bible is talking about self-surrender, not self-mastery.
1: فالكتاب المقدس يتحدث عن تسليم النفس وليس عن التسيد على النفس.
0: Let me give you a contrast between the two.
1: دعني أقدم لك التباين بين الاثنين.
0: Self-control is being empowered by the Holy Spirit of God.
1: ضبط النفس يتقوى بروح الله القدوس.
0: But self-mastery is dependent entirely on your willpower.
1: ولكن التسيد على النفس يعتمد كلية على قوة إرادتك.
0: Self-control is what takes place in your life out of the abundance that springs out of your love for the Lord Jesus Christ.
1: ضبط النفس هو ما يحدث في حياتك بسبب الوفرة والفيض الذي ينبعث من محبتك للرب يسوع.
0: But self-mastery is designed to make you take control of your destiny.
1: ولكن التسيد على النفس يخطط ويصمم ليجعلك أنت تسيطر على مصيرك.
0: Self-mastery is what the Pharisees practiced.
1: التسيد على النفس هو ما كان الفريسيون يمارسونه.
0: They were so disciplined from the outside and people stood in awe of their discipline.
1: كانوا منضبطين وملتزمين من الخارج وكان الناس يقفون إجلالا لانضباطهم والالتزامهم.
0: But the Lord Jesus Christ, who can see on the inside, called them sepulchre.
1: ولكن الرب يسوع الذي كان يستطيع أن يرى من الداخل وصفهم بأنهم قبور.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because they looked good on the outside.
1: لأنهم من الخارج بدوا عظماء.
0: But on the inside there was nothing but a bunch of dead bones.
1: ولكنهم من الداخل لم يكونوا سوى مجموعة من العظام الميتة.
0: The best of self-mastery will not withstand the scrutiny of your soul when you're all alone and naked before God.
1: أفضل ما يظهر به تسيد النفس لا يصمد أو يثبت أمام الفحص الدقيق للنفس عندما تقف منفردا ووحيدا عريانا أمام الله.
0: Deep down you know that things are out of control.
1: فأنت في أعماق نفسك تعرف أن الأشياء ليست منضبطة.
0: Only the Holy Spirit can give you that assurance that all is under control when you come under His control.
1: الروح القدس وحده هو الذي يستطيع أن يعطيك الضمان أن كل الأشياء تحت السيطرة وذلك عندما تأتي تحت سيطرته.
0: The modern day Stoics like the Pharisees worshipped at the shrine of sovereign self-will.
1: رواقيو العصر الحديث يشبهون الفريسيين الذين كانوا يتعبدون تحت مظلة سلطان الإرادة الشخصية.
0: The Stoics are the grit your teeth and make it happen type people.
1: الرواقيون هم الذين يكتفون بأن يصروا بأسنانهم وليكن ما يكون.
0: But these are the very people who when they are confronted with what is unexpected in life.
1: ولكن هؤلاء هم ذات الناس الذين عندما يواجهون بما ليس متوقعا في الحياة
0: they become fatalistic and morbid.
1: فإنهم يصبحون ممن يؤمنون بالقضاء والقدر ويكتئبون.
0: It's like that man who wanted to live to be 100 years old.
1: إنهم يشبهون الرجل الذي أراد أن يعيش حتى يبلغ 100 عام.
0: He was willing to practice any form of discipline and self-mastery to reach the age of 100.
1: كان مستعدا أن يمارس أي نوع من الانضباط والتسيد على النفس ليحقق هذه الأمنية.
0: So he went to his doctor and said, "How can I live to be 100?"
1: ولذلك ذهب إلى طبيبه وقال له كيف أستطيع أن أعيش حتى أبلغ 100 عام؟
0: The doctor replied.
1: فأجاب الطبيب قائلا:
0: "You have to give up biscuits, cakes, ice cream, and all other desserts."
1: عليك أن تتجنب أكل الكعك والكيك والآيس كريم وكل أنواع الحلوى الأخرى.
0: Then you have to stop eating red meat, potatoes, and bread.
1: ثم عليك أن تتوقف عن أكل اللحوم الحمراء والبطاطس والخبز.
0: Finally, the doctor concluded, "Also, you have to give up soft drinks like Coca-Cola and coffee and tea."
1: واختتم الطبيب نصائحه بالقول: "وعليك أيضا أن تترك كافة المشروبات المثلجة كالكوكاكولا مثلا وأيضا القهوة والشاي."
0: Now this man was willing to do whatever it takes to reach 100.
1: كان هذا الرجل مستعدا أن يعمل كل ما يلزم لكي يصل عمره إلى 100 عام.
0: So he looked at the doctor and said.
1: ولذلك نظر إلى الطبيب وقال له.
0: If I do all of that, will I live to be 100?
1: إذا فعلت كل ذلك هل سأعيش إلى أن أبلغ 100 عام؟
0: The doctor answered.
1: أجاب الطبيب قائلا.
0: I can't guarantee that.
1: لا أستطيع أن أضمن ذلك.
0: But if you do all of that, it will certainly feel like that long.
1: لكن حتى إذا لم تعش إلى هذا العمر، فأنت بكل تأكيد ستشعر أن الوقت يمر بك طويلا.
0: Self-control is not self-mastery.
1: ضبط النفس ليس هو التسيد على النفس.
0: And the second thing is self-control is not self-improvement.
1: الأمر الثاني ضبط النفس ليس هو تحسين النفس.
0: Self-control for Christians is simply possible because of the new divine nature that received when they became born again.
1: ضبط النفس بالنسبة للمؤمنين ممكن بفضل الطبيعة الإلهية الجديدة التي قبلوها عندما أصبحوا مولودين ثانية.
0: Peter tells us that we are participants in the divine nature.
1: يقول لنا بطرس إننا شركاء الطبيعة الإلهية.
0: Listen to what the scripture said in 2 Peter chapter 1 verse 4.
1: أرجو أن تصغي إلى ما قاله بطرس في رسالته الثانية الأصحاح الأول والعدد الرابع. اللذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة.
0: Please listen carefully to what I'm going to tell you.
1: أرجو أنك تنصت جيدا إلى ما سوف أقوله لك.
0: There is no such thing as putting your spiritual growth on autopilot and then spiritually go to sleep.
1: لا يوجد شيء يمكن أن تضبط عليه نموك الروحي كمرشد ذاتي يعمل تلقائيا ثم تذهب روحيا لتنام.
0: If I want to enjoy the power of God working in my life,
1: إذا كنت أريد أن أتمتع بقوة الله تعمل في حياتي,
0: I have to cooperate with God in that control process.
1: فعلي أن أتعاون مع الله في عملية السيطرة هذه.
0: Control of what, you say?
1: سيطرة على ماذا؟
0: Control of all other worldly desires that I have within me as a result of my old nature.
1: السيطرة على كل الشهوات العالمية الأخرى الموجودة في داخلي كنتيجة لطبيعتي القديمة.
0: Let me explain something.
1: دعني أشرح لك شيئا ما.
0: My old nature wants to be in control.
1: طبيعتي القديمة تريد أن تكون مسيطرة.
0: My old nature wants me to have no boundaries in my life.
1: طبيعتي القديمة لا تريد أن تكون هناك أي حدود تحكم حياتي.
0: The old nature wants to run wild and do everything to excess.
1: طبيعتي القديمة تريد أن تكون جامحة وتعمل كل شيء حتى الثمالة.
0: But my new nature wants to glorify God by putting on the brakes.
1: ولكن طبيعتي الجديدة تريد أن تمجد الله باستخدام الفرامل.
0: My old nature and my new nature cannot work together in tandem.
1: لا يمكن لطبيعتي القديمة وطبيعتي الجديدة أن تعملا مترادفتين.
0: It is either one or the other.
1: فإما واحدة منهما وإما الأخرى.
0: So self-improvement says, do a little bit at a time.
1: أسلوب تحسين النفس يقول اعمل شيئا صغيرا في الوقت المناسب.
0: Self-improvement says, as long as you see progress, it's okay.
1: أسلوب تحسين النفس يقول طالما أنك ترى تقدما فإن الحال على ما يرام.
0: Self-improvement says, you are not going to lose weight overnight.
1: أسلوب تحسين النفس يقول إنك لن تستطيع أن تنقص وزنك بين عشية وضحاها.
0: Self-improvement says, you are not going to quit all at once.
1: أسلوب تحسين النفس يقول إنك لن تتوقف فجأة ودفعة واحدة.
0: Self-improvement says, build up to it.
1: أسلوب تحسين النفس يقول لك ابني تدريجيا.
0: Self-improvement says, just work at it and be happy for whatever progress you make.
1: أسلوب تحسين النفس يقول عليك فقط أن تجاهد وكن سعيدا لأي تقدم تحققه.
0: That is self-improvement.
1: ذلك هو تحسين النفس.
0: But that is not the self-control that comes from the spirit-filled life.
1: ولكن ليس هذا هو ضبط النفس الذي يتأتى من الحياة الممتلئة بالروح.
0: In the Christian life, you cannot get two distinct natures cooperating.
1: في الحياة المسيحية لا تستطيع أن تحتفظ بطبيعتين متباينتين تتعاونان معا في وقت واحد.
0: You either exhibit one or the other.
1: فإما أن تعرض واحدة أو الأخرى.
0: Now there are some people who confuse the Christian life with self-improvement programs.
1: هناك بعض الناس الذين يخلطون بين الحياة المسيحية وبرامج تحسين النفس.
0: So they work on the most troublesome areas of their lives and say, I'm going to stop this or that.
1: ولذلك تراهم يعملون في أصعب المجالات في حياتهم ويقول الواحد منهم أنا سأوقف ذلك.
0: I'm going to do better at this.
1: أو سأحاول أن أتصرف أفضل مع ذلك.
0: Before long, they are in much worse shape than before.
1: وقبل أن يمر عليهم وقت طويل يكونون قد صاروا إلى حال أردأ بكثير مما كانوا عليه قبلا.
0: What happens then?
1: ماذا حدث هنا؟
0: That is the question that I want to answer in my next broadcast.
1: هذا هو السؤال الذي أود أنني أجيب عليه لكم في الحلقة القادمة.
0: I hope you're going to promise yourself to be here for the rest of this story because it is of vital importance.
1: أود أنك تعود للإصغاء إلينا مرة أخرى لكي تستمع إلى بقية حديثنا، فهو على جانب حيوي من الأهمية.
0: I'm going to tell you why self-improvement will not help you.
1: سوف أحدثك عن لماذا تحسين النفس لا يقدر أن يساعدك.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: وإلى أن نلتقي معا مرة أخرى، أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونياً أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونياً أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: سفر الرؤيا 2015 بيقول: وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار. فكرة الدينونة الأخيرة بتضايق ناس كتير، مش قادرين يتصوروا إله بيبعت أي حد لجهنم النار. النهاردة هناخد نظرة واقعية على اللي بيعمله الكتاب المقدس عن المصير النهائي لكل اللي عمرهم ما أمنوا بيسوع للخلاص. خليك معنا لو سمحت. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة 9 من 10 حلقات هنركز على الوقت لما الملك بيحاكم غير المؤمنين.
3: في مبشر قال تصريح إن أكبر عدد من الناس بيجوا للخلاص بالإيمان في المسيح عن طريق الوعظ عن محبة الله أكتر من الوعظ عن دينونة الله، وده ممكن يكون حقيقي. لكن أنا عايز أقول إننا فعلا مش بنفهم محبة الله إلا لما بنفهم دينونة الله. يعني الصفتين دول بتوع الله مرتبطين ببعض. عظة النهاردة هي عظة صعبة جدا، هي عظة في الحقيقة أنا كنت بفكر فيها من أسابيع علشان هي صعبة في الوعظ، وبالنسبة لجزء منكم هيكون صعب جدا إنكم تستقبلوها. لكن أنا عايز أبدأ بإني أقول إن اللي هيعمله الله والوصف اللي اتحط لينا في الكتاب المقدس مش حاجة بيستمتع الله بيها قوي. مكتوب في الكتاب المقدس إن الله مش بيستمتع بموت الأشرار، لكن الدينونة لازم تحصل بسبب الصفات اللي عند الله. خليني أقول كمان إني وأنا بتكلم أتمنى إنك ما تحكمش على الله. هيكون سهل جدا إنك تفرد ظهرك وتربع إيدك وتقول ده مش عدل. كوبر قال إن في ناس أخدوا من إيد الله الميزان والعصا وأعادوا الحكم على عدالته وبقوا بيحكموا الله، وأنا بحذرك ما تروحش في الطريق ده. يمكن تكون فاكر قصة أنا قلتها قبل كده عن واحدة ست كبيرة في السن كانت قاعدة جنبي في الطيارة. كنت بكرز ليها وهي كانت من كنيسة متحررة جدا مش بتؤمن بالجحيم، وقالت لي حاجة: أكتر حاجة أنا متأكدة أني عارفاها كويس هي أن الجحيم مش موجود. أنا قلت دي حاجة مدهشة، وبعدين أنا ابتسمت. أنت دايما بتحاول تبتسم في لحظة زي دي، وأنا قلت أنت عارفة أنت حطتيني في ورطة صعبة جدا هنا، علشان من ناحية أنا أتمنى أنك تكوني صح، لكن من الناحية التانية يسوع اتكلم عن الجحيم على الأقل 11 مرة أكتر ما اتكلم عن السماء. عشان كده انت حطتيني في ورطة صعبة، علشان اما اني امشي معاكي او امشي مع يسوع في الموضوع ده، وما تحسيش اني بجرحك لكني همشي مع يسوع. تمام؟ خبر عاجل، رأيك مش مهم بخصوص الموضوع ده. خليك فاكر دي، رأيك مش مهم. فبدل ما تقسي قلبك، وكتير منكم هيحبوا يعملوا كده ويقولوا ازاي الله يعمل كده، ليه ما تصليش دلوقتي وتطلب من الله انه يخففها شوية؟ ليه ما تفتحش قلبك للي ممكن يكون الله عايز يقوله لك؟ علشان أنا ما عنديش شك إنه بالنسبة لجزء منكم إن هي دي لحظتكم المناسبة علشان تؤمنوا بيسوع. وإنت ممكن تقول لي طيب إزاي أعرف إذا كنت من الناس دي ولا لأ؟ لو أنت ما عندكش أي تأكيد إنك لو مت النهاردة هتروح السماء يبقى الكلام ده ليك بشكل خاص، وطبعا أنا بتكلم لينا كلنا. طيب الموضوع ده جاي من سفر الرؤيا وإصحاح 20 واللي تقدر ترجع له. أنا هقرأ الخمس آيات دي وبعدين هنراجع النص تقريبا جملة جملة، وبعدين هنشوف إيه اللي ممكن نتعلمه وإيه اللي عايز يعلمه لينا الله. سفر الرؤيا وإصحاح 20 بداية من آية 11 مكتوب: ثم رأيت عرشا عظيما أبيض والجالس عليه الذي من وجهه هربت الأرض والسماء ولم يوجد لهما موضع، ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله، وانفتحت أسفار وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة، ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعمالهم، وسلم البحر الأموات الذين فيه، وسلم الموت والهاوية الأموات الذين فيهما، ودينوا كل واحد بحسب أعماله، وطرح الموت والهاوية في بحيرة النار، هذا هو الموت الثاني، وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار. هي دي الدينونة، أكبر دينونة، هي دي الدينونة المرعبة اللي تخلي جسمك يقشعر. طيب خلينا نشرح النص. أول حاجة نبتدي باللي قاعد على العرش. هتلاحظ أنه مكتوب ثم رأيت عرشا عظيما أبيض. العرش عظيم لأنه مهيب، ده عرش الله، ده العرش الأبدي فعلا، ده العرش اللي موجود من الأزل. الله هو اللي على العرش ده، وهو عرش أبيض، قداسة كاملة ونقاء كامل. مفيش حد يقدر يعدل الحاجات علشان يخلي شكلها أحسن، مفيش أي إمكانية للرشوة، علشان إحنا دلوقتي في حضور الله القاضي اللي هيحكم بالعدل وينفذ الصح. ده عرش نقي ومقدس، والله اللي جالس عليه منذ الأزل. الكتاب المقدس في سفر الرؤيا بيتكلم عن عرش الله وعن الحمل، لكن هنا طبعا إحنا عارفين إنه الحمل، إحنا عارفين إنه يسوع، علشان في يوحنا 5 وعدد 22 يسوع بيقول إن الآب لا يدين أحدا بل قد أعطى كل الدينونة للإبن. وبولس قال في سفر أعمال الرسل في أثينا: لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكون بالعدل برجل قد عينه، وهو يسوع المسيح. يسوع هو اللي على العرش ده، يسوع اللطيف والوديع اللي الناس بيحبوه في عيد الميلاد، الطفل الصغير اللي تقدر تطلعه في عيد الميلاد وبعدين تخبيه بقى السنة وتسحبه من على الرف زي الكتاب ويكون موجود على الرف مرة تاني السنة الجاية. الطفل الصغير ده هو الفادي اللي بقى القاضي. ممكن تقول لي طيب العرش ده فين؟ هتلاحظ انه مكتوب في النص ان كل حاجة هربت من حضوره ومش موجود ليها مكان، مش موجود للعرش ده مكان. دلوقتي احنا لازم نرجع ونفتكر باقي السلسلة اللي وصلنا ليها لحد دلوقتي. فاكر اخر مرة لما كلمتك عن الملك الالفي وازاي يسوع بيحكم، وبعدين في نهاية الملك ده يسوع بيسلمه للآب زي ما مكتوب في الكتاب المقدس، وبيتنقل للملك الابدي. وفي الفترة الزمنية الانتقالية دي كلام الكتاب المقدس بيتحقق إن العالم وكل أعماله هتتحرق. العلماء مختلفين إذا كان الله هيبيد الكون للأبد ويخلق كون جديد من العدم، ولا الأرض هيتعاد خلقها، لكن الحاجة الأكيدة إنها هتتحرق بالنار. وفي الفترة الانتقالية دي لما الناس يقفوا قدام العرش العظيم مش هيشوفوا حاجة غير العرش، مفيش مجرة علشان يقدروا يشوفوها، وكلهم واقفين عند العرش بخوف. لو كنت فاكر ان الناس بيخافوا من الحكم النهاردة لما بيتحكموا، فاضرب ده في 100 مرة علشان عندهم فكرة كويسة عن اللي مستنيهم. قدامنا هنا القاضي قاعد على العرش، وبعدين عندنا المتهمين. انا مش متأكد اني لازم اسميهم كده علشان دي مش نفس نوع المحاكمة اللي هتلاقيها موجودة على الارض، لكن مكتوب: ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله. الناس دي جت منين؟ طيب قدام شوية في النص هتلاحظ أنه مكتوب أن البحر طلع الأموات اللي كانوا فيه، والهاوية طلعت الأموات اللي فيها. هم موجودين هناك لأن الله بيستدعيهم من كل مكان في العالم. كل الخطاة من بداية الخليقة الله يستدعيهم للدينونة دي. كانوا بيقولوا في العصور القديمة أنك لو مت في البحر، يعني لو غرقت، ممكن طبعا سمك القرش يأكلك، أو لو اتحرقت ورمادك اترش في البحر، ولا حتى الآلهة تقدر ترجعك للحياة الآخرة. ده كان نوع من التأكيد أنك لو مت بالطريقة دي فأنت في أمان من أي دينونة أخيرة. الله بياخد اللي في البحر ويستدعيهم علشان يخرجوا. الأموات دول جايين من قبور منسية من زمان، دول جايين من زلازل وأجسادهم اتدمرت وتحولت لتراب. الله بيستدعيهم علشان يخرجوا من التوابيت اللي كانت متبطنة بستان بشكل جميل، وكمان اللي ماتوا في ظروف رهيبة بسبب الجوع وبسبب الفقر. الله استدعاهم كلهم. في واحد من الكتاب قال إن الله يعرف كل ذرة من تراب البشر وكل خيط من الحمض النووي، وبيستدعيها تخرج من الصحراء والكهوف والغابات والبحار والقبور والأحياء الفقيرة والقصور، وكلهم هناك أجسادهم قامت من بين الأموات. يوم الدينونة جه. وبعدين إيه اللي مكتوب في الكتاب المقدس؟ مكتوب إن الهاوية طلعت الأموات اللي كانوا فيها. عشان كده احنا محتاجين مراجعة صغيرة، مش كده؟ فاكر في العظة الأولى في السلسلة اللي وعظتها عن ازاي لما يجي وقت الاختطاف المؤمنين هيصعدوا؟ عشان دلوقتي لما المؤمنين بيموتوا أجسادهم بتتحط في القبر، ومع ذلك أرواحهم بتكون في السماء، واللي بيحصل انهم هيقوموا من الأموات ويتحدوا بأرواحهم. الناس في السماء دلوقتي مش كاملين إلى حد كبير، ده موضوع منفصل، لكن هم مش كاملين إلى حد ما، وأرواحهم بتتحد مع بعض علشان يبقوا مكتملين بالكامل زي البشر اللي كانوا هنا على الأرض، طبعا مع شوية تغييرات أساسية في أجسادهم وفي أرواحهم.
2: يا صديقي، النهاردة أنت سمعت الجزء الأول من عظة تقدمت في كنيسة مودي، وهي عن دينونة الله لغير المؤمنين، وهي دي عقيدة النار الأبدية. لو عمرك ما أمنت بيسوع المسيح كمخلصك الشخصي، ممكن تعمل كده النهاردة، علشان مكتوب في الكتاب المقدس إننا لما بنؤمن بالمسيح إحنا بنخلص من الغضب الآتي. وفي غضب كتير جاي، زي ما سمعت النهاردة ممكن نكون غلط في شوية من التفاصيل بخصوص ترتيب مجيء يسوع المسيح، لكن ما تخيلش ده هيوقفنا عن دراسة النبوات. النبوات أعطيت لنا مش علشان ترضي فضولنا، على قد ما أعطيت لنا علشان نعيش حياة مقدسة متوقعين مجيء الله. إحنا مهتمين إننا نشجعك في رحلتك الروحية زي ما بتسمع هنا في البرنامج، طول الطريق لحد ما توصل لخط النهاية. علشان كده لو سمحت خليك معانا في المرة اللي جاية، هي عظة صعبة لكنها عظة كلنا محتاجين نسمعها، إزاي الله بيحاكم غير المؤمنين. النهاردة سمعنا مقدمة من عظة بعنوان الملك بيحاكم غير المؤمنين، وهي تاسع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. ناس كتير شايفين ان فكرة الجحيم منفردة جدا، لكن الكتاب المقدس بيعلمنا عن بحيرة النار الأبدية. خليك معانا المرة اللي جاية في الرقد حتى الفوز، علشان نعرف أكتر عن أساس الدينونة للي عمرهم ما سمعوا الإنجيل، وأساس الدينونة للي سمعوه. شكرا على الاستماع.
4: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أسألك يا إلهي الفائق الجود والرأفة أن تنقذني من الاهتمام العالمي حتى لا أرتبط برباط اللذة، ولا تعرقلني عوائق النفس، ولا أنفصل عنك بأي نوع من الأنواع. يا إلهي، يا عذوبة لا توصف، اللهم لا تدع اللحم والدم يظفران بي، ولا تخدعني الدنيا، ولا يصرعني الشيطان. اللهم هب لي قوة أكون بها محصنا داخل قلبي ضد كل اهتمام باطل، حتى لا أكون منجذبا لشهوات مختلفة زائلة، لأنه ليس تحت الشمس شيء ثابت، بل الكل باطل وقبض الريح. هب لي يا رب أن أطلبك وحدك فوق سائر الأمور، حتى أقول إلهي لا أريد شيئا سواك، لأن بحضورك يكون كل شيء حسنا، ويكون كل شيء حميدا ومستطابا. لك المجد إلى الأبد، آمين.

يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولاً ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعاً فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعاً بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكاً بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا الرب.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

الراعي وقطيعه. الحق الحق أقول لكم، إن من يدخل إلى حظيرة الخراف من غير بابها فيتسلق إليها من طريق آخر فهو سارق ولص، أما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف، والبواب يفتح له والخراف تصغي إلى صوته فينادي خرافه الخاصة كل واحد باسمه ويقودها إلى خارج الحظيرة، ومتى أخرجها كلها يسير أمامها وهي تتبعه لأنها تعرف صوته، وهي لا تتبع من كان غريبا بل تهرب منه لأنها لا تعرف صوت الغرباء. ضرب يسوع لهم هذا المثل ولكنهم لم يفهموا مغزى كلامه، لذلك عاد فقال: الحق الحق أقول لكم، أنا باب الخراف، جميع الذين جاءوا قبلي كانوا لصوصا وسراقا ولكن الخراف لم تصغي إليهم، أنا الباب، من دخل بي يخلص فيدخل ويخرج ويجد المرعى، السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة بل ملء الحياة. أنا الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل حياته فدا خرافه، وليس الأجير كالراعي لأن الخراف ليست ملكه، فعندما يرى الذئب قادما يترك الخراف لينجو بنفسه فيخطف الذئب الخراف ويبددها، إنه يهرب لأنه أجير ولا يبالي بالخراف. أما أنا فإني الراعي الصالح وأعرف خرافي، وخرافي تعرفني مثلما يعرفني الآب وأنا أعرفه، وأنا أبذل حياتي فدا خرافي، ولي خراف أخرى لا تنتمي إلى هذه الحظيرة، لابد أن أجمعها إلي أيضا فتصغي لصوتي، فيكون هناك قطيع واحد وراع واحد. إن الآب يحبني لأني أبذل حياتي لكي أستردها، لا أحد ينتزع حياتي مني بل أنا أبذلها باختياري، فللسلطة أن أبذلها وللسلطة أن أستردها، هذه الوصية تلقيتها من أبي. فانقسم اليهود في الرأي حول هذا الكلام، فقال كثيرون منهم: إن شيطانا يسكنه وهو يهزي، فلماذا تستمعون إليه؟ وقال آخرون: ليس هذا كلام من يسكنه شيطان، أيستطيع الشيطان أن يفتح عيون العميان؟ السيد المسيح يرسل 72 من أتباعه، وبعد ذلك عين الرب أيضا 72 آخرين وأرسلهم 2-2 ليسبقوه إلى كل مدينة ومكان كان على وشك الذهاب إليه، وقال لهم: إن الحصاد كثير ولكن العمال قليلون، فتضرعوا إلى رب الحصاد أن يبعث عمالا إلى حصاده، فاذهبوا، ها إني أرسلكم كحملان بين ذئاب، لا تحملوا صرة مال ولا كيس زاد ولا حذاء، ولا تسلموا في الطريق على أحد، وأي بيت دخلتم فقولوا أولا: سلام لهذا البيت، فإن كان في البيت ابن سلام يحل سلامكم عليه، وإلا فسلامكم يعود لكم، وانزلوا في ذلك البيت تأكلون وتشربون مما عندهم، لأن العامل يستحق أجرته. لا تنتقلوا من بيت إلى بيت، وأية مدينة دخلتم وقبلكم أهلها فكلوا مما يقدم لكم، واشفوا المرضى الذين فيها، وقولوا لهم: قد اقترب منكم ملكوت الله.
وأية مدينة دخلتم ولم يقبلكم أهلها فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا حتى غبار مدينتكم العالق بأقدامنا ننفضه عليكم. ولكن اعلموا هذا، أن ملكوت الله قد اقترب. أقول لكم إن سدوم ستكون حالتها في ذلك اليوم أخف وطأة من حالة تلك المدينة. الويل لك يا كورازين، الويل لك يا بيت صيدا، فلو أجري في صورة وصيدا ما أجري فيكما من المعجزات لتاب أهلهما منذ القديم متشحين بالمسوح قاعدين في الرماد. ولكن صورة وصيدا ستكون حالتهما في الدينونة أخف وطأة من حالتكما. وأنت يا كفرنحوم، هل ارتفعت حتى السماء؟ إنك إلى قعر الهاوية ستهبطين. من يسمع لكم يسمع لي، ومن يرفضكم يرفضني، ومن يرفضني يرفض الذي أرسلني. وبعدئذ رجع الاثنان والسبعون فرحين وقالوا يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. فقال لهم قد رأيت الشيطان وهو يهوي من السماء مثل البرق، وها أنا قد أعطيتكم سلطة لتدوسوا الحيات والعقارب وقدرة العدو كلها ولن يؤذيكم شيء أبدا. إنما لا تفرحوا بهذا بأن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بأن أسماءكم قد كتبت في السماوات. الآب والابن والذهن الروحي. في الجزء التالي من الإنجيل ترد كلمتا الآب والابن، وهما تعبيران يشير كل منهما إلى ذات الله الواحد. فقد استخدم

إلي من قبل أبي، ولا أحد يعرف من هو الابن إلا الآب، ولا من هو الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يعلنه له. ثم التفت إلى التلاميذ وقال لهم على حدة: طوبى للعيون التي ترى ما أنتم ترون، فإني أقول لكم إن كثيرين من الأنبياء والملوك تمنوا أن يروا ما تبصرون ولكنهم لم يروا، وأن يسمعوا ما تسمعون ولكنهم لم يسمعوا. السامري الصالح. وتصدى له أحد علماء الشريعة ليجربه فقال: يا معلم، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له: ماذا كتب في الشريعة وكيف تقرأها؟ فأجاب: أحب الرب إلهك بكل قلبك وكل نفسك وكل قدرتك وكل فكرك، وأحب قريبك كنفسك. فقال له: جوابك صحيح، فإن عملت بهذا تحيا. ولكنه إذ كان راغبا في تبرير نفسه سأل يسوع: ومن هو قريبي؟ فرد عليه يسوع قائلا: كان إنسان يهودي نازلا من أورشليم إلى أريحا، فوقع بأيدي لصوص فانتزعوا ثيابه وماله وجرحوه، ثم مضوا وتركوه بين حي وميت. وحدث أن كاهنا كان نازلا في تلك الطريق فرآه، ولكنه جاوزه إلى الجانب الآخر. وكذلك مر أيضا واحد من اللاويين، فلما وصل إلى ذلك المكان نظر إليه، ولكنه جاوزه إلى الجانب الآخر. إلا أن سامريا مسافرا جاء إليه، ولما رآه أخذته الشفقة عليه، فتقدم إليه وربط جراحه بعدما صب عليها زيتا وخمرا، ثم أركبه على دبته وأوصله إلى الخان واعتنى به. وعند مغادرته الخان في اليوم التالي أخرج دينارين ودفعهما إلى صاحب الخان وقال له: اعتني به، ومهما تنفق أكثر فإني آفيك ذلك عند رجوعي. ثم سأل يسوع معلم الشريعة: فأي هؤلاء الثلاثة يبدو لك قريبا للذي وقع بأيدي اللصوص؟ فأجاب: إنه الذي عامله بالرحمة. فقال له يسوع: اذهب واعمل أنت هكذا. في بيت مريم ومرثى. وبينما هم في الطريق دخل إحدى القرى فاستقبلتهم امرأة اسمها مرثى في بيتها، وكانت لها أخت اسمها مريم جلست عند قدمي يسوع تسمع كلمته. أما مرثى فكانت منهمكة بشؤون الخدمة الكثيرة، فأقبلت وقالت: يا رب، أما تبالي بأن أختي قد تركتني أخدم وحدي؟ فقل لها أن تساعدني. ولكن يسوع رد عليها قائلا: مرثى مرثى، أنت مهتمة وقلقة لأمور كثيرة، ولكن الحاجة هي إلى واحد، ومريم قد اختارت النصيب الصالح الذي لن يؤخذ منها.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

من يدخل إلى حظيرة الخراق من غير بابها فيتسلق إليها من طريق آخر فهو سارق ولص، أما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراق، والبواب يفتح له والخراف تصغي إلى صوته فينادي خرافه الخاصة كل واحد باسمه ويقودها إلى خارج الحظيرة.

والراعي الصالح يبذل حياته في ذخرته، وليس الأجير كالراعي، لأن الخراف ليست ملكه، فعندما يرى الذئب قادما يترك الخراف

أن أستردها. هذه الوصية تلقيتها من أبي. فانقسم اليهود في الرأي حول هذا الكلام، فقال كثيرون منهم إن شيطانا يسكنه وهو يهزي، فلماذا تستمعون إليه؟ وقال آخرون

0: فقولوا أولا سلام لأهلك، فإن كان في البيت ابن سلام يحل سلامكم عليه، وإلا فسلامكم يعود لكم. انزلوا في ذلك البيت تأكلون وتشربون مما عندهم، لأن العامل يستحق أجرته. لا تنتقلوا من بيت إلى بيت، وأيتا مدينة دخلتم وقبلكم أهلها فكلوا مما يقدم لكم، واشفوا المرضى الذين فيها، وقولوا لهم قد اقترب منكم ملكوت الله. وأيتا مدينة دخلتم ولم يقبلكم أهلها فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا حتى غبار مدينتكم العالق بأقدامنا ننفضه عليكم. ولكن اعلموا هذا، أن ملكوت الله قد اقترب. أقول لكم إن سدوم ستكون حالتها في ذلك اليوم أخف وطأة من حالة تلك المدينة. الويل لك يا قرزين، الويل لك يا بيت صيدا، فلو أجري في صورة وصيدا ما أجري فيكما من المعجزات،
1: فلا أكون ابنا لليل أو للظلمة،
0: متشحين بالمسوح قاعدين في الرماد. ولكن صورة وصيدا ستكون حالتهما في الدينونة أخف وطأة من حالتكما. وأنت يا كفرنحوم، هل ارتفعت حتى السماء؟
1: تحفظني،
0: إنك إلى قعر الهاوية
1: ستهبطين.
0: من يسمع لكم يسمع لي،
1: جناحيك،
0: ومن يرفضكم يرفضني، ومن يرفضني
1: أيها الأسد الخارج من سك يهوذا.
0: وبعد
1: إذن أنياب
0: رجع الاثنان والسبعون فرحين
1: المزمجر
0: وقالوا يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك.
1: بجمالك
0: قال لهم
1: الإلهي،
0: قد رأيت الشيطان وهو يهوي من السماء مثل البرق، وها أنا قد أعطيتكم سلطة لتدوسوا الحيات والعقارب وقدرة العدو كلها، ولن يؤذيكم شيء أبدا. إنما لا تفرحوا بهذا، بأن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بأن أسماءكم قد كتبت في السماوات. الآب والابن والذهن الروحي. في الجزء التالي من الإنجيل ترد كلمتا الآب والابن، وهما تعبيران يشير كل منهما إلى ذات الله الواحد. فقد استخدم الوحي المقدس كلمة الآب للإشارة إلى الله غير المنظور، كما استخدم كلمة الابن للإشارة إلى الله الظاهر في صورة البشر، أي الرب يسوع المسيح. في تلك الساعة ابتهج يسوع بالروح وقال: أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض، لأنك حجبت هذه الأمور عن الحكماء والفهماء وكشفتها للأطفال. نعم أيها الآب، لأنه هكذا حسن في نظرك. كل شيء قد سلم إلي من قبل أبي، ولا أحد يعرف من هو الابن إلا الآب، ولا من هو الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يعلنه له. ثم التفت إلى التلاميذ وقال لهم على حدة: طوبى

أحد علماء الشريعة ليجربه فقال: يا معلم، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له: ماذا كتب في الشريعة وكيف تقرأها؟ فأجاب: أحب الرب إلهك بكل قلبك وكل نفسك وكل قدرتك وكل فكرك، وأحب قدرك

0: رب فرد عليه يسوع قائلا
1: حتى تملك يا يسوع
0: كان إنسان يهودي نازل من أورشليم إلى أريحا فوقع بأيدي لصوص فانتزعوا ثياب

0: وربط جراحه بعدما صب عليها زيتا وخمرا، ثم أركبه على دبته وأوصله إلى الخان واعتنى به. وعند مغادرته الخان في اليوم التالي، أخرج دينارين ودفعهما إلى صاحب الخان وقال له: اعتني به، ومهما تنفق أكثر فإني آفيك ذلك عند رجوعي. ثم سأل يسوع معلم الشريعة:
1: يا رب

أنت مهتمة وقلقة لأمور كثيرة، ولكن الحاجة هي إلى واحد، ومريم قد اختارت النصيب الصالح.

ولو عندك أي سؤال ابعث لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. You're listening to Celavi Radio. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.
1: إن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني، كما يترأف الآب على البنين يترأف الرب على خائفيه.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات برنامج خطوة لقدام. إيهاب ثروت معاك، وهنكمل مع بعض علاج عدم الاستقرار النفسي. وصلنا أنه في 4 مفاتيح للاستقرار النفسي. أول واحد هو الهوية أو الشخصية، تاني واحد الانكسار، تالت واحد هناخده النهاردة هو الغاية، الدافع والهدف بتاعي. أنا فعلا عايز أبقى مستقر نفسيا، أنا فعلا عايز أكون شخص مؤثر ولا لا. المسيح كان بيسأل سؤال للناس اللي بيشفيها، أتريد أن تبرأ؟ أنا فعلا عايز أخف، أنا فعلا عايز أكون شخص سوي، أنا فعلا عايز أكون سبب أمان لنفسي وللآخرين ولا سبب تخريب لنفسي؟ مهم جدا يكون عندي الدافع ده، مهم جدا أن أنا يكون عندي المخاطرة اللي بخاطرها مع المسيح في هذه الأمور، مهم جدا أن أنا أكون بتغلب على كل العوائق والمعطلات الموجودة في حياتي بعد ما بكتشفها، كل أعراض عدم الاستقرار النفسي اللي عندي يكون عندي إصرار شديد أن أنا أتغير فيها. بالطريقة دي أنا هنفع نفسي وهنفع الآخرين وهنفع حتى أولادي من بعدي، أنهم يتربوا رباية صحيحة في جو سوي، في جو آمن، جو نفسي يؤهلهم أنهم يكونوا فعلا مشفيين من أمور كتيرة جدا. هقدر أتغلب على المشاكل اللي حصلت معي، هقدر أتغلب على نقاط الضعف اللي عند من خلال الغاية دي. خلينا ناخد فاصل ونرجع مرة تانية.
1: زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: رجعنا مرة تانية عزيزي المستمع وبنتكلم عن مفاتيح الاستقرار النفسي. أول مفتاح قلنا الهوية، تاني مفتاح الانكسار، تالت مفتاح الغاية، رابع مفتاح هو إعطاء واستلام البركة. لازم أكون بدي بركة للناس ولازم أكون بتبارك كمان من الناس واستلم منهم بركة. أوقات كتيرة بنحب إن إحنا نبارك الناس لكن بنستكتر على روحنا إن إحنا ناخد بركة من الناس. أحب إن أنا أوعظ لكن صعب أتوعظ، أحب إن أنا أنصح لكن صعب أخد نصيحة من حد، أحب إن أنا أدي لكن صعب إن أنا أخد، أحب إن أنا أوجه لكن صعب إن أنا أتوجه. عشان كده مهم جدا إعطاء واستلام البركة. إحنا محتاجين نتعود ونتدرب على دوت. محتاج إن أنا كمان في إعطاء واستلام البركة أشعر بالاتضاع، لأن الاتضاع دوت هو اللي يخليني أقبل إن غيري يباركني، أقبل إن حد أصغر مني يباركني، أقبل إن حد مختلف معايا يباركني، هقبل الخلاف اللي بيني وبين الناس، هقبل الاختلاف اللي بيني وبين الناس، وهقدر أدير الصراع اللي بيني وبين الناس عن طريق إن أنا باركهم واسيبهم هم يباركوني. وساعتها هتعامل مع الناس بمبدأ مش مكسب وخسارة لكن مكسب مكسب. إيه اللي مفروض نعمله في الوقت اللي جاي؟ ودي حاجات عملية عايزين ناخد بالنا منها، هناخدها بعد الفاصل.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان اسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، انا عايزة اكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل اعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: ايوه
3: يلا بينا.

رجعنا مرة تانية بعد الفاصل عزيزي المستمع، وإيه هي الحاجات اللي لازم تتعمل في الوقت اللي جاي عشان يبقى عندي استقرار نفسي؟ أول حاجة ادرس كلمة الله وتأمل فيها. أوقات كتير احنا بنقرأ كلمة الله بدون فهم، لازم نكون بنتعلم، لازم نكون بنفهم. الفلاح لما بيودي ابنه عشان يشتغل في الغيط كمان بيبقى مصر ان هو يعلمه عشان يبقى متنور، هو بيشتغل وينتج، بس لما بيتعلم بيفهم وبيتنور، محدش يقدر يضحك عليه. احنا فهمنا لكلمة الله بيخلينا فعلا متنورين ومفيش اي حد يضحك علينا. ابليس على فكرة يقدر يستخدم الكلمة في ان هو يضللنا زي ما حاول يعمل مع المسيح في تجارب البر. محتاجين ندرس الكلمة ونفهمها كويس. نمرة 2، خلينا اتحقق من ذاتي في كل مرة بحاول اقارن فيها نفسي بالاخرين، اشوف نقط القوة اللي عندي ونقط الضعف، وانا بقارن نفسي بغيري ليه؟ انا ليه بعمل ده؟ ايه نقط القوة اللي عندي وارتكز عليها؟ وايه نقط الضعف وابتدى اتحول ان انا يكون اتجاهي ان انا عايز اغيرها، مش ان انا اكون تكون سبب خزي ليا وعار ليا او سبب فشل. لازم كمان اركز على نقط القوة اللي عندي في موسم معين، الفترة اللي فاتت كنت قوي في ايه، وابتدى اركز عليها وابتدي ازود فيها. كمان حلو قوي ان انا اقرا واستمع الى كل ما هو محفز. احنا اوقات كتيره بنقرا حتى الاخبار، بنقرا كل ما هو محبط، بنقرا كل ما هو بيرجعني لورا، لكن مهم جدا ان انا اقرا واستمع الى كل ما هو محفز. ايه الحاجات اللي بتطلعني لقدام؟ لازم كمان احدد 2 أو 3 أو أكتر اكاذيب شائعه يمكن ان انا اقع في الفخ بتاعها. في اكاذيب كتيره جدا بتقال حواليا، ناحيتي انا وناحيه الناس وناحيه المجتمع وناحيه البلد. انا محتاج اخد الاكاذيب ديت واحاول انا ما اقعش في الفخ بتاعها. لازم يكون عندك 3 شخصيات مهمين جدا في حياتك. اول شخصية شخصية بولس القائد، لازم يكون في حد بيقودني، 1 أو 2 على الاكثر، والشخص ده تكون برجع له وقت ما ببقى عندي مشاكل او حابب احكي معاه وحابب ان هو ينصحني. الشخصية التانية شخصية برنابا، هو شخص صديق على نفس المستوى بتاعي من المعرفة ومن النضج الروحي، والشخص ده ياريت يكون شخص قريب منك، يعني ممكن تبقى مراتك، ممكن يبقى زوجك، ممكن يبقى اخوك، ممكن يبقى حد قريب ليك انت بتتفق معاه ان هو يكون بيوجهك وبيكون مراية ليك في ضعفاتك. تالت شخص هو تيموساوس، لازم يكون عندي تلاميذ. تيموساوس ده التلميذ، لازم يكون في ناس بستثمر حياتي فيهم، شخاطر استثماري لحياتي في الناس ديت هيخليني أسعى بكل الطرق إن أنا أتغلب على كل عوائق وكل عدم استقرار نفسي جواي. ذكر نفسك دايما بالحقيقة، لأن الحقيقة هي أساس كل حاجة. بيلاطس سأل يسوع وقال له ما هو الحق؟ كله بيدور على الحق، وإحنا محتاجين ندور على الحق، محتاجين ندور على الحقيقة، لأن الحقيقة هتخليني بعيش في مناخ آمن وعندي نور ناحية كل خطوة باخدها، وعندي نور ناحية كل حكم بحكمه، وعندي نور ناحيتي أنا شخصيا، منور حياتي، قادر أشوف الضعف وقادر أشوف القوة بتاعتي. عزيزي المستمع، بختم الحلقة ديت معاك، وأنا كل أمل إن إحنا نكون فعلا بطريقة عملية بنكتشف أعراض عدم الاستقرار النفسي اللي موجود جوانا، وعندنا توجه اتجاه قلب شديد إن إحنا نتغير ونتحرر عشان خاطر نعيش في مناخ وبيئة آمنة، يبقى أمان وليس تخريب ليا وللآخرين اللي حواليا. شكرا ليك، الرب معك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. إن حدود الإيمان هي إمكانيات الله غير المحدودة، وإمكانيات الإيمان مصدرها مخازن الله التي تعمل لحساب الإيمان وحده. الإيمان يكرم الله، والله بدوره يكرم الإيمان. الإيمان والعيان أمران على طرفي نقيض، ولا يوجد بينهما أي موافقة أو مشاركة أو مخالطة أو حل وسط. أثمن ما في الإيمان أنه يخص الله في وسط عالم لا يؤمن إلا بما هو مرئي فقط. الإيمان هو منهج القديسين في حياة ترضي الله فقط، ولا تعمل حسابا للناس أيا كانت هويتهم. الإيمان هو خطة الله في حياة كل قديس أراد الله أن يمتعه بكل ما هو سماوي وهو على الأرض. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالاً لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانباً كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد. الإيمان هو القوة المحركة للسفينة في وسط بحر هذا العالم المتلاطم.

أيها الجسد المسجى المثخن بالجراح المكسور عني وعن كثيرين، لقد حان يوم تكفينك. ماذا أقدم اليوم إكراما لجسدك الذي تمزق عني؟ أريد أن أكون كمريم النشيطة التي سبقت بالرؤيا كنبية وطيبت بالناردين الجسد حيا، ولا أريد أن أكون كالمجدلية التي ذهبت لتطيبه ميتا فوجدت القبر فارغا. يا سيد، أقدم لك الآن شبابي قبل أن يذبل، وأسكب حياتي كلها منذ الآن في حبك لأطيب قلبك، واليوم أطلبك لأتوجك ملكا على قلبي، وأتقدم إلى مائدتك لأسجد لجسدك وأخذه شفاء لموتي ودواء لأوجاعي. يا كاسر شوكة الموت، يا غالب الجحيم، بقيامتك نقضت أوجاع الجسد وكسرت سطوة الألم.

ترى هل فكرت في علامة الصليب؟ ولماذا رفع بولس هذه الراية عاليا مناديا؟ أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. إن كل واحد فينا يا عزيزي هو باراباس، ذلك المجرم الذي أخذ يسوع مكانه ومات بدلا عنه، لأن الله جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا. إن الصليب يعلن قصاص الله الأكيد على الخطية، لأن الله لم يشفق على ابنه، كما أن الصليب يعلن عدالة الله أيضا. شكرا لله، لأن الرحمة والحق التقيا، البر والسلامة تلاثما.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: والآن ننتقل إلى أقنوم آخر، الآب.
8: ولماذا الآب بالذات؟
9: هل لديك اعتراض؟
8: لا، ليس لدي اعتراض، أنا أتساءل فقط.
7: كما تشاء يا ابني، أتحب أن نتحدث عن الروح القدس؟
8: سيان، لكنني أسأل عن سر عدم حديثنا عن الثالوث بالترتيب.
9: أي ترتيب يا ياسر؟
8: الآب والابن ثم الروح القدس.
10: قاسم قال أنه لا يوجد ترتيب في الأقانيم الثلاثة.
9: فلماذا نقول دائما الآب والابن والروح القدس هكذا؟
8: نعم، لماذا تقولونها بهذا الترتيب دائما؟
7: تعود فقط يا ياسر، تعود ليس أكثر، ليس لإقنوم أسبقية أو أفضلية على الآخر.
8: كيف ذلك يا عم قاسم؟ هذا غير معقول أبدا.
9: ما هو غير المعقول أبدا هذا يا ياسر؟
8: الآب أليس أفضل من الابن؟ والاثنان أليس أفضل من الروح القدس؟
7: لا طبعا، الكل سواسية، الكل واحد، كل يقوم بعمل خاص، لكنهم يتحدون اتحادا تاما في جميع الأعمال والتصرفات.
9: الموضوع صعب يا مقاسم.
8: بل غير معقول.
10: لنقل غير مفهوم يا ياسر.
8: لا أستطيع أن أقبله، حتى أنتم في حديثكم ترتبونه الآب والابن والروح القدس.
9: يقول عادة، تعودوا على ذلك.
7: الكتاب المقدس لا يرتبهم هكذا.
10: قال المسيح أعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس يا قاسم.
9: في هذه المرة نعم، لكن في مواضع أخرى تغير الترتيب.
8: بسبب، لا بد من سبب.
7: بل بدون سبب، لأنهم واحد واحد. في كورنثس الثانية 13 عدد 14 يبدأ بالابن ثم الآب ثم الروح القدس. اقرأي تلك الآية المقدسة يا مريم.
9: نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس. لم يقل الابن والآب صراحة.
10: المسيح معروف أنه الابن، والله معروف أنه الآب.
7: وفي رسالة يهوذا عدد 26 يجعل الروح القدس أولا ثم الآب ثم الابن.
9: مصلين في الروح القدس، واحفظوا أنفسكم في محبة الله، منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة الأبدية.
8: لم أكن أعرف أنه يمكن تغيير الترتيب.
7: الذي يقول أن الآب هو الأقنوم الأول والأفضل، والابن هو الأقنوم الذي يليه، والروح القدس يأتي في مرتبة بعدهما مخطئ. كلهم في مرتبة واحدة.

0: والآن يا مقاسم حدثنا عن الآب.
1: أولا أريد أن أضع خطا فاصلا بين الوالد والآب.
2: كلاهما واحد في كل مكان
1: إلا في موضوعنا هذا.
3: هناك والد مجرد من الأبوة،
0: وهناك أبوة بدون أولاد.
4: رويدكما رويدكما، ماذا تقولان؟ كلام فقط، مجرد كلام.
3: ليس كلاما فقط يا ياسر. ألا يوجد والد لا يهتم بأبنائه؟ يتركهم ويهملهم؟
2: نعم، هناك والدون يقتلون أولادهم كما نسمع في الأخبار.
4: أنا معك في ذلك، والد مجرد من الأبوة،
0: وأبوة في شخص ليس لديه أطفال وقد لا يكون متزوجا بالمرة. به حنان الأب واهتمام الأب ومحبة الأب لمن حوله من الأولاد من الأهل أو الجيران.
4: وهذا معقول أيضا،
0: فليس مجرد كلام.
4: آسف يا مي، أعتذر. نعم يا عم قاسم،
1: الأقنوم آب لا والد ليس هو المعنى الجسدي بل المعنى المجازي والروحي،
2: والذي يتوافق مع روحانية الله.
1: والآب والابن واحد في الأزل.
3: لم يطلق اسم الآب بعد ولادة المسيح من العذراء.
0: الآب هو الآب والابن هو الابن منذ الأزل.
4: الأزل الذي لا بدء له كما تقولون.
2: فالآب لم يكن سابقا للابن يا قاسم، ولا الابن لاحقا للآب.
1: طبعا يا ياسين، مادام الأب من الأزل هكذا يكون الابن أيضا من الأزل، فليست هناك أبوة إلا ومعها بنوة، وليست هناك بنوة إلا ومعها أبوة.
3: ولم يدع الآب أبا لأنه أنجب الابن. لم يدع هذا الأقنوم الآب لأنه أنجب أقنوم الابن.
4: لا طبعا، لا إنجاب هنا برغم الأبوة والبنوة.
3: وليس هناك قدم أو حداثة في الزمن.
0: تقصدين لا يسبق أقنوم الآب أقنوم الابن زمنيا؟ طبعا لا.
3: وليس هناك رفعة في المقام بينهما؟
2: لا، ليس الآب أعلى مقاما من الابن، كلاهما واحد.
1: فالآب واحد مع الابن في اللاهوت بكل صفاته وخواصه.
4: قبلنا هذا يا عم قاسم وفهمناه.

0: المسيح أكد على وحدانية الآب والابن حين سأله في لبس تلميذه حين قال: يا سيد أرنا الآب وكفانا.
1: سؤال غير لبق يا مريم، أليس كذلك؟
2: لو كنت مكان المسيح لعنفته. ألم يكن فيلبس هذا تلميذا للمسيح؟
3: المسيح كان رقيقا في معاملته للناس، خصوصا مع تلاميذه. كان يعلمهم ويدربهم على المحبة والرقة والحنان، يعلمهم لا يعنفهم.
4: لم يعنفه المسيح، لكنه عاتبه.
0: قال له: أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيلبس؟ الذي رآني فقد رأى الآب، ألست تؤمن أني في الآب والآب في؟
4: إجابته الأولى: الذي رآني فقد رأى الآب.

0: محبة أزلية بين الآب والابن،
1: هما واحد يا عم قاسم.
0: وحدانية شاملة جامعة مانعة يا مي.
2: محب ومحبوب،
3: تناولنا ذلك من قبل.
4: ومحبتهما أزلية؟
0: طبعا، قال المسيح مرة وهو يخاطب الآب أيضا لوحدانيته الشاملة: عالم ومعلوم، مخاطب ومخاطب.
4: ماذا قال يا عم قاسم؟
0: قال: لأنك أحببتني قبل تأسيس العالم.
1: قبل تأسيس العالم؟ من الأزل الذي لا بدء له.
2: نعم، من الأزل الذي لا بدء له، الأزلية السحيقة التي لا يعرف أحد عنها شيئا إلا الله.
3: الغيب المجهول أكثر الأسرار سرية،
4: لا أحد يعرفها أو يتخيلها أو يكشفها
0: إلا هو الواحد الله. في هذه الأزلية السحيقة المجهولة كانت المحبة متبادلة بين الآب والابن: أحببتني قبل تأسيس العالم.
2: محبة متبادلة بكل كمالها منذ الأزل السحيق المجهول، ثابتة ثبات الله ذاته.
1: لكن هذه المحبة كانت بين الآب والابن فقط أم بين الأقانيم الثلاثة جميعها؟
3: سؤال ذكي جدا يا مي.
4: الذكاء ليس غريبا على مي يا أبي.
0: المحبة كانت بين الأقانيم الثلاثة لأن الله ذاته محبة، هو تعالى ليس محبا فقط وليس ودودا فقط، بل هو بكليته، هو بذاته محبة، محبة لا حد لها.
2: يقول يوحنا الرسول: كل من يحب يعرف الله، ومن لا يحب لم يعرف الله، لأن الله محبة.
3: فالله ذاته بكل الأقانيم محبة.
1: فالآب يحب الابن والابن يحب الآب أيضا.
0: قال المسيح لتلاميذه ذلك صراحة. والروح القدس أيضا يحب، يقول بولس الرسول عن ذلك في رسالته إلى أهل روميا أصح 14 عدد 30: فأطلب إليكم أيها الإخوة بربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح.
2: الروح القدس هو روح المحبة، يقول عنه الكتاب المقدس أنه روح القوة والمحبة والنصح.
4: فالأقانيم الثلاثة تتبادل المحبة بينها،
0: فعلام يدل ذلك؟
1: يدل على التوافق والوحدة مع.
0: وكل أقنوم يعبر عن المحبة حسب عمله الخاص. الآب يبطن كل المحبة الإلهية، والابن يعلن هذه المحبة بطريقة ظاهرة عملية، والروح القدس يعلنها بكيفية روحية.
3: من ذلك كله تريد أن تقول يا قاسم أن أبوة الآب للابن وبنوة الابن للآب تعبير عن علاقة المحبة بينهما؟
0: نعم، علاقة باطن الله بظاهره، وباطن الله وظاهره واحد، هو الله، ما به أظهره في الابن المسيح.
2: وهكذا تتجلى المحبة في الآب والابن والروح القدس،
1: وهذا دليل على كمال الله سبحانه وتعالى،
3: ودليل على استغنائه بذاته كما تكلمنا من قبل.
0: ألا تستخلصون شيئا مما سبق؟
3: نستخلص الكثير يا قاسم. طبعا، الله المحبة مثلا.
0: وما نتيجة ذلك
1: فيما يا عم قاسم؟ لا تحيرنا.
0: لن أحيركم، أنا أرى أن قيام الله بالخلق،
4: خلق العالم تعني؟
0: نعم، الله لم يخلق العالم كما يعلل بعض الفلاسفة ورجال الدين ليظهر ذاته أو يستثمر صفاته أو لتعبده خلائقه.
2: فلماذا خلق العالم يا أبي؟
0: خلق العالم كان نتيجة لعمل المحبة المتبادلة بينه وبين ذاته. محبة الله لذاته ليست محبة نرجسية، بل هي محبة تبذل نفسها للآخرين لينعموا بها.
3: تريد أن تقول يا قاسم أن محبة الله ورغبته في خلق كائنات ليسعدها ويغدق عليها محبته؟
0: نعم، هذا ما أريد أن أقول.

0: وقفت جيدا ما دار في الحوار فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما الفرق بين الوالد والأب؟ ما الفرق بين الوالد والأب؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا سيدي يسوع صديق الشباب، أعز الصديق لي إني أفتح قلبي لك بكل ثقة وأطلب نورك ومعونتك في مهمة تخطيط حياتي ومستقبلي. أضع علي بنور نعمتك حتى أقرر اختيار شريكي في الحياة بحكمتك. ربي وحبيبي يسوع، أرسل لي شخصا مناسبا تراه بحكمتك الإلهية هو الأنسب لي، لنتحد معا في سر الزيجة، ليكن فيه من شيئا صورتك ومثالك، وليكن شخصا مستقيما مخلصا نقيا أصيلا ونبيلا، حتى ننمي ذواتنا معا روحا وجسدا بجهودنا المشتركة وبمحبتنا الخالصة بعضنا لبعض التي لا تطلب ما لنفسها، وننمي الأولاد والبنات الذين يسرك أن تودعهم في رعايتنا. بارك يا رب صداقتنا قبل زواجنا، لألا يكون هناك مجالا للخطيئة، وليربطنا حبنا المتبادل بصورة أقرب، حتى يصبح بيتنا المستقبلي هو كنيسة مجيدة لك يا رب.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الحجر الكريم بلا فائدة حتى تصقله، الرجل بلا فائدة حتى يتعلم. تذكر أن التعليم ليس مقصوراً على المدارس والجامعات، وأن التعليم لا ينتهي عند التخرج. العالم مليء بالجديد، وكل يوم يأتي بقواعد جديدة تهدم سابقتها. وما لم تحرص على تعلم كل ما هو جديد واختيار الأنسب لك، فأنت مثل الحجر غير المصقول بلا فائدة. تقديم أمير كيني.
1: عدم اشتراط شيء في المقابل يزيد التفاعل مع الرسالة. جرت التجربة التالية في فندق، حيث تم لصق لوحتين داخل الحمامات. الأولى قالت: إذا أعدت استخدام المناشف سنقوم بالتبرع لجهات حماية البيئة. الثانية قالت: لثقتنا فيك أنك ستعيد استخدام المناشف، قمنا نيابة عنك بالتبرع لجهات حماية البيئة. تفاعل النزلاء مع اللوحة الثانية زاد بنسبة 45% عن تفاعل نزلاء الأولى،

0: أهلا بيك في حلقة جديدة من حلقات إلهي قادر.
1: لا تقل إني ولد، أرمية 1:5.
0: في مرات كتير يقف الواحد قدام مشكلة معينة ويشعر جواه بأن الأمر أكبر من أنه يقول فيها أي كلمة. كتير شفت ناس عندها نعمة من ربنا تقدر بيها تغير الواقع، لكن العدو مفهمهم أن أي واحد فيهم مش أكتر من صبي، وأنه كل إمكانياته مش أكتر من ولا حاجة قدام التحديات. 3 من المرسلين في مرة راحوا يخدموا ربنا في بلد وشافوا شر غير عادي في أهل البلد دي. بعد 3 أيام قعدوا يصلوا، وحتى صلاتهم كانت نفسها مليانة باليأس. شكوا أن ربنا عاوزهم في المكان ده. قال أولهم: أنا شاعر أن أنا صفر. بص عليه التاني وقال له: ده نفس شعوري. وبص هما الاتنين على التالت اللي رفع وشه وهو مبسوط زي اللي يكون لقى حاجة حلوة، وقال: وأنا كمان صفر، نبقى كام؟ ابتسم الأول وقال له بمرارة: يعني كام؟ بدل 0 1 3 أصفار. قال التالت بتفاؤل شديد: ولو حطينا قبلنا 1 نبقى كام؟ نبقى 1000. بتقول القصة انه من اللحظة دي بدأوا يصلوا بشكل مختلف. من اللحظة دي شافوا قد ايه ربنا ممكن ينضم للضعيف يبقى هو قوته، او للفقير يبقى هو غناه، او للجاهل يبقى هو حكمته وعلمه، او ينضم للا شيء يبقى هو معاه كل شيء. قد ايه امكانياتنا بسيطة لو قارناها ببعض الناس اللي حوالينا، في الشهادات العلمية او في المركز الاجتماعي او في النواحي المالية. اختار الله ضعفاء العالم ليغزي الاقوياء، واختار الله ادنياء العالم ليغزي الشرفاء، واختار الله جهال العالم ليغزي الحكماء، لكي من افتخر فليفتخر بالرب. كورنثوس الاولى 1:27-30. ما تقولش انك صغير قدام احتياجاتك الكبيرة. الهك اكبر من كل احتياجاتك، وانت بالنسبة له اغلى من كل اللي بتحتاجه، يبقى طلبك بالنسبة له رخيص. وما تقولش انك صغير قدام تحدياتك الخطيرة. الهك اعظم من اي تحديات او متاعب، والهك اعظم من اي مخاوف ممكن تقابلك او تفاجئك النهاردة او في اي وقت. الهك قادر.
1: كنتم مع إلهي قادر، تقديم أوليفيا أشرف، إعداد وفيق رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

تحدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان، بل بالعمل والحياة؟

حق حتى تجدوا معنا؟ رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟

فاهم كل الأمور، كاشف كل الدواخل والخبايا، فائز كل النوايا السيئة والحسنة، عارف كل المعلومات اللي في الدنيا، خبير في الذرة والطبخ والبدنجان، عالم حشرات قد الدنيا، دارس جميع أنواع الشخصيات بتفهمها وهي طايرة، حالل كل الألغاز، عندك إجابات لكل الأسئلة اللي في الدنيا. لو عندك صفة من تلك الصفات اللي فاتت بطل هاري وخليك في نفسك لو سمحت.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. تقديم أمير كيني.

الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي، أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

ودلوقتي جه معادنا مع زاجل. يأسك وصبرك بين إيديك وانت حر، تيأس ما تيأس الحياة راح تمر. أنا دقت من ده ومن ده، عجبي لقيت الصبر مر وبرضك اليأس مر. عجبي حاسب من الأحزان وحاسب لها، حاسب على رجبيك من حبلها. راح تنتهي ولابد راح تنتهي، مش انتهت أحزان من قبلها. عجبي ولدي نصحتك لما صوتي اتنبح، ما تخافش من جني ولا من شبح. ونهب فيك عفريت قتيل اسأله، ما دفعش ليه عن نفسه يوم النبح. عجبي

0: إليك بدل البالون 100 بالون، أنفخ وطرقع فيه على كل لون، عساك تشوف بعينك مصير الرجال المنفخين في السترة والبنطلون. عجبي. كنتم مع برنامج زاجل، تقديم وفيق رمزي.
1: وفي الفكرة التالتة، وبعد كل الكلام اللي انت سمعته، نفسي افكرك واقولك ان ربنا بيحبك قوي، وعمره ما كان قاسي عليك، بل بالعكس كان حنين عليك جدا. وفي كل رحلة حياتك اللي فاتت ولا مرة سابك ولا حتى تخلى عنك، وقف جنبك في كل ظروفك، كان بيحول كل الأشياء لخيرك، وكان معاك وقت التعب والمرض والألم، وكمان كان جنبك وقت التجارب والضيقات. وكل ده لأنه إله طيب وعطوف، وبيحب ولاده جدا وبيخاف عليهم، ودايما أفكاره ليك كلها خير ورحمة. وعلى فكرة هو دايما معاك مش ضدك، عشان كده قدم ليه كل الشكر وانت بترنم وبتسمع معانا الترنيمة اللي جاية دي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.
2: النجاح. للنجاح قصة طويلة مع الكد والجهد، والنصرة هي وجه العملة الآخر للجهاد والكفاح. لكن بيننا من يتكلمون عن روعة النجاح وقلوبهم تصرخ من لوعة الفشل. البعض منهمك يعزف لحن هزيمته في معركة نصرة المسيح العظيمة، وينشد قرار انكساره في قلب ترنيمة الرب الرائعة. وغيرهم يتوهمون المعارك فيتخيلون البطولة، وكثيرون ينتصرون نادرا ويندحرون كثيرا. وهناك من يعبرون المحيطات والبحار ويغرقون على شاطئ التجارب في عمق الأشبار. ويوجد من نجح رغم ضعفه كيوسف، ومن سقط في نقطة قوته كشمشون. لذا دعنا نكرر ونقرر أن المعركة ليست لنا، وأن النصرة هي للرب إلهنا، وأن دورنا ومسؤوليتنا أن نقبل قوته ليرفعنا، وأن نعلن سيادته علينا ليدفعنا، وأن نستثمر نصرته لأجلنا لينصرنا. إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية، بل قادرة بالله على هدم حصون هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح.

الفنان. الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على إنه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى أقولك حاجة بقى بجد، على فكرة أنت فنان. أيون أنت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي أنت عارفه ده. الفن هو أي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.

أيها الرب يسوع العظيم الذي في يدك كل الأمور وجعلت لكل شيء وقتا، الذي من عندك تتخذ كل عطية صالحة وكل موهبة تامة، الذي دائما تعلمنا وترشدنا كما وعدتنا قائلا: أعلمك وأرشدك أريك الطريق عيني عليك. فنعم نشكرك يا إلهنا على مراحمك الجديلة وإحساناتك الوفيرة التي تغمرنا بها من وقت لآخر. حقا يا مخلصنا العظيم علمتنا درسا نافعا، أنه ليس بالسعي والوسائط والاتكال على بني البشر والرؤساء ننال ما نريده، بل بالاتكال عليك والرجاء بك أنت وحدك. إذ عندما تريد تسهل كل الأمور وتسخر الأعداء لمساعدتنا. نشكرك من أعماق قلوبنا على هذه النعمة العظيمة، طالبين من تحننك أن تقوي إيماننا فيك وتساعدنا على القيام بواجباتنا من نحوك، وتبعدنا عن كل مكروه، وتحفظنا من العدو الشرير. ولك المجد والقوة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المعلم الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.

0: آيات كتيرة في الكتاب المقدس بتكلمنا على المال على إنه عدو لازم نحاربه، وآيات تانية بتقول لنا إنه إله لو حبيته يبقى لازم تختار ما بين الله والمال. حاسس إن إحنا مقبرين شوية؟ يبقى الفيديو ده عشانك. أنا هقولك الخلاصة. الكتاب المقدس بيقول لنا إن المال أصل كل الشرور. الله؟ مال هنبيع ونشتري إزاي؟ هو ينفع أصلاً نعمل حاجة في الحياة دي من غير الفلوس؟ ولا أنتوا بقى عايزيننا نربي كتكوتين وناكلهم وخلاص؟ لا طبعاً مش هنعمل كده، بس الصراحة أنا نفسي على الأقل ما نروحش الشغل تاني. المال ينفع نستخدمه علشان نجيب بيه احتياجاتنا الأساسية. المال ينفع يساعدنا نعيش، ينفع يبقى وسيلة لكن ما ينفعش يبقى هدف. ينفع استخدم المال اني املك حاجات ضرورية لحياتي، لكن ما ينفعش اكون عايش بس علشان اجمع المال. المال يستخدم لكن ما يملكش على قلبي. قلبي ملك الله وحده، الله وحده بس هو من يملك على قلبي.
1: كم واحد مصدق انه رب صالح؟ هاليلويا هاليلويا. هيصنع الله اكثر جدا بما نطلب ونفتكر، مش بحسب احتياجاتنا، مش بحسب امكانياتنا، بل بحسب اللي على قلبه لينا.

0: لو تحب تعيدها معايا وانت واقف في ايدك اعمل كده لو تحب قول له واقف في عينيا اشور
1: عينيا اشورك شفهاني
0: نازل نازل طلبنا ان احنا نشوفك كمان مره حكي معاه وانت في حضنه قول له محتاج اشوفك

نفسي تدوق اللي احنا بنقوله ده. قول له رب يعني ايه قلب مريض بحبك. خليه يكشف لك من فضلك. شايف ناس بتقولها مغمضة عنيها. هيصنع رب، هيسحبك للأرض دي ويدوقك طعم لم يخطر على بالك. صدقني الطعم ده يقول الكتاب عنه كما في السماء كذلك على الأرض. رب عايز يدوقنا من طعم السماء وانت على الأرض. مفيش حاجة تبقى قادرة تاخدك من الأرض دي، ولا مشكلة ولا ضعف ولا خطية ولا احتياج. أرجوك اطلبها يسكرنا بيه، تبقى مزبي بيه قوي. بس اوعى تقول كفاية انت، قل له عايز الأرض دي.

فيفوح ناويدينك سيدي رائحتي. اصنع يا رب، اصنع يا رب ما على قلبك، سيب بصماتك، احنا ما نقدرش. اصنع يا رب، بصدق في محضرك هتسقط الاكاذيب، تسقط القشور، كل اللي قلوبهم جعان. دوقنا دوقنا ليه نعيش عمرنا الباقي يا رب عالفتات، وانت معاك الغنى والكرامة. القنية الفاخرة والحظ معك سيدي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماماً أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابياً. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.
2: شمس حامية وطريق صحراوي ومفيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية، لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفئ وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها،
3: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
2: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له، أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي، هما قالوا لنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها،
3: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح

0: الحق.
1: قالت له أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها
0: لكن مش مرفوضة من المسيا.
1: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السكة. ابعتلنا ومش هنتأخر عنك. انتي

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والقهوة أننا كثيراً ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

عندنا في اللغة العربية 6 أدوات استفهام: من وماذا ومتى وكيف ولماذا وأين. والتاريخ مليان أسئلة. تفتكر إيه أول سؤال في التاريخ؟ أول سؤال بدأ من ربنا للإنسان لما الإنسان كسر وصية ربنا وعصاه في الجنة. قال الله لآدم وقتها: آدم أين أنت؟ وكان رد أبو البشر آدم على ربنا إنه: لما سمعت صوتك يا رب أنا خفت، أصلا أنا عريان فاستخبيت. ومن وقتها وكل ما الإنسان يحس إنه بيسمع صوت ربنا يعمل نفس الموضوع، يخاف ويهرب تاني. مرات يهرب ورا الدين لأنه بيحس إنه ده أكتر مكان أمان يريح ضميره ويوهمه إنه بقى بعيد عن الشبهات. ومرات يهرب في شغله ويقول عليه عبادة مع إنه ما يقدرش يقولك عبادة لمين وآخر العبادة دي إيه. مرات يزهق من تقل الأوامر والنواهي بتاعت الدين ويضغط في شغله فيروح يلهي نفسه في شوية خمرة وسهرات حمرة، أي حاجة بتعمله تخدير علشان ما يفوقش لنفسه خالص. هي عيني على البني آدم. وفضل التاريخ يحكي القصة دي مرات ومرات لغاية ما دخل واحد لجنس البشر، مش علشان يستخبى من ربنا زي غيره، لكن علشان يدور على الإنسان في كل حتة استخبى فيها منه هو سبحانه. والواحد ده كان المسيح، اللي اسم من أسماءه معناه الله معانا. وبدأ حياته بالندى لكل تايه وهربان وقال: تعال تعال لو تعبان وأنا ريحك. تعرف إيه سر تعب الناس؟ إنهم مش عارفين إن راحتهم مش في أي شيء بعيد عن ربنا، ومع ذلك بيلفوا ويدوروا وعاوزين يثبتوا إن في روشتة تاني للألم والوجع، إن في عنوان تاني للطلوع من المتاهة غير المقابلة معاه. قال المسيح: تعالوا يا تعبانين، تعالوا يا اللي شلتكم تقيلة وأنا ريحكم. يعني الراحة اللي بتدور عليها مش في مكان تروح له، في حتة تاني، كفاية هروب، مش في علاقة تعملها تاني أو ترجع لها، كفاية صدمات، لكن إنك تتعرف عليه زي ما بيروح العيان لدكتور بيصدق فيه. وهو مش فارق معاه شكل العيادة، لكن اللي فارق معاه كلمة واحدة من الدكتور: تعال ليه. وهو يعرف كويس قوي، يرفع راسك اللي اتحنت تحت شيلتك وينصب كتفك اللي تعب من تقل ذنوبه عليه. تعال ليه والروشتة هي صليبه، تعلق عليه ذنوبك وإكليل شوك على راسه تزرع سلامك فيه وجلدات كتير على ظهره تاخد منها شفاك. هو اللي قال، وكلامه في منتهى الصدق: أنا أريحكم. تعالى لو حزين للعرس. زمان كان الفرح ممكن يقعد أسبوع أو الناس فاضية والخير كتير، بعد كده بقى 3 أيام بس، بعد كده ليلة الحنة والفرح على طول. لكن ياما شفت أفراح اتقلبت محزنة، العريس في صورة الفرح ضحكته أبيض وأسود، والعروس في لبس الفرح زي الميت في الكفن. جوازة مصلحة، يقول لك جوازة تخليص حقوق، جوازة استغلال. لكن المسيح قال: تعالوا إلى العرس. اللي بيدخل العرس ده حزنه بيهرب منه، دموعه بتنشف من منابعها. اللي يفرح المسيح قلبه يبقى كأنه طير سماه ملهاش حدود، حتى لو كان محبوس ورا القضبان. وده ليه؟ ما هو صراخ المسيح على الصليب رفع من على كل اللي يجيله أي صرخة مرة مش سايبة حياته، وحولها لترنيمة جميلة وحلوة. تعالى لأفراح المسيح علشان تشبع. فأفراح الناس كله سلف ودين، هتجامل هتجامل، مفيش عزومة ببلاش، وقدم السبت تلاقي الحد. لكن في أفراح المسيح الكل الدفع اتحط في حسابك. هو قال لنا: اشتروا مني خمر ولبن، يعني فرح وشبع. بس كمل وقال: بلا فضة وبلا تمن. كمان تعالى لو تعبان ومنهك ومجهد لمكان خلاء مع المسيح. بعد وقت من التعب في الخدمة والمشي وسط الناس، وبعد ما سمعوا شوية أخبار صعبة أهمها أن يوحنا المعمدان اتقتل، وشوية أخبار حلوة زي أنهم شافوا إزاي الشياطين بتغضى عليهم باسم يسوع، دخل كلامهم في بعض وبقت الأحداث متلخبطة والمعاني تايهة على الشفايف. شاف المسيح ارتباك تلاميذه فقال لهم: تعالوا تعالوا أنتوا لوحديكم معايا، هنروح نقضي شوية وقت قليلين، أهو نستريح وناكل لقمتين. أخويا اللي بتسمعني، يمكن تكون جيت للمسيح ريحك، يمكن تكون عرفت المسيح اللي فرحك، لكن بعد شوية وقت بتبقى في جو صعب مشحون مليان توتر،
يمكن وقعنا في نفس خطايا زمان ورجعنا نشيل نفس الذنب الأولاني، وبقى نفسنا نصرخ مع داود النبي ونقول لربنا رجع لي يا رب فرحة خلاصك الأولى وشجعني بروحك القدوس. المسيح في أوقات يقولك إن حياتك محتاجة تشحن شوية، الفتيلة اتحرقت من غير ما تحس، بقت مدخنة تعبتك وتعبت اللي حواليك بدل ما تبقى منورة. علشان كده بيقول المسيح إنك محتاج تريح شوية، يمكن محتاج تروح زي إيليا عند جبل الله حريب في خلوة تقعد فيها 40 يوم عشان ترجع أقوى من الأول، تشجع من وراك واحد تاني يشيل المسؤولية. يمكن محتاج تروح تنتظر كلمة من ربنا في حتة بعيدة عن تفاصيل حياتك اللي اتملت لغبطة والأسئلة اللي زي الشوك اللي بتخليك مش قادر تستريح. اتعلم انك تاخد وقت حتى لو مش كتير، لكن مهم انك تعرف ازاي توصل للمحطة دي بين كل وقت والتاني. هل الشيلة القديمة الكبيرة المليانة تعب وهم وذكريات تعبانة ومرة لسه على كتافك؟ تعال تقابل مع المسيح، نور وشه يقرب منك السماء، ومن غير ما تحس راسك تترفع، قلبك التعبان يستريح. هل هم العالم ملا سما حياتك بالغيوم ونور الشمس مزارش زنزان تفكيرك من زمان؟ تعال للمسيح، ابتسامة واحدة منه في وشك تزيح الكآبة التقيلة وتطرد حتى التنهيدة. هل بقيت تعبان تروسك من كتر اللف هرشت؟ تعال للمسيح، اترمي قدامه زي الفتيلة اللي بتطفي، زي القصبة المكسورة، لأنه ليك عنده علاج وراحة. تعالوا

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

أيها العجيب في مجدك، أقمتني ملكا على الأرض، أحمل سلطانا على الخليقة التي أوجدتها لأجلي. هب لي يا رب سلطانا على جسدي وأحاسيسه ومشاعره، على نفسي بكل قدراتها وطاقاتها. أيها القدوس قدسني، أيها الممجد مجدني. افتح شفتي بالتسبيح واحسبني مع الأطفال والرضع أسبح اسمك. هب لي شركة مع ملائكتك لأشاركهم تسبيحهم وفرحهم بك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

ما أكمل المسيح وما أجمل الكنيسة. إنه الكرام وهي كرمته، إنه الراعي وهي رعيته، قطيعه شعبه وغنم مرعاه، إنه مالكها عريسها وهي ملكه عروسه، إنه رأسها وهي جسده. وأعضاء جسد المسيح كثيرة، فيها الكريمة الجميلة والضعيفة الصغيرة. تبايننا وتنوعنا يصنع الجسد ويثري، يقويه، يكمله، يجمله ويغنيه. في وحدة تتجاوز السدود العقائدية الطائفية والقيود الشكلية المظهرية والحدود الفكرية واللغوية، في شركة تسمو فوق المكان وتعلو فوق الزمان. إنها تضم الآزل البعيد والأبد الفسيح في وحدة جسد المسيح. إن الكنيسة الأرضية المجاهدة المنظورة حقيقة مجيدة، لكن كنيسة السماء المنتصرة غير المنظورة أكمل وأجمل من كل قبيلة وأمة وشعب ولسان. إنها ملء الذي يملأ الكل في الكل، وكل أبنائها بكل الألسنة مع كل فرحة وتعزية ينشدون هللويا، وبكل لغات مع كل طالبة وصلاة معا يهتفون آمين.

0: قدرتك على حفظ اتزانك في الطوارئ ووسط الاضطرابات وتجنب الذعر هي العلامات الحقيقية للقيادة. في وسع المرء أن يقود حصانه في الماء، ولكن ليس في وسعه أن يرغمه على الشرب. إذا وليت أمراً أو منصباً فابعد عنك الأشرار، فإن جميع عيوبهم منسوبة إليك. ابتكر، فالابتكار يصنع منا شخصية القائد وليس شخصية التابع فقط. كن ذكيا في توزيع مهامك. دع الموظفين الأكفاء يقومون ب50% من أعمالك الروتينية. إذا كنت تجد المتعة في عملك فسيجد الآخرون المتعة في العمل تحت إمرتك. الزعيم العبقري يجب أن يكون لديه القدرة على جعل المعارضين المختلفين يظهرون كما لو أنهم ينتمون إلى عائلة واحدة. التجديد هو ما يميز القائد عمن يتبعه. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.
1: ابدأ بطلب صغير أولا ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

عندما تنزلق قدمي. إذ قلت قد زلت قدمي، فرحمتك يا رب تعضدني. عند كثرة همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. المزمور 94، الآيتان 18 و19. هناك شيء واحد يجذبني بشكل خاص فيما يتعلق بصورة الله في الكتاب المقدس، وهو أنه متفهم للغاية. إنه يعرف ضعفاتنا، لكنه لا يرفضنا بسببها. فهو لا يطلب منا أن نتظاهر أمامه أو أمام العالم قوة لا أساس لها من الواقع. كل ما يطلبه هو أن نسلمه بكل إخلاص كل ما لدينا، بغض النظر عن مدى عدم كفاية ذلك. علاوة على ذلك، فإن نعمته تدعمنا. صرخ كاتب المزمور قد زلت قدمي، كان على وشك السقوط ولم يتمكن من إنقاذ نفسه، ولكن في اللحظة التي اعترف فيها بحاجته جاء الله لنجدته. رحمتك يا رب تعضدني، هذا هو رد الفعل الذي يجب على كل واحد منا أن يتذكره. عندما تبدأ أقدامنا في الانزلاق ونفقد السيطرة، فإن الله لا يطلب منا أن نحاول إنقاذ أنفسنا. علينا فقط أن نعبر عن حاجتنا إليه، وسوف تكون رحمته موجودة لتدعمنا وتسندنا. وفي العدد التالي يصف كاتب المزمور رد فعله الداخلي: عند كثرة همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. في أوقات القلق الشديد يغمر الله فجأة نفوسنا بفرحه الغامر. في الواقع، كلما زاد الضغط الذي نتعرض له، كلما كان اختبارنا لتعزية الله أكثر روعة. يصف بولس في كورنثوس الثانية الإصحاح الأول الآيتين 8 و9 مثل هذه التجربة: فإننا لا نريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة ضيقتنا التي أصابتنا في آسيا أننا تثقلنا جدا فوق الطاقة، حتى أيسنا من الحياة أيضا، لكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت، لكي لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم الأموات. عندما تبدأ قدمي بالانزلاق يا الله، ساعدني على أن أتذكر أن رحمتك موجودة لتدعمني.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان، بل بالعمل والحق، حتى تجد معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟

أسألك يا إلهي الفائق الجود والرأفة أن تنقذني من الاهتمام العالمي حتى لا أرتبط برباط اللذة، ولا تعرقلني عوائق النفس، ولا أنفصل عنك بأي نوع من الأنواع. يا إلهي، يا عذوبة لا توصف، اللهم لا تدع اللحم والدم يظفران بي، ولا تخدعني الدنيا، ولا يصرعني الشيطان. اللهم هب لي قوة أكون بها محصنا داخل قلبي ضد كل اهتمام باطل، حتى لا أكون منجذبا لشهوات مختلفة زائلة، لأنه ليس تحت الشمس شيء ثابت، بل الكل باطل وقبض الريح. هب لي يا رب أن أطلبك وحدك فوق سائر الأمور، حتى أقول إلهي لا أريد شيئا سواك، لأن بحضورك يكون كل شيء حسنا، ويكون كل شيء حميدا ومستطابا. لك المجد إلى الأبد، آمين.

الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. إن حدود الإيمان هي إمكانيات الله غير المحدودة، وإمكانيات الإيمان مصدرها مخازن الله التي تعمل لحساب الإيمان وحده. الإيمان يكرم الله، والله بدوره يكرم الإيمان.

الإيمان والعيان أمران على طرفي نقيض، ولا يوجد بينهما أي موافقة أو مشاركة أو مخالطة أو حل وسط. أثمن ما في الإيمان أنه يخص الله في وسط عالم لا يؤمن إلا بما هو مرئي فقط. الإيمان هو منهج القديسين في حياة ترضي الله فقط، ولا تعمل حسابا للناس أيا كانت هويتهم. الإيمان هو خطة الله في حياة كل قديس أراد الله أن يمتعه بكل ما هو سماوي وهو على الأرض. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد. الإيمان هو القوة المحركة للسفينة في وسط بحر هذا العالم المتلاطم.

0: ازاي تتعامل مع الناس النكديه؟ اول حاجه ما تتعاملش خالص، ما هو الباب اللي يجي لك منه ريح سد واستريح. لو انت مضطر والامر صعب يبقى لازم تكون ايجابي، رد رد ايجابي. يقول لك الحاله مقشفره والدنيا صعبه، امي بتولد وخالتي بتغسل والحياه ضنك، اقول له بكره تفرق، ربنا عنده كتير، الشمس طالعه، النهارده يوم جميل. المهم رد ايجابي، اشتري مني، الحياه ما تستاهلش اكتر من كده. طيب لو انت بقى حاولت بس جرعه النكد كانت اكتر من ايجابيتك بكتير، يبقى ما قدامكش غير سدادات الودان. الاير بلاكس دي هو ده وقتها تحطها، تقعد في السليم، ليكش دعوه باي حاجه، والشخص التاني ان شاء الله يجيب فرقه حسب الله، وهاتك يا دموع، انت زي الفل، الحياه بالنسبه لك زبدي خلاص. ابعد عن النكد، اشتري مني.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

0: قلبي واثق فيه.
1: انتظرونا بعد قليل برنامج معا على الطريق للقس مايكل يوسف.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء والمستمعون.
0: We are glad you've joined us today.
1: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى اليوم.
0: In this message and the next, we will finish the last of the nine in the fruit of the Spirit.
1: في هذه الرسالة وفي الرسالة القادمة سوف نختتم حديثنا في سلسلة رسائلنا عن ثمر الروح.
0: And it is about self-control.
1: وهذه الحلقة والحلقة القادمة حول التعفف أو ضبط النفس.
0: Self-control is not a very popular subject today.
1: ضبط النفس ليس موضوعا محببا جدا اليوم.
0: Nobody likes to hear about self-control.
1: لا أحد يحب أن يسمع عن التعفف أو ضبط النفس.
0: Trying to train our children in self-control in a world that is pushing them towards self-indulgence is as tough as swimming upstream.
1: أن نحاول تنشئة أولادنا وتدريبهم على ضبط النفس في عالم يدفعهم للانغماس في الملذات والشهوات الشخصية هي محاولة شاقة كالسباحة عكس التيار.
0: In fact, on many university campuses in the West, the word self-control is a dirty word.
1: وفي الواقع في الحرم الجامعي لجامعات كثيرة في الغرب تعتبر كلمة ضبط النفس كلمة قذرة.
0: To illustrate what I mean, let me tell you about a young man who went to see a psychiatrist.
1: لكي يوضح ما أعنيه، أذكر أن شاباً ذهب يطلب مشورة طبيب للأمراض النفسية.
0: He said to the doctor, "Doctor, I have no ability to self-control."
1: قال للطبيب، يا دكتور، ليس لدي أي مقدرة لضبط النفس.
0: And I often find myself doing the wrong thing, and my conscience is bothering me.
1: وكثيرا ما أجد نفسي أعمل الخطأ وضميري يربكني ويبكتني.
0: The psychiatrist said.
1: فقال له طبيب الأمراض النفسية.
0: So you want something that will strengthen your will.
1: أنت إذن تريد شيئا يقوي لك إرادتك.
0: The young man said, Oh no.
1: قال الشاب لا.
0: I would rather get something that would weaken my conscience.
1: أفضل أن يكون لي شيء يضعف ضميري.
0: Do you remember when Nehemiah heard that the walls of Jerusalem were broken down?
1: أتذكر عندما سمع نحميا أن أسوار أورشليم منهدمة؟
0: It literally broke his spirit.
1: إنها حرفيا كسرت روحه.
0: Let me give you some background information in case you don't know about that story.
1: دعني أعطيك بعض المعلومات عن هذا الحدث إذا لم تكن تعرف هذه القصة.
0: The people of Israel were taken into captivity in Persia.
1: كان شعب إسرائيل قد سُبي إلى بلاد فارس.
0: Their enemies destroyed Jerusalem.
1: وحطم أعداؤهم أورشليم.
0: Now let us read the biblical account from the book of Nehemiah, chapter 1, verses 3 and 4.
1: والآن دعنا نقرأ هذا النص الكتابي من سفر نحمية الأصحاح الأول والعددين الثالث والرابع. فقالوا لي إن الباقين الذين بقوا من السبي هناك في البلاد هم في شر عظيم وعار، وسور أورشليم منهدم وأبوابها محروقة بالنار. فلما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت أياما وصمت وصليت أمام إله السماء.
0: Nehemiah knew for some time that the city was in ruin.
1: لقد عرف نحمية لبعض الوقت أن المدينة كانت منهدمة.
0: But the thought that the walls being broken down devastated him.
1: ولكن فكر الأسوار المنهدمة دمره وحطمه.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because broken walls are symbols of final collapse.
1: لأن الأسوار المنهدمة هي رمز الانهيار النهائي.
0: In ancient times,
1: في الأزمنة القديمة,
0: a city without wall is a city that has lost its defenses and its identity.
1: كانت المدينة التي بلا أسوار تعتبر مدينة فقدت هويتها وفقدت إمكانيات الدفاع عنها.
0: A city without walls is a city that is vulnerable to all sorts of enemies to come in and loot and steal.
1: مدينة بلا أسوار هي مدينة معرضة لكل أنواع الأعداء ومفتوحة لهم للنهب وللسرقة.
0: A city without walls is a city that has no protection against the attack of wild animals.
1: مدينة بلا أسوار هي مدينة لا يمكن حمايتها ضد هجمات الحيوانات المفترسة.
0: A city without walls is a city that has lost complete control of its destiny.
1: مدينة بلا أسوار هي مدينة فقدت التحكم الكامل في مصيرها.
0: And in Proverbs 16:32
1: يخبرنا الكتاب المقدس في العدد 32 من الأصحاح 16 من سفر أمثال.
0: And in chapter 25 verse 28
1: وفي العدد 28 من الأصحاح 25
0: that undisciplined spirit or uncontrolled spirit is like a city without walls.
1: أن النفس غير المنضبطة وغير المهذبة تشبه مدينة بلا أسوار.
0: Let's read Proverbs 25:28.
1: دعنا نقرأ العدد 28 من الأصحاح 25 من سفر أمثال. مدينة منهدمة بلا سور الرجل الذي ليس له سلطان على روحه.
0: The lack of self-control is a calamity that is greater than a city that is destroyed.
1: نقص القدرة على ضبط النفس هي كارثة أكبر من كارثة تحطم وانهيار مدينة.
0: Let's read verse 32 of chapter 16.
1: دعنا نقرأ العدد 32 من الأصحاح 16 من سفر أمثال. البطيء الغضب خير من الجبار ومالك روحه خير ممن يأخذ مدينة.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because it means that an eternal soul has reached a final state of decay.
1: لأن نقص القدرة على ضبط النفس يعني أن النفس الأبدية قد وصلت إلى حالة من الإضمحلال والانحلال النهائي.
0: Make no mistake about it.
1: أرجو أنك تتأكد من هذا.
0: Our generation's lack of self-control is Satan's way of preparing us for destruction.
1: نقص القدرة على ضبط النفس لدى جيلنا هي طريقة الشيطان لإعدادنا للخراب والدمار.
0: Our generation's lack of self-control is the broken walls which will lead into our very soul.
1: نقص القدرة على ضبط النفس لدى جيلنا هي الأسوار المنهدمة التي تجعل الطريق مفتوحا للوصول إلى أعماق نفوسنا.
0: Our generation's promotion of self-indulgence is the first step toward making us vulnerable to every wild and godless enemy.
1: تردي وتوغل جيلنا في الانغماس في الشهوات هو الخطوة الأولى نحو جعلنا ضعفاء معرضين للسقوط أمام كل عدو مفترس لا إله له.
0: Discarding of every vestige of self-control is opening our spirit to the man of lawlessness that the Bible speaks about.
1: نبذ كل ذرة لضبط النفس هو بمثابة فتح أرواحنا للرجل الذي لا ناموس له الذي يتحدث عنه الكتاب المقدس.
0: Unrestrained passion, uncontrollable temper is Satan's strategy to leave us open to all sorts of antichrists.
1: الشهوات الجامحة والمزاج غير المنضبط هي استراتيجية الشيطان ليجعلنا عرضة لكل أنواع أضداد المسيح.
0: In fact, in Ephesians 5:18, the Apostle Paul draws an analogy between a person who loses control of his senses because of drunkenness.
1: وفي الحقيقة يقدم لنا الرسول بولس في العدد 18 من الأصحاح 5 من رسالة أفسس مناظرة بين الشخص الذي يفقد سيطرته على حواسه بسبب السكر
0: and the person who loses control of his life because he is spirit-filled.
1: والشخص الذي يفقد سيطرته على حياته لأنه ممتلئ بروح الله.
0: Let's read verse 18 of chapter 5 of Ephesians.
1: دعنا نقرأ العدد 18 من الأصحاح 5 من الرسالة إلى أهل أفسس. ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح.
0: Both the drunk and the spirit-filled give up control of their lives to an outside force.
1: فالسكير والممتلئ بالروح كل منهما يسلم زمام أمور حياته لقوة خارجية.
0: The drunk gives up control to alcohol.
1: فالسكير يستسلم لسيطرة الكحول.
0: And the spirit-filled man gives up control to the Holy Spirit.
1: والممتلئ بالروح يستسلم لسيطرة الروح القدس.
0: I want to declare to you that Christian self-control is impossible unless you are filled with the Spirit of God.
1: أود أنني أعلن لك أن ضبط النفس المسيحي أمر مستحيل ما لم تمتلئ بروح الله.
0: And to be filled with the Holy Spirit of God is a decision.
1: والامتلاء بروح الله هو قرار.
0: Just as the person who fills his blood streams with alcohol is a decision.
1: تماما كما أن الشخص الذي يملأ مجرى دمه بالكحول يكون قد اتخذ قرارا بذلك.
0: The alcoholic says, I don't want to be in control. I want alcohol to control me.
1: فالذي يدمن الكحول يقول أنا لا أريد أن أكون مسيطرا على نفسي. أنا أريد أن الكحول هو الذي يسيطر علي.
0: So is the spirit-filled believer. If he wants to have self-control, he must surrender his control to the Holy Spirit of God.
1: وكذلك المؤمن الممتلئ بالروح إذا أراد أن يضبط نفسه ينبغي أن يسلم السيطرة لروح الله القدوس.
0: And when the Holy Spirit of God moves into your bloodstream and every area of your life,
1: وعندما يتحرك روح الله القدوس في مجرى دمك وفي كل مجالات حياتك,
0: then he will love through you.
1: حينئذ هو سوف يحب خلالك.
0: The Holy Spirit will make you bubble with joy.
1: سيجعلك روح الله القدوس تفيض بالفرح.
0: Even in the tough times.
1: حتى في الظروف الصعبة.
0: The Holy Spirit of God will tranquilize you with His peace.
1: روح الله القدوس سوف يهدئك بسلامه.
0: The Holy Spirit of God will subdue you with His patience.
1: روح الله القدوس سوف يخفف عنك بصبره وطول أناته.
0: The Holy Spirit of God will make you hilarious with His kindness.
1: روح الله القدوس سوف يجعلك مريحا بلطفه.
0: The Holy Spirit of God will fill you with goodness.
1: روح الله القدوس سوف يملأك بصلاحه.
0: The Holy Spirit of God will endow you with faithfulness.
1: روح الله القدوس سوف يهبك ويمنحك الأمانة.
0: The Holy Spirit of God will give you meekness, which is strength under control.
1: روح الله القدوس سوف يعطيك الوداعة التي هي القوة المنضبطة أو القوة تحت السيطرة.
0: The Holy Spirit of God will give you self-control and discipline.
1: روح الله القدوس سوف يعطيك ضبط النفس والتعفف.
0: My listening friends, there are three things I want to tell you about self-control.
1: أيها الأصدقاء المستمعون, هناك ثلاثة أشياء أود أن أقولها لكم عن ضبط النفس.
0: I will tell you some in this message and some in the next message.
1: سأقول لكم بعضها في هذه الرسالة والبعض الآخر في الرسالة القادمة.
0: First of all,
1: أولا وقبل كل شيء,
0: self-control is not self-mastery.
1: ضبط النفس ليس معناه التسيد على النفس.
0: Secondly,
1: ثانيا,
0: self-control is not self-improvement.
1: ضبط النفس ليس معناه تحسين النفس.
0: Thirdly,
1: ثالثا,
0: self-control must have a focus.
1: ضبط النفس ينبغي أن تكون له بؤرة يتركز فيها الاهتمام وتتركز فيها الرؤية.
0: Let's look at the first one.
1: دعنا نتأمل في الأمر الأول.
0: The self-control that is the fruit of the Spirit.
1: التعفف وضبط النفس الذي هو ثمرة الروح.
0: It's not the same thing as self-mastery that people talk about.
1: ليس هو التسيد على النفس الذي يدعوك الناس إليه.
0: The Bible is talking about self-surrender, not self-mastery.
1: فالكتاب المقدس يتحدث عن تسليم النفس وليس عن التسيد على النفس.
0: Let me give you a contrast between the two.
1: دعني أقدم لك التباين بين الاثنين.
0: Self-control is being empowered by the Holy Spirit of God.
1: ضبط النفس يتقوى بروح الله القدوس.
0: But self-mastery is dependent entirely on your willpower.
1: ولكن التسيد على النفس يعتمد كلية على قوة إرادتك.
0: Self-control is what takes place in your life out of the abundance that springs out of your love for the Lord Jesus Christ.
1: ضبط النفس هو ما يحدث في حياتك بسبب الوفرة والفيض الذي ينبعث من محبتك للرب يسوع.
0: But self-mastery is designed to make you take control of your destiny.
1: ولكن التسيد على النفس يخطط ويصمم ليجعلك أنت تسيطر على مصيرك.
0: Self-mastery is what the Pharisees practiced.
1: التسيد على النفس هو ما كان الفريسيون يمارسونه.
0: They were so disciplined from the outside and people stood in awe of their discipline.
1: كانوا منضبطين وملتزمين من الخارج وكان الناس يقفون إجلالا لانضباطهم والالتزامهم.
0: But the Lord Jesus Christ who can see on the inside called them sepulchre.
1: ولكن الرب يسوع الذي كان يستطيع أن يرى من الداخل وصفهم بأنهم قبور.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because they looked good on the outside.
1: لأنهم من الخارج بدوا عظماء.
0: But on the inside there was nothing but a bunch of dead bones.
1: ولكنهم من الداخل لم يكونوا سوى مجموعة من العظام الميتة.
0: The best of self-mastery will not withstand the scrutiny of your soul when you're all alone and naked before God.
1: أفضل ما يظهر به تسيد النفس لا يصمد أو يثبت أمام الفحص الدقيق للنفس عندما تقف منفردا ووحيدا عريانا أمام الله.
0: Deep down you know that things are out of control.
1: فأنت في أعماق نفسك تعرف أن الأشياء ليست منضبطة.
0: Only the Holy Spirit can give you that assurance that all is under control when you come under His control.
1: الروح القدس وحده هو الذي يستطيع أن يعطيك الضمان أن كل الأشياء تحت سيطرة وذلك عندما تأتي تحت سيطرته.
0: The modern day Stoics like the Pharisees worshipped at the shrine of sovereign self-will.
1: رواقيو العصر الحديث يشبهون الفريسيين الذين كانوا يتعبدون تحت مظلة سلطان الإرادة الشخصية.
0: The Stoics are the grit your teeth and make it happen type people.
1: الرواقيون هم الذين يكتفون بأن يصروا بأسنانهم وليكن ما يكون.
0: But these are the very people who when they are confronted with what is unexpected in life.
1: ولكن هؤلاء هم ذات الناس الذين عندما يواجهون بما ليس متوقعا في الحياة
0: they become fatalistic and morbid.
1: فإنهم يصبحون ممن يؤمنون بالقضاء والقدر ويكتئبون.
0: It's like that man who wanted to live to be 100 years old.
1: إنهم يشبهون الرجل الذي أراد أن يعيش حتى يبلغ 100 عام.
0: He was willing to practice any form of discipline and self-mastery to reach the age of 100.
1: كان مستعدا أن يمارس أي نوع من الانضباط والتسيد على النفس ليحقق هذه الأمنية.
0: So he went to his doctor and said, "How can I live to be 100?"
1: ولذلك ذهب إلى طبيبه وقال له كيف أستطيع أن أعيش حتى أبلغ 100 عام؟
0: The doctor replied.
1: فأجاب الطبيب قائلا:
0: "You have to give up biscuits, cakes, ice cream, and all other desserts."
1: عليك أن تتجنب أكل الكعك والكيك والآيس كريم وكل أنواع الحلوى الأخرى.
0: Then you have to stop eating red meat, potatoes, and bread.
1: ثم عليك أن تتوقف عن أكل اللحوم الحمراء والبطاطس والخبز.
0: Finally, the doctor concluded, also you have to give up soft drinks like Coca-Cola and coffee and tea.
1: واختتم الطبيب نصائحه بالقول وعليك أيضا أن تترك كافة المشروبات المثلجة كالكوكاكولا مثلا وأيضا القهوة والشاي.
0: Now this man was willing to do whatever it takes to reach 100.
1: كان هذا الرجل مستعدا أن يعمل كل ما يلزم لكي يصل عمره إلى 100 عام.
0: So he looked at the doctor and said.
1: ولذلك نظر إلى الطبيب وقال له.
0: If I do all of that, will I live to be 100?
1: إذا فعلت كل ذلك هل سأعيش إلى أن أبلغ 100 عام؟
0: The doctor answered.
1: أجاب الطبيب قائلا.
0: I can't guarantee that.
1: لا أستطيع أن أضمن ذلك.
0: But if you do all of that, it will certainly feel like that long.
1: لكن حتى إذا لم تعش إلى هذا العمر، فأنت بكل تأكيد ستشعر أن الوقت يمر بك طويلا.
0: Self-control is not self-mastery.
1: ضبط النفس ليس هو التسيد على النفس.
0: And the second thing is self-control is not self-improvement.
1: الأمر الثاني ضبط النفس ليس هو تحسين النفس.
0: Self-control for Christians is simply possible because of the new divine nature that received when they became born again.
1: ضبط النفس بالنسبة للمؤمنين ممكن بفضل الطبيعة الإلهية الجديدة التي قبلوها عندما أصبحوا مولودين ثانية.
0: Peter tells us that we are participants in the divine nature.
1: يقول لنا بطرس إننا شركاء الطبيعة الإلهية.
0: Listen to what the scripture said in 2 Peter chapter 1 verse 4.
1: أرجو أن تصغي إلى ما قاله بطرس في رسالته الثانية الأصحاح الأول والعدد الرابع. اللذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة.
0: Please listen carefully to what I'm going to tell you.
1: أرجو أنك تنصت جيدا إلى ما سوف أقوله لك.
0: There is no such thing as putting your spiritual growth on autopilot and then spiritually go to sleep.
1: لا يوجد شيء يمكن أن تضبط عليه نموك الروحي كمرشد ذاتي يعمل تلقائيا ثم تذهب روحيا لتنام.
0: If I want to enjoy the power of God working in my life,
1: إذا كنت أريد أن أتمتع بقوة الله تعمل في حياتي,
0: I have to cooperate with God in that control process.
1: فعلي أن أتعاون مع الله في عملية السيطرة هذه.
0: Control of what, you say?
1: سيطرة على ماذا؟
0: Control of all other worldly desires that I have within me as a result of my old nature.
1: السيطرة على كل الشهوات العالمية الأخرى الموجودة في داخلي كنتيجة لطبيعتي القديمة.
0: Let me explain something.
1: دعني أشرح لك شيئا ما.
0: My old nature wants to be in control.
1: طبيعتي القديمة تريد أن تكون مسيطرة.
0: My old nature wants me to have no boundaries in my life.
1: طبيعتي القديمة لا تريد أن تكون هناك أي حدود تحكم حياتي.
0: The old nature wants to run wild and do everything to excess.
1: طبيعتي القديمة تريد أن تكون جامحة وتعمل كل شيء حتى الثمالة.
0: But my new nature wants to glorify God by putting on the brakes.
1: ولكن طبيعتي الجديدة تريد أن تمجد الله باستخدام الفرامل.
0: My old nature and my new nature cannot work together in tandem.
1: لا يمكن لطبيعتي القديمة وطبيعتي الجديدة أن تعملا مترادفتين.
0: It is either one or the other.
1: فإما واحدة منهما وإما الأخرى.
0: So self-improvement says, do a little bit at a time.
1: أسلوب تحسين النفس يقول اعمل شيئا صغيرا في الوقت المناسب.
0: Self-improvement says, as long as you see progress, it's okay.
1: أسلوب تحسين النفس يقول طالما أنك ترى تقدما فإن الحال على ما يرام.
0: Self-improvement says, you are not going to lose weight overnight.
1: أسلوب تحسين النفس يقول إنك لن تستطيع أن تنقص وزنك بين عشية وضحاها.
0: Self-improvement says, you are not going to quit all at once.
1: أسلوب تحسين النفس يقول إنك لن تتوقف فجأة ودفعة واحدة.
0: Self-improvement says, build up to it.
1: أسلوب تحسين النفس يقول لك ابني تدريجيا.
0: Self-improvement says, just work at it and be happy for whatever progress you make.
1: أسلوب تحسين النفس يقول عليك فقط أن تجاهد وكن سعيدا لأي تقدم تحققه.
0: That is self-improvement.
1: ذلك هو تحسين النفس.
0: But that is not the self-control that comes from the spirit-filled life.
1: ولكن ليس هذا هو ضبط النفس الذي يتأتى من الحياة الممتلئة بالروح.
0: In the Christian life, you cannot get two distinct natures cooperating.
1: في الحياة المسيحية لا تستطيع أن تحتفظ بطبيعتين متباينتين تتعاونان معا في وقت واحد.
0: You either exhibit one or the other.
1: فإما أن تعرض واحدة أو الأخرى.
0: Now there are some people who confuse the Christian life with self-improvement programs.
1: هناك بعض الناس الذين يخلطون بين الحياة المسيحية وبرامج تحسين النفس.
0: So they work on the most troublesome areas of their lives and say, I'm going to stop this or that.
1: ولذلك تراهم يعملون في أصعب المجالات في حياتهم ويقول الواحد منهم أنا سأوقف ذلك
0: I'm going to do better at this.
1: أو سأحاول أن أتصرف أفضل مع ذلك
0: Before long, they are in much worse shape than before.
1: وقبل أن يمر عليهم وقت طويل يكونون قد صاروا إلى حال أردأ بكثير مما كانوا عليه قبلا
0: What happens then?
1: ماذا حدث هنا؟
0: That is the question that I want to answer in my next broadcast.
1: هذا هو السؤال الذي أود أنني أجيب عليه لكم في الحلقة القادمة.
0: I hope you're going to promise yourself to be here for the rest of this story because it is of vital importance.
1: أود أنك تعود للإصغاء إلينا مرة أخرى لكي تستمع إلى بقية حديثنا فهو على جانب حيوي من الأهمية.
0: I'm going to tell you why self-improvement will not help you.
1: سوف أحدثك عن لماذا تحسين النفس لا يقدر أن يساعدك.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: وإلى أن نلتقي معا مرة أخرى أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب سكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: سفر الرؤيا 2015 بيقول: وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار. فكرة الدينونة الأخيرة بتضايق ناس كتير، مش قادرين يتصوروا إله بيبعت أي حد لجهنم النار. النهاردة هناخد نظرة واقعية على اللي بيعملوا الكتاب المقدس عن المصير النهائي لكل اللي عمرهم ما أمنوا بيسوع للخلاص. خليك معنا لو سمحت. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الركض حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة 9 من 10 حلقات هنركز على الوقت لما الملك بيحاكم غير المؤمنين.
3: في مبشر قال تصريح إن أكبر عدد من الناس بيجوا للخلاص بالإيمان في المسيح عن طريق الوعظ عن محبة الله أكتر من الوعظ عن دينونة الله، وده ممكن يكون حقيقي. لكن أنا عايز أقول إننا فعلا مش بنفهم محبة الله إلا لما بنفهم دينونة الله. يعني الصفتين دول بتوع الله مرتبطين ببعض. عظة النهاردة هي عظة صعبة جدا، هي عظة في الحقيقة أنا كنت بفكر فيها من أسابيع علشان هي صعبة في الوعظ، وبالنسبة لجزء منكم هيكون صعب جدا أنكم تستقبلوها. لكن أنا عايز أبدأ بإني أقول إن اللي هيعمله الله والوصف اللي اتحط لينا في الكتاب المقدس مش حاجة بيستمتع الله بيها قوي. مكتوب في الكتاب المقدس إن الله مش بيستمتع بموت الأشرار، لكن الدينونة لازم تحصل بسبب الصفات اللي عند الله. خليني أقول كمان إني وأنا بتكلم أتمنى إنك ما تحكمش على الله. هيكون سهل جدا إنك تفرد ظهرك وتربع إيدك وتقول ده مش عدل. كوبر قال إن في ناس أخدوا من إيد الله الميزان والعصا وأعادوا الحكم على عدالته وبقوا بيحكموا الله، وأنا بحذرك ما تروحش في الطريق ده. يمكن تكون فاكر قصة أنا قلتها قبل كده عن واحدة ست كبيرة في السن كانت قاعدة جنبي في الطيارة. كنت بكرز ليها وهي كانت من كنيسة متحررة جدا مش بتؤمن بالجحيم، وقالت لي حاجة: أكتر حاجة أنا متأكدة أني عارفاها كويس هي أن الجحيم مش موجود. أنا قلت دي حاجة مدهشة، وبعدين أنا ابتسمت. أنت دايما بتحاول تبتسم في لحظة زي دي، وأنا قلت أنت عارفة أنت حطتيني في ورطة صعبة جدا هنا، علشان من ناحية أنا أتمنى أنك تكوني صح، لكن من الناحية التانية يسوع اتكلم عن الجحيم على الأقل 11 مرة أكتر ما اتكلم عن السماء. عشان كده أنت حطتيني في ورطة صعبة، علشان إما أني أمشي معاكي أو أمشي مع يسوع في الموضوع ده، وما تحسيش أني بجرحك، لكني همشي مع يسوع. تمام؟ خبر عاجل، رأيك مش مهم بخصوص الموضوع ده. خليك فاكر دي، رأيك مش مهم. فبدل ما تقسي قلبك، وكتير منكم هيحبوا يعملوا كده ويقولوا إزاي الله يعمل كده، ليه ما تصليش دلوقتي وتطلب من الله أنه يخففها شوية؟ ليه ما تفتحش قلبك للي ممكن يكون الله عايز يقوله لك؟ علشان أنا ما عنديش شك أنه بالنسبة لجزء منكم أن هي دي لحظتكم المناسبة علشان تؤمنوا بيسوع. وإنت ممكن تقول لي طيب إزاي أعرف إذا كنت من الناس دي ولا لأ؟ لو أنت ما عندكش أي تأكيد أنك لو مت النهاردة هتروح السماء يبقى الكلام ده ليك بشكل خاص. وطبعا أنا بتكلم لينا كلنا. طيب الموضوع ده جاي من سفر الرؤيا وإصحاح 20 واللي تقدر ترجع له. أنا هقرأ الخمس آيات دي وبعدين هنراجع النص تقريبا جملة جملة وبعدين هنشوف إيه اللي ممكن نتعلمه وإيه اللي عايز يعلمه لينا الله. سفر الرؤيا وإصحاح 20 بداية من آية 11 مكتوب: ثم رأيت عرشا عظيما أبيض والجالس عليه الذي من وجهه هربت الأرض والسماء ولم يوجد لهما موضع، ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله، وانفتحت أسفار، وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة، ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعمالهم، وسلم البحر الأموات الذين فيه، وسلم الموت والهاوية الأموات الذين فيهما، ودينوا كل واحد بحسب أعماله، وطرح الموت والهاوية في بحيرة النار، هذا هو الموت الثاني، وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار. هي دي الدينونة، أكبر دينونة، هي دي الدينونة المرعبة اللي تخلي جسمك يقشعر. طيب خلينا نشرح النص. أول حاجة نبتدي باللي قاعد على العرش. هتلاحظ أنه مكتوب ثم رأيت عرشا عظيما أبيض. العرش عظيم لأنه مهيب، ده عرش الله، ده العرش الأبدي فعلا، ده العرش اللي موجود من الأزل. الله هو اللي على العرش ده، وهو عرش أبيض، قداسة كاملة ونقاء كامل. مفيش حد يقدر يعدل الحاجات علشان يخلي شكلها أحسن، مفيش أي إمكانية للرشوة، علشان إحنا دلوقتي في حضور الله القاضي اللي هيحكم بالعدل وينفذ الصح. ده عرش نقي ومقدس، والله اللي جالس عليه منذ الأزل. الكتاب المقدس في سفر الرؤيا بيتكلم عن عرش الله وعن الحمل، لكن هنا طبعا إحنا عارفين إنه الحمل، إحنا عارفين إنه يسوع، علشان في يوحنا 5 وعدد 22 يسوع بيقول إن الآب لا يدين أحدا بل قد أعطى كل الدينونة للإبن. وبولس قال في سفر أعمال الرسل في أثينا: لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكون بالعدل برجل قد عينه، وهو يسوع المسيح. يسوع هو اللي على العرش ده، يسوع اللطيف والوديع اللي الناس بيحبوه في عيد الميلاد، الطفل الصغير اللي تقدر تطلعه في عيد الميلاد وبعدين تخبيه بقية السنة وتسحبه من على الرف زي الكتاب ويكون موجود على الرف مرة تاني السنة الجاية. الطفل الصغير ده هو الفادي اللي بقى القاضي. ممكن تقول لي طيب العرش ده فين؟ هتلاحظ انه مكتوب في النص ان كل حاجة هربت من حضوره ومش موجود ليها مكان، مش موجود للعرش ده مكان. دلوقتي احنا لازم نرجع ونفتكر باقي السلسلة اللي وصلنا ليها لحد دلوقتي. فاكر اخر مرة لما كلمتك عن الملك الالفي وازاي يسوع بيحكم، وبعدين في نهاية الملك ده يسوع بيسلمه للاب زي ما مكتوب في الكتاب المقدس، وبيتنقل للملك الابدي. وفي الفترة الزمنية الانتقالية دي كلام الكتاب المقدس بيتحقق إن العالم وكل أعماله هتتحرق. العلماء مختلفين إذا كان الله هيبيد الكون للأبد ويخلق كون جديد من العدم، ولا الأرض هيتعاد خلقها، لكن الحاجة الأكيدة إنها هتتحرق بالنار. وفي الفترة الانتقالية دي لما الناس يقفوا قدام العرش العظيم مش هيشوفوا حاجة غير العرش، مفيش مجرة علشان يقدروا يشوفوها، وكلهم واقفين عند العرش بخوف. لو كنت فاكر ان الناس بيخافوا من الحكم النهاردة لما بيتحكموا فاضرب ده في 100 مرة علشان عندهم فكرة كويسة عن اللي مستنيهم. قدامنا هنا القاضي قاعد على العرش، وبعدين عندنا المتهمين. انا مش متأكد اني لازم اسميهم كده علشان دي مش نفس نوع المحاكمة اللي هتلاقيها موجودة على الارض، لكن مكتوب: ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله. الناس دي جت منين؟ طيب قدام شوية في النص هتلاحظ أنه مكتوب أن البحر طلع الأموات اللي كانوا فيه، والهاوية طلعت الأموات اللي فيها. هم موجودين هناك لأن الله بيستدعيهم من كل مكان في العالم. كل الخطاة من بداية الخليقة الله يستدعيهم للدينونة دي. كانوا بيقولوا في العصور القديمة إنك لو مت في البحر، يعني لو غرقت، ممكن طبعا سمك القرش يأكلك، أو لو اتحرقت ورمادك اترش في البحر، ولا حتى الآلهة تقدر ترجعك للحياة الآخرة. ده كان نوع من التأكيد إنك لو مت بالطريقة دي فأنت في أمان من أي دينونة أخيرة. الله بياخد اللي في البحر ويستدعيهم علشان يخرجوا. الأموات دول جايين من قبور منسية من زمان، دول جايين من زلازل وأجسادهم اتدمرت وتحولت لتراب. الله بيستدعيهم علشان يخرجوا من التوابيت اللي كانت متبطنة بستان بشكل جميل، وكمان اللي ماتوا في ظروف رهيبة بسبب الجوع وبسبب الفقر. الله استدعاهم كلهم. في واحد من الكتاب قال إن الله يعرف كل ذرة من تراب البشر وكل خيط من الحمض النووي، وبيستدعيها تخرج من الصحراء والكهوف والغابات والبحار والقبور والأحياء الفقيرة والقصور، وكلهم هناك أجسادهم قامت من بين الأموات. يوم الدينونة جه. وبعدين إيه اللي مكتوب في الكتاب المقدس؟ مكتوب إن الهاوية طلعت الأموات اللي كانوا فيها. عشان كده إحنا محتاجين مراجعة صغيرة، مش كده؟ فاكر في العظة الأولى في السلسلة اللي وعظتها عن إزاي لما يجي وقت الاختطاف المؤمنين هيصعدوا؟ عشان دلوقتي لما المؤمنين بيموتوا أجسادهم بتتحط في القبر، ومع ذلك أرواحهم بتكون في السماء، واللي بيحصل إنهم هيقوموا من الأموات ويتحدوا بأرواحهم. الناس في السماء دلوقتي مش كاملين إلى حد كبير، ده موضوع منفصل، لكن هم مش كاملين إلى حد ما، وأرواحهم بتتحد مع بعض علشان يبقوا مكتملين بالكامل زي البشر اللي كانوا هنا على الأرض، طبعا مع شوية تغييرات أساسية في أجسادهم وفي أرواحهم.
2: يا صديقي، النهاردة انت سمعت الجزء الأول من عظة تقدمت في كنيسة مودي، وهي عن دينونة الله لغير المؤمنين، وهي دي عقيدة النار الأبدية. لو عمرك ما أمنت بيسوع المسيح كمخلصك الشخصي، ممكن تعمل كده النهاردة، علشان مكتوب في الكتاب المقدس إننا لما بنؤمن بالمسيح إحنا بنخلص من الغضب الآتي. وفي غضب كتير جاي، زي ما سمعت النهاردة ممكن نكون غلط في شوية من التفاصيل بخصوص ترتيب مجيء يسوع المسيح، لكن ما تخيلش ده هيوقفنا عن دراسة النبوات. النبوات أعطيت لنا مش علشان ترضي فضولنا، على قد ما أعطيت لنا علشان نعيش حياة مقدسة متوقعين مجيء الله. إحنا مهتمين إننا نشجعك في رحلتك الروحية زي ما بتسمع هنا في البرنامج، طول الطريق لحد ما توصل لخط النهاية. علشان كده لو سمحت خليك معانا في المرة اللي جاية، هي عظة صعبة لكنها عظة كلنا محتاجين نسمعها، إزاي الله بيحاكم غير المؤمنين. النهاردة سمعنا مقدمة من عظة بعنوان الملك بيحاكم غير المؤمنين، وهي تاسع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. ناس كتير شايفين ان فكرة الجحيم منفردة جدا، لكن الكتاب المقدس بيعلمنا عن بحيرة النار الأبدية. خليك معانا المرة اللي جاية في الرقد حتى الفوز، علشان نعرف أكتر عن أساس الدينونة للي عمرهم ما سمعوا الإنجيل، وأساس الدينونة للي سمعوه. شكرا على الاستماع.
4: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

شر بالشر، بل اطفي نار الشر بمياه روحك القدوس واهبة الحب. هب لي ألا أخاف الأسد المزمجر ضدي، فأنت هو حصني، الأسد الخارج من سبط يهوذا. قم في حياتي الداخلية كما في قلوب كل البشر، أقمنا من كل ضعف، أصعدنا معك في السماويات. هب لنا نصيبا في أحضان أبيك، واحضرنا معك على السحاب. علمني أن أشكرك بلا انقطاع بإعلان مجدك فيا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. مثل الغنم، لكل منا طريقته الخاصة في طهيه. لا توجد طريقة وحيدة لفعل شيء ما، فلكل منا طريقته الخاصة به لأداء عمله وتجارته وإدارة أموره وشؤونه. لذلك اجعل أسلوبك الخاص في فعل كل شيء هو الميزة التي تجعلك تتفرد عن غيرك.

الراعي وقطيعه. الحق الحق أقول لكم إن من يدخل إلى حظيرة الخراف من غير بابها فيتسلق إليها من طريق آخر فهو سارق ولص، أما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف، والبواب يفتح له والخراف تصغي إلى صوته فينادي خرافه الخاصة كل واحد باسمه ويقودها إلى خارج الحظيرة، ومتى أخرجها كلها يسير أمامها وهي تتبعه لأنها تعرف صوته، وهي لا تتبع من كان غريبا بل تهرب منه لأنها لا تعرف صوت الغرباء. ضرب يسوع لهم هذا المثل ولكنهم لم يفهموا مغزى كلامه، لذلك عاد فقال: الحق الحق أقول لكم، أنا باب الخراف. جميع الذين جاءوا قبلي كانوا لصوصا وسراقا، ولكن الخراف لم تصغي إليهم. أنا الباب، من دخل بي يخلص، فيدخل ويخرج ويجد المرعى. السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة، بل ملء الحياة. أنا الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل حياته فدا خرافه. وليس الأجير كالراعي، لأن الخراف ليست ملكه، فعندما يرى الذئب قادما يترك الخراف لينجو بنفسه، فيخطف الذئب الخراف ويبددها. إنه يهرب لأنه أجير ولا يبالي بالخراف. أما أنا فإني الراعي الصالح وأعرف خرافي، وخرافي تعرفني مثلما يعرفني الآب وأنا أعرفه، وأنا أبذل حياتي فدا خرافي، ولي خراف أخرى لا تنتمي إلى هذه الحظيرة، لابد أن أجمعها إلي أيضا فتصغي لصوتي، فيكون هناك قطيع واحد وراع واحد. إن الآب يحبني لأني أبذل حياتي لكي أستردها. لا أحد ينتزع حياتي مني، بل أنا أبذلها باختياري، فللسلطة أن أبذلها وللسلطة أن أستردها. هذه الوصية تلقيتها من أبي. فانقسم اليهود في الرأي حول هذا الكلام، فقال كثيرون منهم إن شيطانا يسكنه وهو يهزي، فلماذا تستمعون إليه؟ وقال آخرون: ليس هذا كلام من يسكنه شيطان، أيستطيع الشيطان أن يفتح عيون العميان؟ السيد المسيح يرسل 72 من أتباعه، وبعد ذلك عين الرب أيضا 72 آخرين وأرسلهم 2-2 ليسبقوه إلى كل مدينة ومكان كان على وشك الذهاب إليه، وقال لهم: إن الحصاد كثير ولكن العمال قليلون، فتضرعوا إلى رب الحصاد أن يبعث عمالا إلى حصاده. فاذهبوا، ها إني أرسلكم كحملان بين ذئاب، لا تحملوا صرة مال ولا كيس زاد ولا حذاء، ولا تسلموا في الطريق على أحد، وأي بيت دخلتم فقولوا أولا: سلام لهذا البيت، فإن كان في البيت ابن سلام يحل سلامكم عليه، وإلا فسلامكم يعود لكم، وانزلوا في ذلك البيت تأكلون وتشربون مما عندهم، لأن العامل يستحق أجرته. لا تنتقلوا من بيت إلى بيت، وأيتا مدينة دخلتم وقبلكم أهلها فكلوا مما يقدم لكم، واشفوا المرضى الذين فيها، وقولوا لهم: قد اقترب منكم ملكوت الله.
وأية مدينة دخلتم ولم يقبلكم أهلها فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا حتى غبار مدينتكم العالق بأقدامنا ننفضه عليكم. ولكن اعلموا هذا، أن ملكوت الله قد اقترب. أقول لكم إن سدوم ستكون حالتها في ذلك اليوم أخف وطأة من حالة تلك المدينة. الويل لك يا كورازين، الويل لك يا بيت صيدا، فلو أجري في صورة وصيدا ما أجري فيكما من المعجزات لتاب أهلهما منذ القديم متشحين بالمسوح قاعدين في الرماد. ولكن صورة وصيدا ستكون حالتهما في الدينونة أخف وطأة من حالتكما. وأنت يا كفر نحوم، هل ارتفعت حتى السماء؟ إنك إلى قعر الهاوية ستهبطين. من يسمع لكم يسمع لي، ومن يرفضكم يرفضني، ومن يرفضني يرفض الذي أرسلني. وبعدئذ رجع الاثنان والسبعون فرحين وقالوا يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. فقال لهم قد رأيت الشيطان وهو يهوي من السماء مثل البرق، وها أنا قد أعطيتكم سلطة لتدوسوا الحيات والعقارب وقدرة العدو كلها ولن يؤذيكم شيء أبدا. إنما لا تفرحوا بهذا بأن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بأن أسماءكم قد كتبت في السماوات. الآب والابن والذهن الروحي. في الجزء التالي من الإنجيل ترد كلمتا الآب والابن، وهما تعبيران يشير كل منهما إلى ذات الله الواحد. فقد استخدم الوحي المقدس كلمة الآب للإشارة إلى الله غير المنظور، كما استخدم كلمة الابن للإشارة إلى الله الظاهر في صورة البشر، أي الرب يسوع المسيح. في تلك الساعة ابتهج يسوع بالروح وقال أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض، لأنك حجبت هذه الأمور عن الحكماء والفهماء وكشفتها للأطفال. نعم أيها الآب، لأنه هكذا حسن في نظرك. كل شيء قد سلم إلي من قبل أبي، ولا أحد يعرف من هو الابن إلا الآب، ولا من هو الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يعلنه له. ثم التفت إلى التلاميذ وقال لهم على حدة طوبى للعيون التي ترى ما أنتم ترون، فإني أقول لكم إن كثيرين من الأنبياء والملوك تمنوا أن يروا ما تبصرون ولكنهم لم يروا، وأن يسمعوا ما تسمعون ولكنهم لم يسمعوا. السامري الصالح. وتصدى له أحد علماء الشريعة ليجربه فقال يا معلم ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له ماذا كتب في الشريعة وكيف تقرأها؟ فأجاب أحب الرب إلهك بكل قلبك وكل نفسك وكل قدرتك وكل فكرك، وأحب قريبك كنفسك. فقال له جوابك صحيح، فإن عملت بهذا تحيا. ولكنه إذ كان راغبا في تبرير نفسه سأل يسوع ومن هو قريبي؟ فرد عليه يسوع قائلا كان إنسان يهودي نازلا من أورشليم إلى أريحا، فوقع بأيدي لصوص فانتزعوا ثيابه وماله وجرحوه، ثم مضوا وتركوه بين حي وميت. وحدث أن كاهنا كان نازلا في تلك الطريق فرآه، ولكنه جاوزه إلى الجانب الآخر. وكذلك مر أيضا واحد من اللاويين
فلما وصل إلى ذلك المكان نظر إليه، ولكنه جاوزه إلى الجانب الآخر. إلا أن سامرياً مسافراً جاء إليه، ولما رآه أخذته الشفقة عليه، فتقدم إليه وربط جراحه بعدما صب عليها زيتاً وخمراً، ثم أركبه على دبته وأوصله إلى الخان واعتنى به. وعند مغادرته الخان في اليوم التالي أخرج دينارين ودفعهما إلى صاحب الخان وقال له: اعتني به، ومهما تنفق أكثر فإني آفيك ذلك عند رجوعي. ثم سأل يسوع معلم الشريعة: فأي هؤلاء الثلاثة يبدو لك قريبا للذي وقع بأيدي اللصوص؟ فأجاب: إنه الذي عامله بالرحمة. فقال له يسوع: اذهب واعمل أنت هكذا. في بيت مريم ومرثى. وبينما هم في الطريق دخل إحدى القرى، فاستقبلتهم امرأة اسمها مرثى في بيتها، وكانت لها أخت اسمها مريم جلست عند قدمي يسوع تسمع كلمته. أما مرثى فكانت منهمكة بشؤون الخدمة الكثيرة، فأقبلت وقالت: يا رب، أما تبالي بأن أختي قد تركتني أخدم وحدي؟ فقل لها أن تساعدني. ولكن يسوع رد عليها قائلا: مرثى مرثى، أنت مهتمة وقلقة لأمور كثيرة، ولكن الحاجة هي إلى واحد، ومريم قد اختارت النصيب الصالح الذي لن يؤخذ منها.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: Now I am at العين السخنة. طب حبيب، وقت ممتع إن شاء الله. في طريقي إلى المطار. طب هتوحشنا، ترجع لنا بالسلامة. أنا وصديقي في مطعم حتشبسوت. طب الهنا والشفا. أنا رايح المطرية، ماشي. أنا راجع من سوبر ماركت، ماشي. في طريقي إلى المنزل. لا بقى، لا بجد، كفاية كده بجد بقى يا عم. روح اللي تروحه، أنا ذنبي إيه إنك على صفحتي؟ وبعدين لو كل واحد من أصحابي شير 2 لوكيشن في اليوم هيتحول لموقع اللوكيشن الاجتماعي. أنا عايز أعرف إيه المعلومة اللي عايز توصلها من اللوكيشن، دعاية لي يعني ولا إيه؟ يا عم روح اللي تروحه، بس أرجوك ما تزهقنيش.
2: الماضي. من يتحكم في الماضي يتحكم في المستقبل، ومن يتحكم في الحاضر يتحكم في الماضي. هؤلاء الذين لا يتذكرون الماضي محكوم عليهم بإعادته. نحن نحب الماضي لأنه ذهب، ولو عاد لكرهناه. ما تراه الآن ليس إلا انعكاساً لما فعلته في الماضي، أما ما ستفعله في المستقبل ليس إلا انعكاساً لما تفعله الآن. لا بأس من أن يكون ماضينا أفضل من حاضرنا، ولكن الشقاء الكامل أن يكون حاضرنا أفضل من غدنا. يا لهاويتنا كم هي واسعة. دراسة الماضي مهم لمن يريد التخطيط للمستقبل. بين الماضي والحاضر والمستقبل ليس هناك سوى وهم في تفكير العقل البشري. إذا لاحظتم أن الأوقات الحزينة نشعر بها أنها طويلة، بينما الأيام الفرحة تمر كالدقيقة، وهذه هي النسبية.

لتقم يا رب ملكوتك في داخلي فتعلن سمواتك في. هب لي أن أتحدث بحبك وعمل خلاصك خلال حبي وحياتي. أيها العريس شمس البر الجبار، هب لنفسي بهجتك فلا ينزع العالم فرحك من أعماقي. هب لي قوة فأجاهد بنعمتك ضد إبليس وظلمته. اغرس أحكامك فيا فتشبع نفسي وتغني بك. أجدك أسمن من كل العالم وأشهى من كل عذوبة. استرني من خطاياي الخفية والظاهرة واحفظني من عدو الخير الغريب. هب لي برك فيمتلي لساني تهليلا وقلبي فرحا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. المعلمون يفتحون لك الباب، أنت تدخل عبره بنفسك. أن تتعلم فهذا شيء طيب، أن تطبق فهذا هو ما يهم. يجب أن تعتمد على نفسك وتطبق ما تعلمته.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات برنامج خطوة لقدام. إيهاب ثروت معاك، وهنكمل مع بعض علاج عدم الاستقرار النفسي. وصلنا أنه في 4 مفاتيح للاستقرار النفسي. أول واحد هو الهوية أو الشخصية، تاني واحد الانكسار، تالت واحد هناخده النهاردة هو الغاية، الدافع والهدف بتاعي. أنا فعلا عايز أبقى مستقر نفسيا، أنا فعلا عايز أكون شخص مؤثر ولا لا. المسيح كان بيسأل سؤال للناس اللي بيشفيها، أتريد أن تبرأ؟ أنا فعلا عايز أخف، أنا فعلا عايز أكون شخص سوي، أنا فعلا عايز أكون سبب أمان لنفسي وللآخرين ولا سبب تخريب لنفسي؟ مهم جدا يكون عندي الدافع ده، ومهم جدا أن أنا يكون عندي المخاطرة اللي بخاطرها مع المسيح في هذه الأمور. مهم جدا أن أنا أكون بتغلب على كل العوائق والمعطلات الموجودة في حياتي بعد ما بكتشفها، كل أعراض عدم الاستقرار النفسي اللي عندي يكون عندي إصرار شديد أن أنا أتغير فيها. بالطريقة ديت أنا هنفع نفسي وهنفع الآخرين وهنفع حتى أولادي من بعدي، أنهم يتربوا رباية صحيحة في جو سوي، في جو آمن، جو نفسي يؤهلهم أنهم يكونوا فعلا مشفيين من أمور كتيرة جدا. هقدر أتغلب على المشاكل اللي حصلت معي، هقدر أتغلب على نقاط الضعف اللي عندي من خلال الغاية ديت. خلينا ناخد فاصل ونرجع مرة تانية.
1: لو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: رجعنا مرة تانية عزيز المستمع وبنتكلم عن مفاتيح الاستقرار النفسي. أول مفتاح قلنا الهوية، تاني مفتاح الانكسار، تالت مفتاح الغاية، رابع مفتاح هو إعطاء واستلام البركة. لازم أكون بدي بركة للناس ولازم أكون بتبارك كمان من الناس واستلم منهم بركة. أوقات كتيرة بنحب إن إحنا نبارك الناس لكن بنستكتر على روحنا إن إحنا ناخد بركة من الناس. أحب إن أنا أوعظ لكن صعب أتوعظ، أحب إن أنا أنصح لكن صعب أخد نصيحة من حد، أحب إن أنا أدي لكن صعب إن أنا أخد، أحب إن أنا أوجه لكن صعب إن أنا أتوجه. عشان كده مهم جدا إعطاء واستلام البركة. إحنا محتاجين نتعود ونتدرب على دوت. محتاج إن أنا كمان في إعطاء واستلام البركة أشعر بالاتضاع، لأن الاتضاع دوت هو اللي يخليني أقبل إن غيري يباركني، أقبل إن حد أصغر مني يباركني، أقبل إن حد مختلف معايا يباركني، هقبل الخلاف اللي بيني وبين الناس، هقبل الاختلاف اللي بيني وبين الناس، وهقدر أدير الصراع اللي بيني وبين الناس عن طريق إن أنا باركهم واسيبهم هم يباركوني. وساعتها هتعامل مع الناس بمبدأ مش مكسب وخسارة لكن مكسب مكسب. إيه اللي مفروض نعمله في الوقت اللي جاي؟ ودي حاجات عملية عايزين ناخد بالنا منها، هناخدها بعد الفاصل.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: أيوة
3: يلا بينا.

رجعنا مرة تانية بعد الفاصل عزيزي المستمع، وإيه هي الحاجات اللي لازم تتعمل في الوقت اللي جاي عشان يبقى عندي استقرار نفسي؟ أول حاجة ادرس كلمة الله وتأمل فيها. أوقات كتير احنا بنقرأ كلمة الله بدون فهم، لازم نكون بنتعلم، لازم نكون بنفهم. الفلاح لما بيودي ابنه عشان يشتغل في الغيط كمان بيبقى مصر ان هو يعلمه عشان يبقى متنور، هو بيشتغل وينتج، بس لما بيتعلم بيفهم وبيتنور، محدش يقدر يضحك عليه. احنا فهمنا لكلمة الله بيخلينا فعلا متنورين ومفيش اي حد يضحك علينا. ابليس على فكرة يقدر يستخدم الكلمة في ان هو يضللنا زي ما حاول يعمل مع المسيح في تجارب البر. محتاجين ندرس الكلمة ونفهمها كويس. نمرة 2، خلينا اتحقق من ذاتي في كل مرة بحاول اقارن فيها نفسي بالاخر، اشوف نقط القوة اللي عندي ونقط الضعف. انا بقارن نفسي بغيري ليه؟ انا ليه بعمل ده؟ ايه نقط القوة اللي عندي وارتكز عليها؟ ايه نقط الضعف وابتدي اتحول ان انا يكون اتجاهي ان انا عايز اغيرها، مش ان انا تكون سبب خزي ليا وعار ليا او سبب فشل. لازم كمان اركز على نقط القوة اللي عندي في موسم معين. الفترة اللي فاتت كنت قوي في ايه وابتدي اركز عليها وابتدي ازود فيها. كمان حلو قوي ان انا اقرا واستمع الى كل ما هو محفز. احنا اوقات كتيره بنقرا حتى الاخبار، بنقرا كل ما هو محبط، بنقرا كل ما هو بيرجعني لورا، لكن مهم جدا ان انا اقرا واستمع الى كل ما هو محفز. ايه الحاجات اللي بتطلعني لقدام؟ لازم كمان احدد 2 أو 3 أو اكتر اكاذيب شائعه يمكن ان انا اقع في الفخ بتاعها. في اكاذيب كتيره جدا بتقال حواليا، ناحيتي انا وناحيه الناس وناحيه المجتمع وناحيه البلد. انا محتاج اخد الاكاذيب ديت واحاول انا ما اقعش في الفخ بتاعها. لازم يكون عندك 3 شخصيات مهمين جدا في حياتك. اول شخصيه شخصيه بولس القائد، لازم يكون في حد بيقودني، 1 أو 2 على الاكثر، والشخص ده تكون برجع له وقت ما ببقى عندي مشاكل او حابب احكي معاه وحابب ان هو ينصحني. الشخصيه الثانيه شخصيه برنابا، هو شخص صديق على نفس المستوى بتاعي من المعرفه ومن النضج الروحي، والشخص ده ياريت يكون شخص قريب منك، يعني ممكن تبقى مراتك، ممكن يبقى زوجك، ممكن يبقى اخوك، ممكن يبقى حد قريب ليك انت بتتفق معاه ان هو يكون بيوجهك وبيكون مراية ليك في ضعفاتك. تالت شخص هو تيموساوس، لازم يكون عندي تلاميذ. تيموساوس ده التلميذ، لازم يكون في ناس بستثمر حياتي فيهم، شخاطر استثماري لحياتي في الناس ديت هيخليني أسعى بكل الطرق أن أنا أتغلب على كل عوائق وكل عدم استقرار نفسي جواي. ذكر نفسك دايما بالحقيقة، لأن الحقيقة هي أساس كل حاجة. بيلاطس سأل يسوع وقال له ما هو الحق؟ كله بيدور على الحق، وإحنا محتاجين ندور على الحق، محتاجين ندور على الحقيقة، لأن الحقيقة هتخليني بعيش في مناخ آمن وعندي نور ناحية كل خطوة باخدها، وعندي نور ناحية كل حكم بحكمه، وعندي نور ناحيتي أنا شخصيا، منور حياتي، قادر أشوف الضعف وقادر أشوف القوة بتاعتي. عزيزي المستمع، بختم الحلقة ديت معاك، وأنا كل أمل إن إحنا نكون فعلا بطريقة عملية بنكتشف أعراض عدم الاستقرار النفسي اللي موجود جوانا، وعندنا توجه اتجاه قلب شديد إن إحنا نتغير ونتحرر عشان خاطر نعيش في مناخ وبيئة آمنة، يبقى أمان وليس تخريب ليا وللآخرين اللي حواليا. شكرا ليك، الرب معك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رب يسوع، جبيني المملوء بالأفكار هو الذي يستحق أكليل الشوك، فاربط فكري بأشواكك المقدسة وأعطني فكر المسيح. إلهي، عرفت جيدا معنى قولك لي أن أحمل صليبي كل يوم كما حملت صليبك أنت. صليبي هو جهادي ضد الخطية، وصليبك هو خطيتي التي فشلت أنا في مقاومتها. رب يسوع، أنا لا أطلب صليبا معينا، ولكن الذي تختاره مشيئتك لي، وأنا لا أريد أن أعرض عليك خدماتي بل أن تستخدمني أنت فيها. رب يسوع، أنا أتأملك مصلوبا وقلبي كالصخر. ما هذا الجفاف الروحي؟ يا رب أفض في ينبوع دموع، يا رب يسوع اضرب الصخرة فتفيض دموعا. رب يسوع، عني أن أحمل صليبي بقوة وشجاعة وحب للحق وتمثلا بك وبفرح وسعادة للشهادة لك في عالم مخادع. رب يسوع، أنت الذي تعطي الماء الحي الذي يشرب منه لا يعطش إلى الأبد، ثم بعد ذلك تعطش إلي. سبحانك ربي، يا لمحبتك لي أنا الساقط.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر، كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى إنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.

0: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
1: ازاي تتعامل مع الناس النكديه؟ اول حاجه ما تتعاملش خالص، ما هو الباب اللي يجيلك منه ريح سد واستريح. لو انت مضطر والامر صعب يبقى لازم تكون ايجابي، رد رد ايجابي. يقول لك الحاله مقشفره والدنيا صعبه، امي بتولد وخالتي بتغسل والحياه ضنك، قول له بكره تفرق، ربنا عنده كتير، الشمس طالعه، النهارده يوم جميل. المهم رد ايجابي، اشتري مني، الحياه ما تستاهلش اكتر من كده. طيب لو انت بقى حاولت بس جرعه النكد كانت اكتر من ايجابيتك بكتير، يبقى ما قدامكش غير سدادات الودان. الاير بلاكس دي هو ده وقتها تحطها، تقعد في السليم، ليكش دعوه باي حاجه، الشخص التاني ان شاء الله يجيب فرقة حسب الله وهاتك يا دموع، انت زي الفل، الحياة بالنسبة لك زبدي خلاص. ابعد عن النكد، اشتري مني.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: والآن ننتقل إلى أقنوم آخر، الآب.
8: ولماذا الآب بالذات؟
9: هل لديك اعتراض؟
8: لا، ليس لدي اعتراض، أنا أتساءل فقط.
7: كما تشاء يا ابني، أتحب أن نتحدث عن الروح القدس؟
8: سيان، لكنني أسأل عن سر عدم حديثنا عن الثالوث بالترتيب.
9: أي ترتيب يا ياسر؟
8: الآب والابن ثم الروح القدس.
10: قاسم قال أنه لا يوجد ترتيب في الأقانيم الثلاثة.
9: فلماذا نقول دائما الآب والابن والروح القدس هكذا؟
8: نعم، لماذا تقولونها بهذا الترتيب دائما؟
7: تعود فقط يا ياسر، تعود ليس أكثر، ليس لإقنوم أسبقية أو أفضلية على الآخر.
8: كيف ذلك يا عم قاسم؟ هذا غير معقول أبدا.
9: ما هو غير المعقول أبدا هذا يا ياسر؟
8: الآب أليس أفضل من الابن؟ والاثنان أليس أفضل من الروح القدس؟
7: لا طبعا، الكل سواسية، الكل واحد، كل يقوم بعمل خاص، لكنهم يتحدون اتحادا تاما في جميع الأعمال والتصرفات.
9: الموضوع صعب يا مقاسم.
8: بل غير معقول.
10: لنقل غير مفهوم يا ياسر.
8: لا أستطيع أن أقبله، حتى أنتم في حديثكم ترتبونه الآب والابن والروح القدس.
9: يقول عادة، تعودوا على ذلك.
7: الكتاب المقدس لا يرتبهم هكذا.
10: قال المسيح أعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس يا قاسم.
9: في هذه المرة نعم، لكن في مواضع أخرى تغير الترتيب.
8: بسبب، لا بد من سبب.
7: بل بدون سبب، لأنهم واحد واحد. في كورنثس الثانية 13 عدد 14 يبدأ بالابن ثم الآب ثم الروح القدس. اقرأي تلك الآية المقدسة يا مريم.
9: نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس. لم يقل الابن والآب صراحة.
10: المسيح معروف أنه الابن، والله معروف أنه الآب.
7: وفي رسالة يهوذا عدد 26 يجعل الروح القدس أولا ثم الآب ثم الابن.
9: مصلين في الروح القدس، واحفظوا أنفسكم في محبة الله، منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة الأبدية.
8: لم أكن أعرف أنه يمكن تغيير الترتيب.
7: الذي يقول أن الآب هو الأقنوم الأول والأفضل، والابن هو الأقنوم الذي يليه، والروح القدس يأتي في مرتبة بعدهما مخطئ. كلهم في مرتبة واحدة.

0: الآن يا أم قاسم، حدثنا عن الآب.
1: أولا أريد أن أضع خطا فاصلا بين الوالد والآب.
2: كلاهما واحد في كل مكان
1: إلا في موضوعنا هذا.
3: هناك والد مجرد من الأبوة،
0: وهناك أبوة بدون أولاد.
4: رويدكما رويدكما، ماذا تقولان؟ كلام فقط، مجرد كلام.
3: ليس كلاما فقط يا ياسر. ألا يوجد والد لا يهتم بأبنائه، يتركهم ويهملهم؟
2: نعم، هناك والدون يقتلون أولادهم كما نسمع في الأخبار.
4: أنا معك في ذلك، والد مجرد من الأبوة،
0: وأبوة في شخص ليس لديه أطفال وقد لا يكون متزوجا بالمرة. به حنان الأب واهتمام الأب ومحبة الأب لمن حوله من الأولاد من الأهل أو الجيران،
4: وهذا معقول أيضا،
0: فليس مجرد كلام.
4: آسف يا مي، أعتذر. نعم يا عم قاسم،
1: الأقنوم آب لا والد ليس هو المعنى الجسدي بل المعنى المجازي والروحي،
2: والذي يتوافق مع روحانية الله.
1: والآب والابن واحد في الأزل.
3: لم يطلق اسم الآب بعد ولادة المسيح من العذراء.
0: الآب هو الآب والابن هو الابن منذ الأزل.
4: الأزل الذي لا بدء له كما تقولون.
2: فالآب لم يكن سابقا للابن يا قاسم، ولا الابن لاحقا للآب.
1: طبعا يا ياسين، ما دام الأب من الأزل هكذا يكون الابن أيضا من الأزل، فليست هناك أبوة إلا ومعها بنوة، وليست هناك بنوة إلا ومعها أبوة.
3: ولم يدع الآب أبا لأنه أنجب الابن، لم يدع هذا الأقنوم الآب لأنه أنجب أقنوم الابن.
4: لا طبعا، لا إنجاب هنا برغم الأبوة والبنوة.
3: وليس هناك قدم أو حداثة في الزمن.
0: تقصدين لا يسبق أقنوم الآب أقنوم الابن زمنيا؟ طبعا لا.
3: وليس هناك رفعة في المقام بينهما؟
2: لا، ليس الآب أعلى مقاما من الابن، كلاهما واحد.
1: فالآب واحد مع الابن في اللاهوت بكل صفاته وخواصه.
4: قبلنا هذا يا عم قاسم وفهمناه.

0: المسيح أكد على وحدانية الآب والابن حين سأله فيلبس تلميذه حين قال: يا سيد أرنا الآب وكفانا.
1: سؤال غير لبق يا مريم، أليس كذلك؟
2: لو كنت مكان المسيح لعنفته. ألم يكن فيلبس هذا تلميذا للمسيح؟
3: المسيح كان رقيقا في معاملته للناس، خصوصا مع تلاميذه. كان يعلمهم ويدربهم على المحبة والرقة والحنان، يعلمهم لا يعنفهم.
4: لم يعنفه المسيح لكنه عاتبه،
0: قال له: أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيلبس؟ الذي رآني فقد رأى الآب، ألست تؤمن أني في الآب والآب في؟
4: إجابته الأولى: الذي رآني فقد رأى الآب، أنا في الآب والآب في، لا تدع مجالا للشك في وحدانيته مع الآب في اللاهوت بكل خواصه.

0: وكانت هناك محبة أزلية بين الآب والابن.
1: هما واحد يا عم قاسم.
0: وحدانية شاملة جامعة مانعة يا مي.
2: محب ومحبوب.
3: تناولنا ذلك من قبل.
4: ومحبتهما أزلية؟
0: طبعا، قال المسيح مرة وهو يخاطب الآب أيضا لوحدانيته الشاملة: عالم ومعلوم، مخاطب ومخاطب.
4: ماذا قال يا عم قاسم؟
0: قال: لأنك أحببتني قبل تأسيس العالم.
1: قبل تأسيس العالم؟ من الأزل الذي لا بدء له.
2: نعم، من الأزل الذي لا بدء له، الأزلية السحيقة التي لا يعرف أحد عنها شيئا إلا الله.
3: الغيب المجهول أكثر الأسرار سرية،
4: لا أحد يعرفها أو يتخيلها أو يكشفها
0: إلا هو الواحد الله. في هذه الأزلية السحيقة المجهولة كانت المحبة متبادلة بين الآب والابن: أحببتني قبل تأسيس العالم.
2: محبة متبادلة بكل كمالها منذ الأزل السحيق المجهول، ثابتة ثبات الله ذاته.
1: لكن هذه المحبة كانت بين الآب والابن فقط أم بين الأقانيم الثلاثة جميعها؟
3: سؤال ذكي جدا يا مي.
4: الذكاء ليس غريبا على مي يا أبي.
0: المحبة كانت بين الأقانيم الثلاثة لأن الله ذاته محبة. هو تعالى ليس محبا فقط وليس ودودا فقط، بل هو بكليته، هو بذاته محبة، محبة لا حد لها.
2: يقول يوحنا الرسول: كل من يحب يعرف الله، ومن لا يحب لم يعرف الله، لأن الله محبة.
3: فالله ذاته بكل الأقانيم محبة.
1: فالآب يحب الابن والابن يحب الآب أيضا.
0: قال المسيح لتلاميذه ذلك صراحة. والروح القدس أيضا يحب. يقول بولس الرسول عن ذلك في رسالته إلى أهل روميا أصح 14 عدد 30: فأطلب إليكم أيها الإخوة بربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح.
2: الروح القدس هو روح المحبة. يقول عنه الكتاب المقدس أنه روح القوة والمحبة والنصح.
4: فالأقانيم الثلاثة تتبادل المحبة بينها.
0: فعلام يدل ذلك؟
1: يدل على التوافق والوحدة مع.
0: وكل أقنوم يعبر عن المحبة حسب عمله الخاص. الآب يبطن كل المحبة الإلهية، والابن يعلن هذه المحبة بطريقة ظاهرة عملية، والروح القدس يعلنها بكيفية روحية.
3: من ذلك كله تريد أن تقول يا قاسم أن أبوة الآب للابن وبنوة الابن للآب تعبير عن علاقة المحبة بينهما؟
0: نعم، علاقة باطن الله بظاهره، وباطن الله وظاهره واحد، هو الله، ما به أظهره في الابن المسيح.
2: وهكذا تتجلى المحبة في الآب والابن والروح القدس.
1: وهذا دليل على كمال الله سبحانه وتعالى،
3: ودليل على استغنائه بذاته كما تكلمنا من قبل.
0: ألا تستخلصون شيئا مما سبق؟
3: نستخلص الكثير يا قاسم. طبعا، الله المحبة مثلا.
0: وما نتيجة ذلك
1: فيما يا عم قاسم؟ لا تحيرنا.
0: لن أحيركم. أنا أرى أن قيام الله بالخلق،
4: خلق العالم تعني؟
0: نعم، الله لم يخلق العالم كما يعلل بعض الفلاسفة ورجال الدين ليظهر ذاته أو يستثمر صفاته أو لتعبده خلائقه.
2: فلماذا خلق العالم يا أبي؟
0: خلق العالم كان نتيجة لعمل المحبة المتبادلة بينه وبين ذاته. محبة الله لذاته ليست محبة نرجسية، بل هي محبة تبذل نفسها للآخرين لينعموا بها.
3: تريد أن تقول يا قاسم أن محبة الله ورغبته في خلق كائنات ليسعدها ويغدق عليها محبته؟
0: نعم، هذا ما أريد أن أقول.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما الفرق بين الوالد والأب؟ ما الفرق بين الوالد والأب؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: الإيمان يربطنا بالمسيح الممجد، في حين أن العيان يربطنا بالعالم الحاضر الشرير. لك إيمان فلك كل شيء، ليس لك إيمان فليس لك شيء. بالإيمان نرى ما يراه الله، وبدون إيمان نرى ما يراه الناس. بالإيمان نمشي على الماء، ماء العالم، وبدون إيمان نغرق في نفس الماء. الإيمان لا يرى في العالم شيئا صالحا، ولكنه يرى في الله كل الصلاح، وما يراه الإيمان فالله لا يراه في العالم. إن كنت تريد أن تكرم الله، فالإيمان هو الطريق الوحيد، وإلا فطرق العيان هي إهانة لله في حياتك. بالإيمان نتعلم الاتكال والاعتماد على الله، ورفض ذواتنا بكل حيالها وأفكارها. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد.
1: صباح الخير، أنا وجيه من تونس، مؤمن بالمسيح. حبيت أشارككم بصلاة من أجل حماية تونس ولكل العالم. يا ربنا نحب نشكرك من أجل رحمتك التي لا تفنى يا رب، نشكرك من أجل مراحمك التي تتجدد كل صباح يا رب. يا ربنا مصدق في كلمتك اللي تقول في مزمور 91 أنك تنجينا من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. يا رب نتمسك بالوعد هذا اللي وعدته لينا يا رب، أنك تنجينا من الوباء الخطر. فيا رب حط ما بين يديك تونس يا رب وجميع العالم يا رب، أنك تنجينا من هذا الوباء الخطر وترحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا سيد. يا سيد احنا مصدقين وعودك اللي تقول انه لا تدنو ضربة من خيمتك يا رب. يا رب احنا نقف في الثغرة في الوقت هذا يا رب، ونرفع مناجات وصلوات واصوام وتضرعات لك ايها السيد، ونتشفع يا رب من اجل العالم يا رب، نتشفع من اجل بلادنا تونس يا رب، نتشفع من اجل كل بلدان العالم، من اجل البشرية الكل. ارحمنا يا رب، ارحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا رب. صلي صلاتي هذه في اسم يسوع الحي، آمين.

إن الشركة مع المسيح لها بهجتها وفرحتها، لها عمقها وتأثيرها، لكن على المؤمن أن يكون متزنا بين الشركة والشهادة، بين تعالوا إلى موضع خلاء واذهبوا وكرزوا بالإنجيل. إن الشهادة هي إمعان النظر جيدا في المسيح ثم الخروج للبعيدين لتخبرهم بما رأيت. عزيزي، في كل يوم أنت تكتب إنجيلا خامسا بأعمالك وأقوالك، وسواء أخطأت أم أصبت فسيقرأ الناس إنجيلك.

قال المسيح: أنتم ملح الأرض. لكن شهادة الحياة تجعل الناس يحسون بالعطش إذا لم تقدم لهم كأس الماء البارد باسم المسيح بشهادة الكلام. لذا اذهب وخبر بكم صنع الرب بك، كيف كنت، وكيف مع المسيح تقابلت. كلمهم عن حياتك مع المخلص وكيف تغيرت، إذ كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به، وكيف يسمعون بلا كارث.

0: عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.
1: Radio.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور. يقول لاويين 1:9 عن عجل قربان المحرقة: وأما أحشاؤه وأكارعه فيغسلها الكاهن بماء، ويوقد الكاهن الجميع على المذبح محرقة وقود رائحة سرور للرب. ولكن جاء في إشعياء 1:11: لماذا لي كثرة ذبائحكم يقول الرب؟ اتخمت من محرقات كباش وشحم مسمنات وبدم عجول وخرفان وتيوس ما أسر. وفي هذا تناقض.
1: عند قراءة نبوة إشعياء الأصحاح الأول نرى أن الله لا يعترض على تقديم الذبائح، بل على روح الذي يقدمها، فيقول لشعبه إنه قد مل ليس فقط من محرقاتهم بل من أعيادهم وصلواتهم أيضا. فواضح أن عبادتهم كلها كانت مكروهة أمامه، وسبب في هذا أن أيديهم كانت مملوءة دما، فكانوا جيلا شريرا أكثر من الذبائح لينجوا من العقاب الذي كانوا يستحقونه، وقصدوا في الوقت نفسه أن يتمادوا في خطاياهم. وكانوا يظنون أن مجرد تأدية الفرائض والطقوس الخارجية يكسبهم رضا الله ويعطيهم كما أرادوا فرصة التمادي في شرورهم. لابد أن الله يرفض الذبائح متى قدمت بهذه الروح الشريرة. ولما أمر الله بالذبائح المختلفة المنصوص عنها في شريعة موسى ووعد أن يبارك مقدميها، كان ينتظر أن تكون قلوبهم خاشعة طاهرة. لكن في عصر النبي إشعياء انحطت عبادة الشعب لله وكانت قاصرة على ممارسة طقوس ظاهرية وفرائض خارجية. وقد أوصى الله شعبه بالصلاة، لكن إن كانت الصلاة مجرد نفاق ورياء فالله يبغضها. لا تناقض إذن بين إشعياء 1:11 ولاويين 1:9، لأن العبادة إن لم تصدر من قلب نقي فهي ليست عبادة بالمرة ولا هي مقبولة عند الله.
0: ورد في لاويين 4:3 أن يقدم ثور فداء عن الشعب، ولكنه يقول في سفر العدد 15:9 إن الثور يجب أن يقدم مع لوازمه.
1: الذبائح متنوعة. الثور المطلوب تقديمه في اللاويين 4:3 هو ثور ذبيحة الإثم، أما المطلوب تقديمه في سفر العدد 15:9 فهو ثور ذبيحة الإثم مع النذور.

0: جاء في لويين 4:14 أنه إذا سهى كل بني إسرائيل وارتكبوا خطية ثم اكتشفوا أنهم أخطأوا يقربون للرب ثورا ذبيحة خطية. ولكنه في سفر العدد 15:24 يذكر نوعين من الذبائح للتكفير عن نفس الذنب، هما ثور وتيس، وهذا تناقض.
1: لا نرى في هذا تناقضا، وهنا احتمالان. قد يكون أن ما جاء في سفر اللاويين خاص بذبيحة الخطية عن ارتكاب الشر سهوا، وأن ما جاء في سفر العدد خاص بذبيحة الخطية عن السهو في عمل الخير. احتمال ثان، قد يكون أن سفر اللاويين أورد ما يجب تقديمه من ذبيحة الخطية سهو الشعب والرؤساء معا، بينما أورد سفر العدد ما يجب أن يقدمه الشعب وما يجب أن يقدمه القادة كل على حدة. وفي هذه الحالة لا يكون هناك تناقض، بل إن ما جاء في سفر العدد يكمل ما جاء في سفر اللاويين.
0: جاء في لاويين 7:15 أمر بأكل لحم ذبيحة الشكر في ذات اليوم ولا يبقى منه شيء إلى الصباح، وهو أمر تكرر في لاويين 22:30، ولكن جاء في لاويين 19:6 يوم تذبحونها تؤكل وفي الغد، والفاضل إلى اليوم الثالث يحرق بالنار، وهذا تناقض.
1: عندما يظهر لعين المعترض المتعجل تناقض ظاهري، نرجوه أن يدرس القرينة. إذا قرأنا لويين 7:15 و19:6 على حدة، يخيل إلينا وجود تناقض صريح، لأن إحدى العبارتين تقول بعدم جواز إبقاء شيء من الذبيحة للغد، بينما الأخرى تقول إن بعض الذبيحة الباقي إلى الغد يؤكل في اليوم التالي. لكن إذا قرأنا لويين 7:15 و16 معا، يسطع نور يكشف لنا الحقيقة. الآيتان معا تقولان لحم ذبيحة شكر سلامته يؤكل يوم قربانه لا يبقي منه شيئا إلى الصباح، وإن كانت ذبيحة قربانه نذرا أو نافلة ففي يوم تقريب ذبيحته تؤكل وفي الغد يؤكل ما فضل منها. فبعض الذبائح المشار إليها في لويين 7:15 و16 كانت من نوع الذبائح التي يجوز إبقاء جزء منها للغد، على أننا نجد في لويين 7:16 و19:6 القانون العام الذي يشمل نوعين من الذبائح، فمنها ما كان يتحتم أكله في نفس اليوم، ومنها ما كان يجوز إبقاء بعضه للغد. أما لويين 7:16 فيتضمن استثناء للقانون المتقدم. والكلام عن الذبائح التي تؤكل في نفس اليوم يتناول ذبائح النذور والنوافل، خاصة إذا كانت الذبائح من الرضع ذوات الثمانية أيام، هذه يؤكل لحمها في نفس يوم ذبحها ولا يبقى منها للغد لأنه قليل ولا يحتمل إبقاء شيء منه إلى الغد. أما ذبيحة السلامة من غير الرضع التي تؤكل يوم ذبحها وما تبقى منه يؤكل في الغد ولا يبقى منها لليوم الثالث شيء، فالرب في هذا يصدر أمرا في منتهى المعقولية، إذ أنه لم يكن في عهد موسى أجهزة لحفظ اللحوم. بالطبع ما يتبقى إلى اليوم الثالث سوف يفسد ويضر الإنسان، فبهذا القدر يحرص الله على الإنسان.
0: جاء في لويين 16 29 أن صوم التذلل يكون في اليوم العاشر من الشهر السابع، ولكن جاء في اللاويين 23:32 أن صوم التذلل هذا يكون في اليوم التاسع.
1: كان الصوم يمتد من مساء اليوم التاسع إلى كل اليوم العاشر، فيصح أن يقال اليوم التاسع ويصح أن يقال اليوم العاشر.
0: ورد في لاويين 17:3-4 كل إنسان من بيت إسرائيل يذبح بقرا أو غنما أو معزة في المحلة أو يذبح خارج المحلة وإلى باب خيمة الاجتماع لا يأتي به ليقرب قربانا للرب أمام مسكن الرب، يحسب على ذلك الإنسان دم قد سفك دما، فيقطع ذلك الإنسان من شعبه. وورد في التثنية 12:15 أن يأكل الإنسان كل ما تشتهي نفسه في جميع أبوابه. وفي الآيات من 20-22 يأكل كل ما تشتهي نفسه إذا كان المكان الذي يختاره الرب بعيدا عنه.
1: أيها المعترض الكريم، الكلام في سفر التثنية 12 يتحدث عن أمرين. يتحدث عن المحرقات لله، قال عنها في آيتي 13-14 احترز من أن تصعد محرقاتك في كل مكان تراه، بل في المكان الذي يختاره الرب في أحد أصباطك هناك تصعد محرقاتك، وهناك تعمل كل ما أنا أوصيك به. ويقول في آيتي 17-18 لا يحل لك أن تأكل في أبوابك عشر حنطتك وخمرك وزيتك، ولا أبكار بقرك وغنمك، ولا شيئا من نذورك التي تنذر ونوافلك ورفائع يدك، بل أمام الرب إلهك تأكلها في المكان الذي يختاره الرب إلهك. وهو مثل ما ورد في لاويين 17:3-4. فالمقصود أن يقدم ذبائح لله في المكان الذي يخصصه الله لعبادته. وهناك الذبح للأكل الاعتيادي الذي يجوز في كل مكان، وهو الذي أورده المعترض وأوهم بوجود تناقض بينه وبين ما ورد في سفر اللاويين. واضح إذن أن القارئ المتفهم يدرس القرينة كلها ولا يقفز فورا للقول إن هناك تناقضا، فإن كلام الله لا تناقض فيه، لكن الفكر الإنساني الذي لا يدرك كل ما كتب هو الذي يظن أن هناك تناقضا.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

كثيرون يقولون من يرينا خيرا، ارفع علينا نور وجهك يا رب. جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم، إذ كثرت حنطتهم وخمرهم. بسلامة أتجع بل أيضا أنام، لأنك أنت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني.

الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يانصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكا كولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف

0: قارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوه عادة على سبيل رد الجميل.
1: آهي من الخطية، فلست أعرف كلمة على مر العصور وكر الأجيال أرقت فكر الإنسان سواها، وشوهت جماله عداها، ودمرت سلامه مثلها، وحطمت شخصيته قدرها. فالخطية تلوث النفس وتدنس الفكر وتدمر الإرادة. إنها تدين الإنسان أمام عدالة الله كتابياً، وتطرحه تحت ثقل الديون عمليا. فالخاطئ مريض أخلاقيا يعيش في أصفاد عبودية إبليس زمنيا وتحت قصاص الدينونة الإلهية أبديا. وعلى قدر قسوة الخطية وسلطتها وسطوتها كان خلاص المسيح في تبريره وتقديسه لأقذارنا، في تطهيره وتحريره ليقودنا. فهو يخلقنا خليقة جديدة ويجعلنا نشارك الطبيعة الإلهية المجيدة، ويضمن بوعوده لنا الأبدية المباركة السعيدة. لقد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك، إنه يخلص إلى التمام. نعم، فاد محب بالباب يقرع، فافتح له يا خائف، فالخوف ينزع. هل أنت باراباس؟ يا صديقي، كيف يمكن لمنطق العقل أن يحكم، أو حتى للحس البسيط البريء أن يتكلم؟ وهل لميزان العدل أن يتزن، والمسيح وباراباس في كفتين؟ لكن المخجل والمؤسف أن الجماهير التي شفى المسيح مرضاها وأقام موتاها وواسى وضمد جراحها ومسح براحتيه دموعها وازنت وفاضلت فهتفت ليس هذا بل باراباس، وكان باراباس لصا. والسؤال الحائر والمحير، هل أنت باراباس الذي لم يذكر أو يقدر أو يشكر يسوع الذي مات بدلا عنه؟ يا عزيزي، صلاتي إلى إلهي أن تقبل عمل المسيح المصلوب لأجلك، لتكون كالخاطئ الذي مات على الصليب عن شره، فتنشد مرنما وتشهد قائلا: مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا، بل المسيح يحيى في. أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. وهكذا تتحول قصة الحب العجيب إلى اختبار مجيد فريد لشخص المسيح المصلوب المخلص الوحيد. فما أعظم القصة وما أروع الاختبار.

أنا خايف، أنا تعبان، أنا قلقان، مش عارف أرتاح ولا أنام. يا ترى في حل للخوف اللي في حياتي ولا هفضل على طول تعبان؟ أعزائي المستمعين، عايز أقول لكم في حل. أيوة في حل، وكمان ضمان وسلام. كل ده هنعرفه في حلقتنا النهاردة من برنامجكم حروف ونغمات. معاكم جون بولس، بس تعالوا في الأول نسمع الترنيمة اللي جاية ونرجع نعرف إيه أسباب الخوف في حياتنا.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: أول سبب من أسباب الخوف في حياتنا أو نقدر نقول عليه اللي دخل الخوف لحياتنا هي الخطيئة. في بداية سفر التكوين كان آدم وحواء ما يعرفوش الخوف، ماشيين وسط الحيوانات الضخمة والطبيعة بكل جمالها بدون خوف ولا قلق ولا حيرة، يخافوا من إيه؟ ولكن فجأة وبعد السقوط عرف الإنسان الخوف، وبدل ما كان بيكلم الله خاف من الله. شفتوا ازاي الخطيه هي السبب الاساسي في الخوف؟ تعالوا نسمع مع بعض الترنيم اللي جاي ونكمل كلامنا من تاني.

0: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وهنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
1: ندى.
2: نعم.
1: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
2: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
1: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
2: مستحيل أعمل كده.
1: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
2: قصدك سيلافي؟
1: أيوة،
2: يلا بينا.

0: you're now listening to C'est la vie radio.
1: احيانا كتير بيلفت النظر ان الشيء المشترك بين البشر كبار او صغار، قادة وشعوب، رجال اعمال وموظفين، الجميع مصاب بنفس المرض وهو الخوف من بكرة والألم من المجهول. لكن لو عرفنا ان الرب يسوع المسيح بيطمننا على بكرة وضامن لينا حاضرنا ومستقبلنا وحتى ماضينا كمان، ما تقلقش عليه، هنكون قد ايه فرحانين ومش مضطربين وما نعولش الهم وما نخافش، لان الهنا موجود. وده عنوان ترنيمتنا اللي جايه، ما تعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود.

ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المستمعين، وإحنا بنتكلم عن إزاي الخوف بيضيع السلام في حياتنا. فإبليس مش عايز الإنسان في سلام، لا عايزه في سلام مع الله، ولا عايزه في سلام مع نفسه، ولا عايزه في سلام حتى مع الآخرين. علشان كده بيزرع الخوف في قلب الإنسان، وتكون النتيجة إن الإنسان بيخاف من الله فيبعد عنه، وبالتالي يخسر سلامه مع نفسه، وكمان يخسر سلامه مع الآخرين. لكن شكرا للرب اللي هزم الخوف في الصليب وادانا السلام الذي يفوق كل عقل، اللي بيحفظ قلوبنا وبيحفظ كمان أفكارنا في المسيح يسوع. عايز ترتاح؟ عايز تطمن؟ رنم معايا وقول سلامك فائق العقول.

في آخر حلقتنا حابب أقولك إنك لازم تخاف. تقولي أخاف؟ إزاي؟ وإنت من أول الحلقة كلامك عمال يقولي ما تخافش ما تخافش ما تقلقش. أيوة أنا بقولك ما تخافش، وكمان بقولك ما تقلقش، بس هقولك تخاف من إيه وما تخافش من إيه. عايز أقولك ما تخافش على حياتك، في إيد الله. ما تخافش على حياتك وإنت مسلمها للرب يسوع المسيح، لكن خاف من أمر مهم قاله الرب بنفسه في لوقا 12: خافوا من الذي بعد ما يقتل، أي إبليس، له سلطان أن يلقي في جهنم. عرفت دلوقتي بقولك تخاف من إيه؟ خاف على أبديتك، على عمرك، على اسمك اللي ما تكتبش بسفر الحياة. علشان كده صلي معايا وقول: يا رب يسوع، وأنا بعيد عنك ما عندي السلام وخايف من الأيام، لكن جاي قدام صليب بتوب وارجع واسكن في حصون الصخر اللي ملي.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أنا خايف، أنا تعبان، أنا قلقان، مش عارف أرتاح ولا أنام. يا ترى في حل للخوف اللي في حياتي ولا هفضل على طول تعبان؟ أعزائي المستمعين، عايز أقول لكم في حل. أيوة في حل، وكمان ضمان وسلام. كل ده هنعرفه في حلقتنا النهاردة من برنامجكم حروف ونغمات. معاكم جون بولس، بس تعالوا في الأول نسمع الترنيمة اللي جاية ونرجع نعرف
1: Ministering to the four corners and beyond. This is the Passion Radio Network. KPCL Farmington, KLJH Bayfield.
2: Welcome to the Middle East Praise Hour. Heard on Say Love You Radio, CLV.org and Passion Radio, PassionRadio.org.

0: قطعة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وهنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
1: ندى،
0: نعم،
1: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج؟
0: لا طبعا،
1: ما انت من بدري بتسمعي، ما انتش تعمل أكل. يلا غير المحطة.
0: مستحيل أعمل
1: خلاص، هل نسمع حاجة ما تحبها؟
0: البكسلة دي؟
1: أيوة،
0: يلا بينا.

لكن خاف من أمر مهم قال الرب بنفسه في لوقا 12. خاف من الذي بعد ما يقتل أي إبليس له سلطان أن يلقي. عرفت دلوقتي بقول لك خاف على العمر، على اسمك اللي ما اتكتبش، على شكل يسوع يا رب يسوع، وأنا بعيد عنك وخايف منك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radio.clv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على ساوند كلاود سيلابي راديو. مستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلابي راديو، ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الويب سايت أو الفايبر على الرقم 0620 12 11 16 14.

عندما تنزلق قدمي. إذ قلت قد زلت قدمي، فرحمتك يا رب تعضدني. عند كثرة همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. المزمور 94، الآيتان 18 و19. هناك شيء واحد يجذبني بشكل خاص فيما يتعلق بصورة الله في الكتاب المقدس، وهو أنه متفهم للغاية. إنه يعرف ضعفاتنا، لكنه لا يرفضنا بسببها. فهو لا يطلب منا أن نتظاهر أمامه أو أمام العالم قوة لا أساس لها من الواقع. كل ما يطلبه هو أن نسلمه بكل إخلاص كل ما لدينا، بغض النظر عن مدى عدم كفاية ذلك. علاوة على ذلك، فإن نعمته تدعمنا. صرخ كاتب المزمور قد زلت قدمي، كان على وشك السقوط ولم يتمكن من إنقاذ نفسه، ولكن في اللحظة التي اعترف فيها بحاجته جاء الله لنجدته. رحمتك يا رب تعضدني، هذا هو رد الفعل الذي يجب على كل واحد منا أن يتذكره. عندما تبدأ أقدامنا في الانزلاق ونفقد السيطرة، فإن الله لا يطلب منا أن نحاول إنقاذ أنفسنا. علينا فقط أن نعبر عن حاجتنا إليه، وسوف تكون رحمته موجودة لتدعمنا وتسندنا. وفي العدد التالي يصف كاتب المزمور رد فعله الداخلي: عند كثرة همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. في أوقات القلق الشديد يغمر الله فجأة نفوسنا بفرحه الغامر. في الواقع، كلما زاد الضغط الذي نتعرض له، كلما كان اختبارنا لتعزية الله أكثر روعة. يصف بولس في كورنثوس الثانية الإصحاح الأول الآيتين 8 و9 مثل هذه التجربة: فإننا لا نريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة ضيقتنا التي أصابتنا في آسيا أننا تثقلنا جدا فوق الطاقة، حتى أيسنا من الحياة أيضا، لكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت لكي لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم الأموات. عندما تبدأ قدمي بالانزلاق يا الله، ساعدني على أن أتذكر أن رحمتك موجودة لتدعمني.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإيمان يربطنا بالمسيح الممجد، في حين أن العيان يربطنا بالعالم الحاضر الشرير. لك إيمان فلك كل شيء، ليس لك إيمان فليس لك شيء. بالإيمان نرى ما يراه الله، وبدون إيمان نرى ما يراه الناس. بالإيمان نمشي على الماء، ماء العالم، وبدون إيمان نغرق في نفس الماء. الإيمان لا يرى في العالم شيئا صالحا، ولكنه يرى في الله كل الصلاح، وما يراه الإيمان فالله لا يراه في العالم. إن كنت تريد أن تكرم الله، فالإيمان هو الطريق الوحيد، وإلا فطرق العيان هي إهانة لله في حياتك. بالإيمان نتعلم الاتكال والاعتماد على الله، ورفض ذواتنا بكل حيالها وأفكارها. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد.

المزمور 18. أشكرك يا مخلصي يسوع، يا ملك الملوك، لقد هاج الأعداء علي حتى الموت، أما أنت فوهبتني الحياة والغلبة، توجتني بالمجد والكرامة، واهبا إياي نعمة الملوكية، أقمتني ملكا وعطيتني سلطانا، فلا أعيش بعد أسيرا في مزلة العبيد، كن ناصري، بك أتبع العدو إبليس وكل أعماله الشريرة حتى أدركهم، وبك أفنيهم. هب لي قوة من لدنك فأهجم العدو وأسب على أسواره لأحطمه. مع كل معركة هب لي نصرة تدخل بي إلى التهليل، لأسبحك كل أيام حياتي وأشهد لك أمام الكل. اجتذب الغرباء إليك فيصيروا معي أهل بيت الله. القمص تدرس يعقوب ملطي.

عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، بارك اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحفظ. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء والمستمعون.
0: We are glad you've joined us today.
1: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى اليوم.
0: In this message and the next, we will finish the last of the nine in the fruit of the Spirit.
1: في هذه الرسالة وفي الرسالة القادمة سوف نختتم حديثنا في سلسلة رسائلنا عن ثمر الروح.
0: And it is about self-control.
1: وهذه الحلقة والحلقة القادمة حول التعفف أو ضبط النفس.
0: Self-control is not a very popular subject today.
1: ضبط النفس ليس موضوعا محببا جدا اليوم.
0: Nobody likes to hear about self-control.
1: لا أحد يحب أن يسمع عن التعفف أو ضبط النفس.
0: Trying to train our children in self-control in a world that is pushing them towards self-indulgence is as tough as swimming upstream.
1: أن نحاول تنشئة أولادنا وتدريبهم على ضبط النفس في عالم يدفعهم للانغماس في الملذات والشهوات الشخصية هي محاولة شاقة كالسباحة عكس التيار.
0: In fact, on many university campuses in the West, the word self-control is a dirty word.
1: وفي الواقع في الحرم الجامعي لجامعات كثيرة في الغرب تعتبر كلمة ضبط النفس كلمة قذرة.
0: To illustrate what I mean, let me tell you about a young man who went to see a psychiatrist.
1: لكي أوضح ما أعنيه، أذكر أن شاباً ذهب يطلب مشورة طبيب للأمراض النفسية.
0: He said to the doctor, "Doctor, I have no ability to self-control."
1: قال للطبيب، يا دكتور، ليس لدي أي مقدرة لضبط النفس.
0: And I often find myself doing the wrong thing, and my conscience is bothering me.
1: وكثيرا ما أجد نفسي أعمل الخطأ وضميري يربكني ويبكتني.
0: The psychiatrist said.
1: فقال له طبيب الأمراض النفسية.
0: So you want something that will strengthen your will.
1: أنت إذن تريد شيئا يقوي لك إرادتك.
0: The young man said, Oh no.
1: قال الشاب, Oh لا.
0: I would rather get something that would weaken my conscience.
1: أفضل أن يكون لي شيء يضعف ضميري.
0: Do you remember when Nehemiah heard that the walls of Jerusalem were broken down?
1: أتذكر عندما سمع نحمية أن أسوار أورشليم منهدمة؟
0: It literally broke his spirit.
1: إنها حرفيا كسرت روحه.
0: Let me give you some background information in case you don't know about that story.
1: دعني أعطيك بعض المعلومات عن هذا الحدث إذا لم تكن تعرف هذه القصة.
0: The people of Israel were taken into captivity in Persia.
1: كان شعب إسرائيل قد سُبي إلى بلاد فارس.
0: Their enemies destroyed Jerusalem.
1: وحطم أعداؤهم أورشليم.
0: Now let us read the biblical account from the book of Nehemiah, chapter 1, verses 3 and 4.
1: والآن دعنا نقرأ هذا النص الكتابي من سفر نحمية الأصحاح الأول والعددين الثالث والرابع. فقالوا لي إن الباقين الذين بقوا من السبي هناك في البلاد هم في شر عظيم وعار، وسور أورشليم منهدم وأبوابها محروقة بالنار. فلما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت أياما وصمت وصليت أمام إله السماء.
0: Nehemiah knew for some time that the city was in ruin.
1: لقد عرف نحمية لبعض الوقت أن المدينة كانت منهدمة.
0: But the thought that the walls being broken down devastated him.
1: ولكن فكر الأسوار المنهدمة دمره وحطمه.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because broken walls are symbols of final collapse.
1: لأن الأسوار المنهدمة هي رمز الانهيار النهائي.
0: In ancient times,
1: في الأزمنة القديمة,
0: a city without wall is a city that has lost its defenses and its identity.
1: كانت المدينة التي بلا أسوار تعتبر مدينة فقدت هويتها وفقدت إمكانيات الدفاع عنها.
0: A city without walls is a city that is vulnerable to all sorts of enemies to come in and loot and steal.
1: مدينة بلا أسوار هي مدينة معرضة لكل أنواع الأعداء ومفتوحة لهم للنهب وللسرقة.
0: A city without walls is a city that has no protection against the attack of wild animals.
1: مدينة بلا أسوار هي مدينة لا يمكن حمايتها ضد هجمات الحيوانات المفترسة.
0: A city without walls is a city that has lost complete control of its destiny.
1: مدينة بلا أسوار هي مدينة فقدت التحكم الكامل في مصيرها.
0: And in Proverbs 16:32
1: يخبرنا الكتاب المقدس في العدد 32 من الأصحاح 16 من سفر أمثال.
0: And in chapter 25, verse 28,
1: وفي العدد 28 من الأصحاح 25,
0: that undisciplined spirit or uncontrolled spirit is like a city without walls.
1: أن النفس غير المنضبطة وغير المهذبة تشبه مدينة بلا أسوار.
0: Let's read Proverbs 25:28.
1: دعنا نقرأ العدد 28 من الأصحاح 25 من سفر أمثال. مدينة منهدمة بلا سور، الرجل الذي ليس له سلطان على روحه.
0: The lack of self-control is a calamity that is greater than a city that is destroyed.
1: نقص القدرة على ضبط النفس هي كارثة أكبر من كارثة تحطم وانهيار مدينة.
0: Let's read verse 32 of chapter 16.
1: دعنا نقرأ العدد 32 من الأصحاح 16 من سفر أمثال. البطيء الغضب خير من الجبار، ومالك روحه خير ممن يأخذ مدينة.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because it means that an eternal soul has reached a final state of decay.
1: لأن نقص القدرة على ضبط النفس يعني أن النفس الأبدية قد وصلت إلى حالة من الإضمحلال والانحلال النهائي.
0: Make no mistake about it.
1: أرجو أنك تتأكد من هذا.
0: Our generation's lack of self-control is Satan's way of preparing us for destruction.
1: نقص القدرة على ضبط النفس لدى جيلنا هي طريقة الشيطان لإعدادنا للخراب والدمار.
0: Our generation's lack of self-control is the broken walls which will lead into our very soul.
1: نقص القدرة على ضبط النفس لدى جيلنا هي الأسوار المنهدمة التي تجعل الطريق مفتوحا للوصول إلى أعماق نفوسنا.
0: Our generation's promotion of self-indulgence is the first step toward making us vulnerable to every wild and godless enemy.
1: تردي وتوغل جيلنا في الانغماس في الشهوات هو الخطوة الأولى نحو جعلنا ضعفاء معرضين للسقوط أمام كل عدو مفترس لا إله له.
0: Discarding of every vestige of self-control is opening our spirit to the man of lawlessness that the Bible speaks about.
1: نبذ كل ذرة لضبط النفس هو بمثابة فتح أرواحنا للرجل الذي لا ناموس له الذي يتحدث عنه الكتاب المقدس.
0: Unrestrained passion, uncontrollable temper is Satan's strategy to leave us open to all sorts of antichrists.
1: الشهوات الجامحة والمزاج غير المنضبط هي استراتيجية الشيطان ليجعلنا عرضة لكل أنواع أضداد المسيح.
0: In fact, in Ephesians 5:18, the Apostle Paul draws an analogy between a person who loses control of his senses because of drunkenness.
1: وفي الحقيقة يقدم لنا الرسول بولس في العدد 18 من الأصحاح 5 من رسالة أفسس مناظرة بين الشخص الذي يفقد سيطرته على حواسه بسبب السكر.
0: And the person who loses control of his life because he is spirit-filled.
1: والشخص الذي يفقد سيطرته على حياته لأنه ممتلئ بروح الله.
0: Let's read verse 18 of chapter 5 of Ephesians.
1: دعنا نقرأ العدد 18 من الأصحاح 5 من الرسالة إلى أهل أفسس. ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح.
0: Both the drunk and the spirit-filled give up control of their lives to an outside force.
1: فالسكير والممتلئ بالروح كل منهما يسلم زمام أمور حياته لقوة خارجية.
0: The drunk gives up control to alcohol.
1: فالسكير يستسلم لسيطرة الكحول.
0: And the spirit-filled man gives up control to the Holy Spirit.
1: والممتلئ بالروح يستسلم لسيطرة الروح القدس.
0: I want to declare to you that Christian self-control is impossible unless you are filled with the Spirit of God.
1: أود أنني أعلن لك أن ضبط النفس المسيحي أمر مستحيل ما لم تمتلئ بروح الله.
0: And to be filled with the Holy Spirit of God is a decision.
1: والامتلاء بروح الله هو قرار.
0: Just as the person who fills his blood streams with alcohol is a decision.
1: تماما كما أن الشخص الذي يملأ مجرى دمه بالكحول يكون قد اتخذ قرارا بذلك.
0: The alcoholic says, I don't want to be in control. I want alcohol to control me.
1: فالذي يدمن الكحول يقول أنا لا أريد أن أكون مسيطرا على نفسي. أنا أريد أن الكحول هو الذي يسيطر علي.
0: So is the spirit-filled believer. If he wants to have self-control, he must surrender his control to the Holy Spirit of God.
1: وكذلك المؤمن الممتلئ بالروح إذا أراد أن يضبط نفسه ينبغي أن يسلم السيطرة لروح الله القدوس.
0: And when the Holy Spirit of God moves into your bloodstream and every area of your life,
1: وعندما يتحرك روح الله القدوس في مجرى دمك وفي كل مجالات حياتك,
0: then he will love through you.
1: حينئذ هو سوف يحب خلالك.
0: The Holy Spirit will make you bubble with joy.
1: سيجعلك روح الله القدوس تفيض بالفرح.
0: Even in the tough times.
1: حتى في الظروف الصعبة.
0: The Holy Spirit of God will tranquilize you with His peace.
1: روح الله القدوس سوف يهدئك بسلامه.
0: The Holy Spirit of God will subdue you with His patience.
1: روح الله القدوس سوف يخفف عنك بصبره وطول أناته.
0: The Holy Spirit of God will make you hilarious with His kindness.
1: روح الله القدوس سوف يجعلك مرحا بلطفه.
0: The Holy Spirit of God will fill you with goodness.
1: روح الله القدوس سوف يملأك بصلاحه.
0: The Holy Spirit of God will endow you with faithfulness.
1: روح الله القدوس سوف يهبك ويمنحك الأمانة.
0: The Holy Spirit of God will give you meekness, which is strength under control.
1: روح الله القدوس سوف يعطيك الوداعة التي هي القوة المنضبطة أو القوة تحت السيطرة.
0: The Holy Spirit of God will give you self-control and discipline.
1: روح الله القدوس سوف يعطيك ضبط النفس والتعفف.
0: My listening friends, there are three things I want to tell you about self-control.
1: أيها الأصدقاء المستمعون, هناك ثلاثة أشياء أود أن أقولها لكم عن ضبط النفس.
0: I will tell you some in this message and some in the next message.
1: سأقول لكم بعضها في هذه الرسالة والبعض الآخر في الرسالة القادمة.
0: First of all,
1: أولاً وقبل كل شيء,
0: self-control is not self-mastery.
1: ضبط النفس ليس معناه التسيد على النفس.
0: Secondly,
1: ثانياً,
0: self-control is not self-improvement.
1: ضبط النفس ليس معناه تحسين النفس.
0: Thirdly,
1: ثالثاً,
0: self-control must have a focus.
1: ضبط النفس ينبغي أن تكون له بؤرة يتركز فيها الاهتمام وتتركز فيها الرؤية.
0: Let's look at the first one.
1: دعنا نتأمل في الأمر الأول.
0: The self-control that is the fruit of the Spirit.
1: التعفف وضبط النفس الذي هو ثمرة الروح.
0: It's not the same thing as self-mastery that people talk about.
1: ليس هو التسيد على النفس الذي يدعوك الناس إليه.
0: The Bible is talking about self-surrender, not self-mastery.
1: فالكتاب المقدس يتحدث عن تسليم النفس وليس عن التسيد على النفس.
0: Let me give you a contrast between the two.
1: دعني أقدم لك التباين بين الاثنين.
0: Self-control is being empowered by the Holy Spirit of God.
1: ضبط النفس يتقوى بروح الله القدوس.
0: But self-mastery is dependent entirely on your willpower.
1: ولكن التسيد على النفس يعتمد كلية على قوة إرادتك.
0: Self-control is what takes place in your life out of the abundance that springs out of your love for the Lord Jesus Christ.
1: ضبط النفس هو ما يحدث في حياتك بسبب الوفرة والفيض الذي ينبعث من محبتك للرب يسوع.
0: But self-mastery is designed to make you take control of your destiny.
1: ولكن التسيد على النفس يخطط ويصمم ليجعلك أنت تسيطر على مصيرك.
0: Self-mastery is what the Pharisees practiced.
1: التسيد على النفس هو ما كان الفريسيون يمارسونه.
0: They were so disciplined from the outside and people stood in awe of their discipline.
1: كانوا منضبطين وملتزمين من الخارج وكان الناس يقفون إجلالا لانضباطهم والالتزامهم.
0: But the Lord Jesus Christ who can see on the inside called them sepulchre.
1: ولكن الرب يسوع الذي كان يستطيع أن يرى من الداخل وصفهم بأنهم قبور.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because they looked good on the outside.
1: لأنهم من الخارج بدوا عظماء.
0: But on the inside there was nothing but a bunch of dead bones.
1: ولكنهم من الداخل لم يكونوا سوى مجموعة من العظام الميتة.
0: The best of self-mastery will not withstand the scrutiny of your soul when you're all alone and naked before God.
1: أفضل ما يظهر به تسيد النفس لا يصمد أو يثبت أمام الفحص الدقيق للنفس عندما تقف منفردا ووحيدا عريانا أمام الله.
0: Deep down you know that things are out of control.
1: فأنت في أعماق نفسك تعرف أن الأشياء ليست منضبطة.
0: Only the Holy Spirit can give you that assurance that all is under control when you come under His control.
1: الروح القدس وحده هو الذي يستطيع أن يعطيك الضمان أن كل الأشياء تحت السيطرة وذلك عندما تأتي تحت سيطرته.
0: The modern day Stoics like the Pharisees worshipped at the shrine of sovereign self-will.
1: رواقيو العصر الحديث يشبهون الفريسيين الذين كانوا يتعبدون تحت مظلة سلطان الإرادة الشخصية.
0: The Stoics are the grit your teeth and make it happen type people.
1: الرواقيون هم الذين يكتفون بأن يصروا بأسنانهم وليكن ما يكون.
0: But these are the very people who when they are confronted with what is unexpected in life.
1: ولكن هؤلاء هم ذات الناس الذين عندما يواجهون بما ليس متوقعا في الحياة
0: they become fatalistic and morbid.
1: فإنهم يصبحون ممن يؤمنون بالقضاء والقدر ويكتئبون.
0: It's like that man who wanted to live to be 100 years old.
1: إنهم يشبهون الرجل الذي أراد أن يعيش حتى يبلغ المئة عام.
0: He was willing to practice any form of discipline and self-mastery to reach the age of 100.
1: كان مستعدا أن يمارس أي نوع من الانضباط والتسيد على النفس ليحقق هذه الأمنية.
0: So he went to his doctor and said, "How can I live to be 100?"
1: ولذلك ذهب إلى طبيبه وقال له كيف أستطيع أن أعيش حتى أبلغ المئة عام؟
0: The doctor replied.
1: فأجاب الطبيب قائلا
0: You have to give up biscuits, cakes, ice cream and all other desserts.
1: عليك أن تتجنب أكل الكعك والكيك والآيس كريم وكل أنواع الحلوى الأخرى.
0: Then you have to stop eating red meat, potatoes and bread.
1: ثم عليك أن تتوقف عن أكل اللحوم الحمراء والبطاطس والخبز.
0: Finally the doctor concluded, also you have to give up soft drinks like Coca-Cola and coffee and tea.
1: واختتم الطبيب نصائحه بالقول وعليك أيضا أن تترك كافة المشروبات المثلجة كالكوكاكولا مثلا وأيضا القهوة والشاي.
0: Now this man was willing to do whatever it takes to reach 100.
1: كان هذا الرجل مستعدا أن يعمل كل ما يلزم لكي يصل عمره إلى المائة عام.
0: So he looked at the doctor and said,
1: ولذلك نظر إلى الطبيب وقال له
0: If I do all of that, will I live to be 100?
1: إذا فعلت كل ذلك هل سأعيش إلى أن أبلغ المائة عام؟
0: The doctor answered
1: أجاب الطبيب قائلا
0: I can't guarantee that.
1: لا أستطيع أن أضمن ذلك.
0: But if you do all of that, it will certainly feel like that long.
1: لكن حتى إذا لم تعش إلى هذا العمر فأنت بكل تأكيد ستشعر أن الوقت يمر بك طويلاً.
0: Self-control is not self-mastery.
1: ضبط النفس ليس هو التسيد على النفس.
0: And the second thing is self-control is not self-improvement.
1: الأمر الثاني ضبط النفس ليس هو تحسين النفس.
0: Self-control for Christians is simply possible because of the new divine nature that received when they became born again.
1: ضبط النفس بالنسبة للمؤمنين ممكن بفضل الطبيعة الإلهية الجديدة التي قبلوها عندما أصبحوا مولودين ثانية.
0: Peter tells us that we are participants in the divine nature.
1: يقول لنا بطرس إننا شركاء الطبيعة الإلهية.
0: Listen to what the scripture said in 2 Peter chapter 1 verse 4.
1: أرجو أن تصغي إلى ما قاله بطرس في رسالته الثانية الأصحاح الأول والعدد الرابع. اللذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة.
0: Please listen carefully to what I'm going to tell you.
1: أرجو أنك تنصت جيدا إلى ما سوف أقوله لك.
0: There is no such thing as putting your spiritual growth on autopilot and then spiritually go to sleep.
1: لا يوجد شيء يمكن أن تضبط عليه نموك الروحي كمرشد ذاتي يعمل تلقائيا ثم تذهب روحيا لتنام.
0: If I want to enjoy the power of God working in my life,
1: إذا كنت أريد أن أتمتع بقوة الله تعمل في حياتي,
0: I have to cooperate with God in that control process.
1: فعلي أن أتعاون مع الله في عملية السيطرة هذه.
0: Control of what, you say?
1: سيطرة على ماذا؟
0: Control of all other worldly desires that I have within me as a result of my old nature.
1: السيطرة على كل الشهوات العالمية الأخرى الموجودة في داخلي كنتيجة لطبيعتي القديمة.
0: Let me explain something.
1: دعني أشرح لك شيئا ما.
0: My old nature wants to be in control.
1: طبيعتي القديمة تريد أن تكون مسيطرة.
0: My old nature wants me to have no boundaries in my life.
1: طبيعتي القديمة لا تريد أن تكون هناك أي حدود تحكم حياتي.
0: The old nature wants to run wild and do everything to excess.
1: طبيعتي القديمة تريد أن تكون جامحة وتعمل كل شيء حتى الثمالة.
0: But my new nature wants to glorify God by putting on the brakes.
1: ولكن طبيعتي الجديدة تريد أن تمجد الله باستخدام الفرامل.
0: My old nature and my new nature cannot work together in tandem.
1: لا يمكن لطبيعتي القديمة وطبيعتي الجديدة أن تعملا مترادفتين.
0: It is either one or the other.
1: فإما واحدة منهما وإما الأخرى.
0: So self-improvement says, do a little bit at a time.
1: أسلوب تحسين النفس يقول اعمل شيئا صغيرا في الوقت المناسب.
0: Self-improvement says, as long as you see progress, it's okay.
1: أسلوب تحسين النفس يقول طالما أنك ترى تقدما فإن الحال على ما يرام.
0: Self-improvement says, you are not going to lose weight overnight.
1: أسلوب تحسين النفس يقول إنك لن تستطيع أن تنقص وزنك بين عشية وضحاها.
0: Self-improvement says, you are not going to quit all at once.
1: أسلوب تحسين النفس يقول إنك لن تتوقف فجأة ودفعة واحدة.
0: Self-improvement says, build up to it.
1: أسلوب تحسين النفس يقول لك ابني تدريجيا.
0: Self-improvement says, just work at it and be happy for whatever progress you make.
1: أسلوب تحسين النفس يقول عليك فقط أن تجاهد وكن سعيدا لأي تقدم تحققه.
0: That is self-improvement.
1: ذلك هو تحسين النفس.
0: But that is not the self-control that comes from the spirit-filled life.
1: ولكن ليس هذا هو ضبط النفس الذي يتأتى من الحياة الممتلئة بالروح.
0: In the Christian life, you cannot get two distinct natures cooperating.
1: في الحياة المسيحية لا تستطيع أن تحتفظ بطبيعتين متباينتين تتعاونان معا في وقت واحد.
0: You either exhibit one or the other.
1: فإما أن تعرض واحدة أو الأخرى.
0: Now there are some people who confuse the Christian life with self-improvement programs.
1: هناك بعض الناس الذين يخلطون بين الحياة المسيحية وبرامج تحسين النفس.
0: So they work on the most troublesome areas of their lives and say, I'm going to stop this or that.
1: ولذلك تراهم يعملون في أصعب المجالات في حياتهم ويقول الواحد منهم أنا سأوقف ذلك.
0: I'm going to do better at this.
1: أو سأحاول أن أتصرف أفضل مع ذلك.
0: before long they are in much worse shape than before.
1: وقبل أن يمر عليهم وقت طويل يكونون قد صاروا إلى حال أردأ بكثير مما كانوا عليه قبلا.
0: What happens then?
1: ماذا حدث هنا؟
0: That is the question that I want to answer in my next broadcast.
1: هذا هو السؤال الذي أود أنني أجيب عليه لكم في الحلقة القادمة.
0: I hope you're going to promise yourself to be here for the rest of this story because it is of vital importance.
1: أود أنك تعود للإصغاء إلينا مرة أخرى لكي تستمع إلى بقية حديثنا فهو على جانب حيوي من الأهمية.
0: I'm going to tell you why self-improvement will not help you.
1: سوف أحدثك عن لماذا تحسين النفس لا يقدر أن يساعدك.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: وإلى أن نلتقي معا مرة أخرى أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: مش من السهل خالص إنك تتصارع مع حقيقة الجحيم الأبدي. ناس كتير شايفين إن فكرة الجحيم منفرة جدا، لكن الكتاب المقدس بيعلمنا إن في بحيرة نار نهائية. في النهاية إحنا إما نؤمن باللي بيقوله الكتاب المقدس أو نرفضه، وده هيكون على مسؤوليتنا. النهاردة هنتعلم عن أساس الدينونة للي عمرهم ما سمعوا الإنجيل، وأساس الدينونة للي سمعوه. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجل حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة 9 من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك بيحاكم غير المؤمنين.
3: الهاوية زي ما تعلمنا من العهد الجديد، والعهد الجديد استخدمها كذا مرة، هو المكان اللي الخطاب يروحوله دلوقتي، ملهاش أي علاقة بالمطهر، وده برضو موضوع منفصل. لكن يسوع اتكلم في العهد الجديد عن الهاوية اللي ترجمتها شيئول في العهد القديم، والخطاة موجودين هناك دلوقتي، وعشان أرواحهم موجودة هناك، الأرواح دي برضو لازم تتحد بأجسادهم. عشان كده نفس الناس اللي عاشوا على الأرض عندهم أجساد مش قابلة للتدمير، وهم واقفين قدام الله دلوقتي عارفين بالظبط هم كانوا مين وكانوا عايشين في أي جيل، وهم واقفين قدام الله علشان يوم الدينونة جه، هو ده يوم الحساب. هتلاحظ أنه مكتوب أن الصغيرين والكبار وقفوا قدام الله. من غير شك يوحنا عايزنا نفهم أن ده معناه ناس من مستويات مختلفة. الملك واقف مع اللي ماتوا بسبب الفقر والمرض، هتلر واقف هناك واقف جنبه الناس اللي قضوا حياتهم في عمل الخير في مساعدة الفقراء وجمع التبرعات للمحتاجين، كلهم واقفين مع بعض. فيه تنوع في المستويات، فيه تنوع في الأعمال زي ما هنشوف. مفيش شك إن فيه برضو تنوع في الأديان، دي حاجة تخلي جسمك أشعر. إنك تفكر إن فيه ناس من اللي بيسمعوا العظة دي النهاردة ممكن يلاقوا نفسهم في يوم من الأيام في الدينونة دي لو ما استفادوش من اللي مجهزوا ليهم الله، زي ما هيبقى واضح كمان شوية في العظة دي. وبكده هتلاقي بروتستانت هناك، وهيكون في كاثوليك هناك، هيكون في كل الأديان المختلفة في العالم. ممكن تقول لي إيه اللي بيوحدهم؟ اللي بيوحدهم هو إنهم مش عندهم الحاجة الوحيدة اللي الله بيطلبها لدخول السماء. هم ناقصهم الحاجة اللي محتاجينها جدا، علشان كده كلهم اتوحدوا وواقفين قدام العرش. دلوقتي جه وقت